0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدال الرازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: فنعم المولى ونعم
1: راديو دنجي اسلام برنامه كاني لسر شابولي 106.1 بلاو دكاتوا
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: قد افلح

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: دنجي إسلام دنجي إسلام لديني وديني وديني
2: وديني. بسم الله الرحمن الرحيم.

كاركاني زياد بوني رزق الرزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وكاري بجغياندني بيوانديو سلي الرحم. اي بندي اخوة بزانك وآيني ايما بريتيا لإسلام اسلامش او آينا پر لرحمتيا فرماني كردوا بهمو كاريكي چاك برحم بونو سلي الرحمش يكيك لو كارا پر لچاكاني خواي پر وردگار لسري واجب كردونو انجامي بدين برامبر بكسو كاركا ماندا خزميش بريتيا لهمو او كساني خواهو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم برياريان لبارو داوا وك دايكو باوكو خشكو براو مامو آموزاو پورو حتى دوائي بداخوا لم رجغاري ايمتي داين پيوانديو سلير رحم تاديد لكالبونوو لاواز بوندايا لناو ماندا.

0: كل في كتاب مبين
1: بزانا كوا خواي پروردگار رزق و روزي دابش كردوا بسر بندكاني
2: أهم يقسمون رحمة رب

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار دعوامان لدكات بدواي رزق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني دو ساتو سيو شاش لواني كان تفسير قرآن بيروز بيمو خزمتان ومبست رزامن دي خواهي قولي وهي وادان مئوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. مرحبا شبستان كاتك لواني رابردو باس ما كرك لآياتي رابردو بيشي أو رآتا خواهی گورد باسی لو کرکاته که زکریا علیه الصلاة والسلام سر پرشتی لسر مریم دکر لبیت المقدس هر کاتک دسو محرابکی دیدی در رزقیک آماده که او رزقه او نیهینا و غیری ویش کسیگ ناس تجوری لبوی با لیده پرسی او رزقه لچه بو ایشیان لولام دا دی فرمو هو من عند الله لای الله سبحانه و تعالی ایتر لو کات دا هنالک دعا زکریا ربه ایتر لوی دا زكريا دعا دكا ولا خوي قول دباريته وكوا نوو زريته شي تاكو باشي بي ببخشي. فنادته الملائكه فاكفا تعقيبيك وبلغي لسن سرعته خيرائي ولام دان وي خوي قول سبحانه وتعالى. فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب. ملائكه بانجي زكريا دكن لكاتك داك اويان لناو محراب كيدا خريشي ويشكردنا ان الله يبشرك بيحيى كبابي قمان الله سبحانه وتعالى مجدد بيدده بمن ذلك كواناويش يحيايا ناوكز لنا أخوة قولوا سبحانه وتعالى مصدقا بكلمة من الله أو يحيايا تصنصفته الشهية عليه الصلاة والسلام مصدقا بكلمة من الله كواتا يحيا تصديقي كلميك دكاك لنا أخوة قولوا وهرها سيدو قولوا وحصورة وبارزرا ونبيا من الصالحين يكي كلا بيغمبران لريزي بياو صالحان لريزي صالحان هو بكرتي مانا آتكا يكم فنادته الملائكة ملائكة بانجاك ليردا ملائكة بس زبريل بو ياخدو هندق لمفسرين دفرمون كوماليق لملائكة بانجاك لبروي قزيك قوريا يتر هدو رأيها فنادته الملائكة وهو قائم لكاتيك دا أو مجدخوشان بيداك أويان لمحراب كيدابو يصلي في المحراب خريجين ويشكر دنبو كواتا براستي أو هل محراب دعا ذكا وهل محرابيش خواي قولا ولا امدات لكاتك دا خريجين ويشكر دنا خريجين ويشكر دنا كواتا براستي أصل وايا إيما خريجي دعا بينو يقين من بدعا كان من هابك خواي قولا جيراي ذكا وتاروانيش بخواي قولا سبحانه وتعالى لو كاتك خريج عبادتي خواي قولا ولا امدعا كذب ذاتوا وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى الله سبحانه وتعالى بيقمان مجدد بيدادا بيحيى مجدد بيدادا يبشرك وكوت ما مجدد بيدانا أو مجدد كواكاتك خبرك بمقابل دادريتا أو خبرا دبيتا ما يكوى دلي خوش بكا لنتيزة دا أو دل خوشيا لرنقو بابرين لرنقو روي رنق داداتوا لد متساوي لبيستي ده متساوي لبشري ده متساوي رنگ ده ذاته لوي بيقول له بشارة كواتا خواي قورة مزجينيت بيده ده مجدد بيده ده بمن دالك كوا ناوكشي للان خواي قورة ناوي لندره كوا يحيا لو ناوي لندره يحيا وكو طبعا لزي قادي كنت فن لم نجعل له من قبل سمية لبيشي ويهيت كسك ناوي يحيا نبو سبحان الله كم كس او من دالبوا كوا بزكرياي بخشيا خواهي قول ناوي لنا يحيا لو ناوي لنا يحيا هندك دزانا دفنون لبوي بلغير سلو كوا دجيه دبيتا بيغمبرج وكو دوا دفنمي يحيا لو يحيا لبوي خواهي قول دلو دروني بإيمان دجيني توا يحيا لبر اوي كوا بهوي او من دالويا خواهي قول او آفرتي كوا كوتمان كخيزاني زكريايا كيحياي اللي بباش دكوي او آفرتا عاقرة نزوكا بهوي او مندالي او رحمي او دايكي دجيتو هم اقوال علماء يحيا لو ناوي يحيايا لبر اوي كوا لكوتاي جياني شهيد دبي شهيدانيش
احياء عند ربهم يرزقون زندين للاي پروردگار يان رزقيان پيدري يتر بو اعتباراتنا والله اعلم كوزان اند فرمون خوي گورا ناويلدن يحيى لبروي اوشتاني لي وردجيره مصدقا بكلمه من الله تصديق ياخد براز دزاني او كلمه كلان خوي گورا سبحانه وتعالى او كلمات وكو همو بابنا ياخد جمهوري مفسرين دلين او كلمه بريتر عيسى عليه الصلاه والسلام عيسى طبعا عيساش لمريم بولد دبيتن يحيى لزكريا قتمان اما لو انا رابردو كوا زكريا ميردي بلشي مريميا ميردي بلشي مريمي كواتا يحيى بابنا يحيى وعيساش دكنا دبنا كرة بلشي يكتري دايتشيان خشكا دايتشيان خشكا يحيى وعيسى ومعاصري يكتريش دبن لقل يكتري دجين حد شان او يا النبي او شان رسول يتر صفتي او يحيى او يكوى تصديق عيسى دكا واتي عيسى براز دزاني كايش بيغمبري خوايا عيسى براز دزاني كبيغمبري خوايا لو عيسى بيغوترا كلمة الله مصدقا بكلمة من الله لو بيغوترا كلمة بابلين وكل عين لهمان سورة آل عمران خواه يقول عين باسي عيسى دك عليه الصلاة والسلام كاتك ودفنمي أو كسانك بخواي دزاني بكر خواي دزاني والعياد بالله ردي أوشتان دكاته وكلمته ألقاها إلى مريم كلمة خواه يقول يعني كو كلمة خواه طبعا كلمات رب العالمين سبحانه وتعالى صفات خواه برام كالير دا دفنمي كلمة تا وكتيما بغين واتا أو من دالا كلا رحمي أو آفرتي دروز دبي ببي أسبابه كاري مادي وتببي نكاح أو آفلة تببي كبيا ويجلين زيج بيتوا كقدري خواي جوره الرواة سنتي خواي جوره وازارية كلا نتيجة نزيج بونا ويبيا وآفرتك لقال يكتري قدري خواي جوره إلى سربي وإذن إلى سربي من دال بيدا دبي بلام أو آفلة هيس بيا ويش لين نزيج نبيتوا أدي بتساو من دال لا رحمي أو آفلة بيدا دبي كعيسى عليه الصلاة والسلام بكلمة من الله بأيك كلمة إخوة يقولك فرمان في ذكاء بويك كن ببا يخسر دبي سبحان الله كواتا أو خوايك بأسباب شد خلق ذكاء ببي أسباب شد خلق ذكاء آدمي ببي دايك باب خلق كرديا عليه الصلاة والسلام عيساي بدايك ببي باب خلق كرديا حواي بباب ببي دايك خلق كرديا وسائري بني آدميج لدايك بابيك بباش كوتينا اتر او خوايا سبحانه وتعالى او يبيه ويديكا لويا خواي قول ربو شوي وصف عيسى دكا كلمة من الله بكلميك للان پروردگاريا ودرزبو لبرو خواي قول رفرموي ببا يكسر بو ببي او كوا بيايك نزيجي او افرته ببيتوا كبالغي لسر عظمت خواي قول كواتا صفتي يكمي يحيى او يكوا بابرين عيسى براز دزاني عليه الصلاة والسلام بيغمبرياتي عيسى براز دزاني تن مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيديشا سيد أو كسيكوا من يسود غيره من يسود غيره أو كسيكوا دبيت قوري غير خوي أو إلى كالقليان دجيه بو صفاتاني كخواي قوري بيدا بخشي بابرين با مصطلحي أو رومان وتكسيك كواخوي والصفات قيادي بيد بخشي بطبيعة حال لنا وهر جمعيك موجود به أو ينسر برشتي لسر باقي جمعك إذا كان بولي خواي قولي واي بيد بخشي دبيت السيد كوات السيد من يسود غيره لو يوكو زور زاران دكوتو بيشتاما لهم لزور بيد زيقا كان الحسود لا يسود الحسود لا يسود كوازور كذب غلطي تيرقا الحسود لا يسود وات أو كسيك وحسودا لا يسود لا يصبح سيدا قد نائبت السيد قولا سبحان الله اتر صفتي دوامي يحيى كخواي قول لرده باس دك هل سرتاي مجدكي بيش او كركي بي بخشي ملائكه مجدي بي رادقين للا خواي قولا خواي قول كركي بي بخشي ناب يحيى باور بعيسى عليه الصلاة والسلام ودبيت سيديش يبيت قولا بوي كوا اواني كالقل ياندجي سر پرشتي اندكا وسيدا وحصورا وحصورة حصور زولك للمفسرين بوشويلك دنكوا لا يأتي النساء ناس تلاي آفرتان بلام رأي راجح أو
نخير دستلا افرتان او تواناي هي نق او تواناي نبي كبس نستلا افرتان نا او تواناي هي بلام خويد باريزي لهموش تيشي حرام او معنى شامل كيتي كواتو كوزانان دفرمون سيد بمعنى او كسيكوا متصفة بصفات كمال بشري كمال بشري كمال رب العالمين او زدايا بلام او صفاتان لنا وبشر هي او كسا خويجر سبحانه وتعالى صفات كمال بشري بيبخشي ولا صفات تاك وحصورش باريز راب ولا صفات رذائل خرابكاري كواتا سيد بو متصف بصفات كمال بشري حصور بو باريز راب ولا صفات خرابو صفات كوالا لائق نبي ببيغمبري قل بيغمبران إخوة وحصورا ونبيا من الصالحين ونبيا بيغمبريك لنا لريزي بياو صالحان طبعا بيغمبران عليه الصلاة والسلام همو إخوة يقول بوص بوص بكردين بيغمبران لقمي صلاحا بيغمبران لقمي صلاح تاك كاريدان إتر وصف صلاح لبو بيغمبران عليه الصلاة والسلام خواهي يقول ليرو لسندي جيغادك بكار ديني برام صالح وصلاح لبو غير بيغمبرانش بكار هاتية لغير بيغمبرانش بكار هاتية لو لبو غير بيغمبران كذلك فلانا كس كسي شي صالح وصلاحي هيا أو كسا بي شرف مندبي برام كلبو بيغمبران صفتي صلاح وصالح بون بكار دهين دريتن أو صفته بوان شرف مندبي ونبيا من الصالحين قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر يحيى يأخذ زكريا عليه الصلاة والسلام كاتك أو مجدعي بيد قال لان رب العالمين طال أي برورد قارم أنى يكون لي غلام كيف يكون لي غلام وقد بلغني الكبر كو من دارم دبي يا رب العالمين لكاتك ذاك بلغني الكبر جوري واتا تونا ناو تمن وبيربون جيشتي تمن وكل سورة مريم لين دري زيادة التفصيل في الدا دفرميتن اشتعل الرأس شيبة لين دري دفرميتن همو سرم سبياتي همو داقرتيا واشتعل الرأس شيبة وإني قد وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة همو ايس چيشم بطاقت بكواتا نكهر گوشتم انسان كاتي كوا پير دبي صبر صبر گوشتكي دتاويتا وا پير دبي و پيستكي چرچلوز دبي لمرحلي كوتايدا ايس ككشي نرم دبي لوين داري زكريا دا فرمي اني قد وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا يعني نكهر ايس كو پيستم يا ربي خواه ايس ككاني شم زعيف بوينا كواتا اوش بلغير اسر كوا فعلا للسلويس 800 صالح وسبحان الله لسروي 800 صالح و بابن موكان شهموي سبي بوينا ان يكون لي غلام وقد بلغني الكبر كو غلام مدبي كو من دالم دبي لكاتك دا كوا كبر مغيشتي تي واتا غوري و بيري مغيشتي تي وامراتي عاقر وهر واخيزانك عاقره واتا نزوك وكزان عند فنون واتا عاقر واتأو آفرتك وبغنزيتيش من داري نبو بيريشي هاتي تسري كواتا دبي تسيلي بي كواتا بحمو حساباتي بشري محالة أو دوا أو بيري بياو أو آفرتا بيري جني كوالا لغنزيتيش دا نزوك بوا كو من داري عند بي قال كذلك الله يفعل ما يشاء أبو الشيوية بله خواهی گور پیدا بخشی اوی کبیوی دیکا خواهی گور سبحانه و تعالی اوی کبیوی دیکا و زلیر دا قال ربی انا یکونو لی غلام یا ربی خواهی کو من دارم دیم لیر دا خو معنی اوانی زکریه شکی لطوانه و دا صلاتی خواهی گوره نا اگر شچی هبا لأصل و داوی لینده خو لأصل و کدعای کرده او دزانی خو پیره کدعای کرده شکو گمان لده صلاتی خواهی گوره نیه بلام دیوی کیفیتکی تی بگا كيفيتك اي دي بتبكى يعني يا ربي كو من دارم دبي هل لو خزانم كوان نزوكا يعني فرمان بيدك خزانش كبينم وخزانه عند فرمان بس الشويك خويا بما عند بخشي كواتا قناعه يقيني هي وكو ابراهيم عليه الصلاه والسلام كانت كوالا سوره البقره باس مانكر يعني يا رب داوال خويا اريني كيف تحيي الموتى يا ربي خوياك نشان بدي كواكو مردي زندي قال اولم تم قال بلى ولكن لاطمئن قلبي
كواتا بلا إيمانم هي برام دمي بقى مرحلة إطمئنان كواتا علمي يقينم هي برام دمي بقى ما عين اليقين عين اليقين بتساي خوشم بين كواتا ليرش دا يقيني بوي هي خواي قول دا صلاة برام أنا كيفيتك داوالك تاوكو بتساي خوي أو قضية ببيني إتر لو الله أخوي قال كذلك أبوش ويفعل الله ما شاء خوا سبحانه أوي ويستي لسربي ديكا سبحانه وتعالى إتر هيت سنور يقلب ود الصلاة خواي قورنيا هيت سنور يقلب ود الصلاة خواي قورنيا أو خواي كوا بتوانا بأسباب شد خلق بكا ببي أسباب جد توان شد خلق بكا ببي أسباب أو خواي أخ غير إخوات شيء لنطفة آويك من دالك أو هم إنسانة لنطفة أو درزبينا او خوايا بتوانايا او خوايا بتوانا ببي اسبابش او انسان دروز بكا سبحانه وتعالى يفعل ما شاء او يقينا بخوا زهر زهر مهمه اتلي دار برتوابون كدوستين فبشتواني خوي يقول لواني ذات دين وخدمه اتا كانوا بردوام دبين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمين. مسلماناني بريز لا جير سيبري جياني بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام بردوامين قيشت مانا أوليك كوا چن تمكيك ما ولا جياني بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام بيش بيامي بيغمرياتي كرودة دالا جيانيا لو كاتيكوا ديتا مال مامي أبو طالب إما بحس يوم أنكر كوا دواي وفادبوني دايكي وبابي لقوري هاتا مال أبو طالب او مامی کوا زور رزیلی دا گرد، او مامی کوا زور خوشتویستی بو کوا همو جیانی صرف کرد بو حمایی پاریزگاری لپیغمری خواه علیه صلاة و سلام. و کل روایت کانی سیره هاتوا افرمیک سفری کان لگل مامی کتمنی دوانزه سال دا بی پیغمر علیه صلاة و سلام لسفری دا برو شام دا کون ری بچن روایت هاتوا ام حادثه ام قصیه بو اوی کوا قريش اخلاقي وابوا لزستانا يعني لهابنا دوجا تجاريه داكر برو يمن برو شام لم سفريا لقر ابو طالب اماميا كد تماني دوانزا صالة داكويت الري برو شام بيش اوي كوا داخل شام بن داقن شاري كناهي بصرايا عايد منطقي حوران بوا كيكيك لو ولاتا لو خاك عربي كوا لجر حكمي رومانا بوا آلو ياكا راهبك نصراني لمن تقي بصرا أم قافلة دبينيت ديارة بحكمي ويكوا أهل كتاب بنا أوان وأنا عالمي أهل كتاب بنا عالم كانيان رهبان كانيان أحبار كانيان أم صفتي بيغمري خوايا عليه الصلاة والسلام لتوراة إنجيلا لو زماني كوا تحريفي بسران هاتبو أيانزاني كبيغمريك لآخر زمانا ديت وبوصفات شي كوا بحث كرابو لكتابة كان يانا لتوراتا لإنجيلا بيغمري خوان دناسي عليه الصلاة والسلام بويا يكي لم قصي كوا هاتوا دانيت كاتيك شاوي كوت أم قافليه وكاتيك شاوي بيغمري خوا كوت عليه الصلاة والسلام كوا قنجيكا دلين دسي بيغمري خوا يقردوا فرمويتي أما دبيت السيد عالم أما دبيت رحمة للعالمين. أبو طالب لا يزور السير بولم قصية بوي الراس وخوفي ود وما علمك بذلك وما علمك بذلك باش تتوشون أبو قصدك يتي علمك يتون دزانيت وكو الرواد لسيري هاتوا مسلماناني بريز دليد أمراه بقاوها جواب داوا كناوي جرجيز بوا دليد وكاتي كوتن الريوهات لدورو من ايوم بيني هيج داريك هيج برديك نما إلا سجدي ريزي بو أم بيغمرة بردة أم دارو أم بردش أم حركة ناكاد إلا بو بيغمر نبيت. أما إيش يقول الرواية كان هات وهاتوا بعضيك بضعيفي دادنن بعضيكش بقوتي دادنن بلان بهوي بويكوا لتشن ريقايكوا أم حادثة نقل كرا والكتابة كان يسيرا علماء دليل أما قصيك صحيحة بهر حال بيت دليل حتى كو بشتي بيغمري خواي كشف كرد لادا لجير شانيا كأما صحيحة وهمو بيغمري كش موركو ختمي بيغمرياتي لسر شانيا هيا اوش اويا بسر شاني بيغمري خواه وبيني عليه الصلاة والسلام بوي راستو خو بأبو طالبي ود داوات ليدا كم داخلي شام مبا بيقرن وبولاتي خوت الهركو يكاديت ولا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود. سبحان الله دليل مامي راستو خو ترسكو تجاني لقل هندي لقن جاكانيا ين دليل هر خوي لقر لها قرايا وبشاري مكو وازي لو سفرها أوردو لتجارتي أو سفرها أورد لبر خاطر بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بس أويك واسير مسلمانان لم حادثة أوش أويكوا بول يهود
بول نصارانا كام خوي نصرانية دليل نصيحة الدكم داخل الشامي مكة لبر أوي والله يهود أجر شاوي بيا بكبيت لا يبلغنه منه غدرة أو لا يقتلنه لا يغدر إلى ذكن يعني ديكو جن حقدا وحسدا يعني بو يهود بو نصارانا بو مسلمانا دائما يهود بو لتاريخ هاتوا كوا محاول أو يكر كوا نبي عيسى بكو جيد عليه السلام كوا بيغمرك الأخوان وآخر بيغمر لبني إسرائيل افتراي بو دايكي عيسى أو داوين باك أو مريم أخلاق دارا وكل قرآن قصكي هاتوا بويا أمن قتلت الأنبيان أوان وادا يا النابو أم بيغمرك وتهديدي أنصار كان يندكر لشاري مدينة أقر هاد لخويا اندبيت وأوكات اللي جير آلاكي أو غدر دكن خلشي دكو جن بعام يعني وكو مددشي رسالة وبيغمرياتي بدس يعني وبيت خويا بكنا آغاي سرزوي وكو استاكك آغاي سرزوين لو رجعوا زيادة غدر بكان سبحان الله بو يا أبو طالب إيش مسلماني بريز خوفا لسر في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ببلق الرأي وبو شاري مكة حادثية تلج يعني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أوش أويك ووقتك ناوي درك دوه الصادق الأمين بو أخلاق جوانا بو صفة برزة إنسان أمينك وإنسان رازقوك يتشك لو آفرتاني كوا صاحب نسبو شرافتك يزور قوربو ناو شاري مكة أوش خديجة الكبرابو كدبيتها وصري في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لقل خديجة قصيكي عجيبي دبيت ككوتاكي بوكو تايديت كوا دبيتها وصري ودبيت خزاني في غمر إخوة دبيت الدايش إيمان داران رزاو رحمة إخوة إلي بيت بويا أمنا وبانغي في غمر إخوة كوا بلابو وكوا أخلاق دارا إنسانك الشريفة دست باكا دم باكا داوين باكا أمش تاجر بوا باريكي زوري بوا خلقيك بباريكي أو تجاريكي تذكردو مقابل أو الراتبي دادابيان بي خوش بو لفي غمر إخواني زيك بيت عليه الصلاة والسلام يعني إخواني قولك كريكي بيت اشتفكات أزبابي بو أما دادكات شون أم آفرت الدائن باقي دبيت خزاني في غمر إخوة أوها بأسباب ديرتي أفرمي باني كرت فرمي أقر من محمد لقل ما إيش بكات بباري من إيش بكات أو من بيم خوشة ومن أوي كوا أو قريكي بيد لقل يديكم في غمر إخواش دائما حزيلة كسابت بوا لو زمانا وقتك جيشتو تقوتي أوي كوا مثلاً بتواني حركة بكاتو بو معيشتي خوي بي خوش بو كوا كسابتي شرعي بكا وتشاوي لرسك سنبت حتى مال ما بشي بيت بو يكاتيك لخاي لقلا دكات بيغمري خوا عرضي أوي لقلا دكريت كوا من أو باركي وها لخزمتاو مقابلي هرشن يقد قرك بيت من هام لخزمتا دس يعني كده كسابت مسلماناني بريز لقل غلامي كخزمت كاركي خديجة كناوي ميسر أبوه برو الشام تجارتي دكرد وبرو يمن تجارتي دكرد كاتك دهاتوا خديجة سيري كرد باركي زيادي كردوا بركتي كزدور كوتنا وباركي دواي أم غلام أم ميسري سيري أخلاقي بيغمري خواي دكرد لمعاملات شون دهموي نقل دكرد بو أم آفرت أخلاق دارا كمحمد إنسانك أوهاية إنسانك أوهاية دائما بحشي بيغمري خواي بو دكر عليه الصلاة والسلام بوي أو أبيت سببي أوي كوا لآخرة دواي أو بكات كواها وسرجري لقلا بكات خديجة يكيك لا أو سفراني كوا دكون الري برو يمن بباري خديجة لو ياك مسلمان غلام أم خزمة كاردة ليش تيكي زور عجيب من لبيغمري خواديني عليه الصلاة والسلام لو صفت برزكاني تلاي من مهم بو قرنق بو بو ينقل يكاد لقرانا ويا بو شاري مكبو دايكي لو ياك مسلمان غلام أم خزمة كاردة ليش تيكي زور عجيب من لبيغمري خواديني عليه الصلاة والسلام لو صفت برزكاني

يهوديك برسياري اوي كدوتي ايوه خلقي كون دلت يا غمري خواش فرمي اما خلقي مكين اما لقريشي لبلادي حرمو هاتينا لجزيره دلت كابرا يهوديك ببي غمري خواي فرمو عليه الصلاة والسلام فرموي ام بضاعتو دلي باي امنايا ام بضاعة ام شتيك واهر دوت الشاري مكا دلي باركي امن ديا مبلغكي امن ديا مسلمان سيري أم لفظكا سيري أم حدث عظيمك دليل ريو كده بيغمال إخوابي فرمو سينم بو بخو بلات وعزاء كأم باي أوانية من بارك الددني سبحان الله شكم علمي هبو كوا قريش بتبرستيت لا تعزاء يعني هي منات يعني هي دليل بيغمال إخوة عليه الصلاة والسلام بو فترة باكي خوي بو أخلاق جواني خوي كوا لجيانيا بتينا بارستوا لجيانيا نكهرني بارستوا ناو ميشكو ناو تصوريا قد درسنا بوابوي خلقي دي بارست بلام أونا دي بيشي ويك نئي بارست وكو فطريق لسر ديني إبراهيم أو دين توحيدنا وسيني بيغمري خواه درس بوابو فرموي سيري أم لفظكا فرموي او داوي سندكات بلا تعزى فرموي بيغمر اخوة صلى الله عليه وسلم فرموي انا ما امنت بهما حتى لأحلف بهما من اوانا ايمان بيان نها وردوا اوانا اخواي من نين اوانا بردو دارا بظلم دبرسين من اوانا اخواي من نين ايمان بيان نها وردوا حتى اكو سوني بيبخوم دلیل اینجا که برای یهودیا که برای پیکر دوست دارم مکی لمان سنو پاریک زوری داری منو قراینوا بشاری مکه دلیل هات مخدمت خدیجه ام غلامی من ایکنایو میسره که خدمت کاری بوده دائما پرسیاری پیغمبری خواهید کرد چی دلیت بینی ل معامله شونه ل سفرات شونه چی دکار چی نکار لم قرانا ويا بدعيش إيمان داراني فرموي فرموي لقد رأيت منه صدقا لقد رأيت منه أنه الأمين لقد رأيت منه أنه حسن المعاملة أخلاق دارة أخلاق جوانة زمان باكا راس قوية باكا أمينة لمعاملة زور ناس دارة بلام يكشتك زور عجيب بيني لي يكسفتك زور عجيب بيني لي لجيان ما نمبيني بولي اوش فرمي هاد تشيد بيني و فرمي امد داواي ليك را كوا ببتكاني قريش سوين بخوات بيغمري خوا سويني نخوات فرمي امان ايمان بياني بو يسوين ان بيناخو وما نخواي منين دلي الا يا كوا مسلماناني بريس لسيني خديجه زور عزيز بو زور قوربو هاوريكي هبو كناوي نفيسبو كناوي نفيسبو دائما بحسي في غمري خوايب وذكرك ما أخلاق داره لآخر جارة دواي ويكوات الخواب استواب وكوا ببيتها وسري في غمر ودايكي إيمان داران فرموي بو آفرتي وتفرموي ببي غمري خواب لي بمحمد بلي أجر أو دايويت ها وسر قريم لقلا بكات هو منها من خزمتيا كآفرتي كي بيوجن بوا كبيش في غمري خوا دو جار شوي كدبو لاي دو بياو لتماني چل صاليا بوي پیغمبري خواش لراكا حادثة كي زور عظيمة لرام حادثة لجياني پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام درد كي زور قولي تيها يا انساني مسلمان آقا داري بيت بدواي قصي دجمناني اسلام نكويت اگر خوي مسلمان و بشك مسلمان دبي زور آقا دار بيت لما يا غلط نكات كو دوتريت بظلم بافتراء بإجرام كبيغمري إخوة على أساس إنساني كي شهوتاني بوا شهواني بوا غارق بوا روش بوا لمسالي جنسا حاشاه هزار جار حاشا لبيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام أم حادثة وكو جلويك وكو الغاويك أروات الدم أو دم بيساني كوابران بر بيغمري إخوة أم بيأدبياك وأم بيأدبيا أقل دروي أمتي إسلام بيت بو يوكو كرد دليت لدجمن قليه ناكريت اوان بهموش يو يكدجي في غمرن عليه الصلاة والسلام شون ناين قريكيان بيد لمسائلي اخلاقية ولا في غمر اخوة بدن

اخیان شاید زانن پیغمبری کی آخر زمانه و پیغمبری کی پاک و نازدار و شریفه لزمهانی جهالت شا پیغمبری خواش تک نه تو بمشکا کرزائل بیو کصفتیک بیل صفتی انسان کم کاتو بویا دبی انسان مسلمان اقدار بیت پیغمبر لتمنی 25 سالا افرتی کی بیو جن کدوشوی کردوه پیش پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام بس آفرته کی نجیبه شریفه اخلاق داره لقبیله کی زور برزل لو شاری مکه و حتی کو چنها زعامتو رئیس کانی شاری مکه زور جار داوایان کردوه کوا هاو سرگریان لگلا بکاد بلام خدیجه الکبرى رضی کرد بلام خواهی گوره جل فی علای که تا قسمتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام و هر مناغلیک شی بو پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام ما عدا ابراهیم نبید هموی لم آفرت شریفه بیوجنه بو بوی پیغمبر لعمری بیستو پین سالا انسان لعمری بیستو پین سالا لو پریقیمی آرزو شهوتی زور بقوتا بمراحله اگر انسان کی وابوایا چون فکری وای دکرد ک چی بیا وژن یک بیرید ک دو عمری خو هيا نک اوش دو جا شوش کردوا بو ام حادثه الغاب اكاد دم اواني او دم بيساني كوا قالك يعني لا في غمر اخوا بدل لاني اخلاق وا ام حادثه وكو قول ليك بسر سينجي اواني كوا انا بيت طعن الاسلام لا في غمر الناس دارك جدا بويا مسلماناني بريس في غمر إخوار صلى الله عليه وسلم لا إما مكاني بحسي دكات أوانش متفق دبن كأو زواج الروب داد ماري دبريد وفي غمر إخوار عليه الصلاة والسلام دبيت خاواني خزاني كيش زور نازدار آفرته كي زور نجيب كزور يتريان خوش قرق بوا زور احترامي اللي يتري قردوا لخديجة القبرى كوريكي أداتي بناوي قاسم كهربا وش كوني في غمر إخوة مشهورة إن جاء دواي زينبي أداتيت إن جاء دواي الرقية داتيت إن جاء دواي أم كلثوم داتيت إن جاء دواي فاطمة وعبد الله داتيت كمانا هرهمويان لجياني في غمر إخوة يوكو من الله كانيان في غمر إخوة وفاتي هرهموي بيني ما عدا فاطمة نبيت بس فاطمة كشي رضا ورحمة إخوة إلي بيت ما يوا او ازارو اشكنجو عذابي باو قلدس داني بيني همو من الله كاني بيش خوي وفاتي انكر الا فاطمه شش مان دواي خوي وفاتي كر كببلال افرمو كم باو قلدس دان كبيغمر جبير عليه الصلاه والسلام صاعقيك وازارك الزور قوربو لسر فاطمه كنت تاكا كتشي كيبو ما بوا بوي لسنا مرقا خيك إن شاء الله تعالى دقين بين ببلال فرمو يا بلال يان بأنسي فرمو كيف طاب لكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم شون لدلطان هاد خلطان قد سر بيغمر إخوايا عليه الصلاة والسلام بوي مسلماناني بريس جيانكي خوش لقل خديجة دبات سر لمالي خديجة و للاو باوشي خديجة وكدعيش إيمان دارانا خواي قورة جل في علا ديويت إنجا شرفي رسالو بيغمراتي بداتا بيغمر عليه الصلاة والسلام چمكي كي ترزور قنق ماوا هل جياني بيغمري خواي عليه الصلاة والسلام أوش أويا چون خواي قورة جل في علا كردية سببي أوي كوا فتنيكي قورة لبيني قريش بكو شيري ثوا أوش حادثي داناني الحجر الأسود برد الرشكي كعبة لبروي كوا كعبة زور جار فيضاناتو آويكي زور هاتوا دايال بناك الرخانوا بوي لو سر دمشق في غمر إخوة موجود بو عليه الصلاة والسلام آويكي زور قورهات بناكي كعبي الرخان أم لا أولاي الرخان بلام قريش لبروي كوا كعبة لاي بريز بو لبروي كوا فخر يان بيو ذكرت لبروي كوا يعود أما مالك وإبراهيم درسي كردوا أما مالي إخويا قرار يان ديا هرهمو تيركان همو قبيلكان كوبن
پاره کی پاک پاره کی پاک که وار ریبایت یا نبید یان پاره داوین پیسی نبید یان پاره یک بید ظلمی هیچ کسی که تیا نبید یعنی سری او تصور گا بو نوی کردنوی مالی خوا تازه کردنوی مالی خوا اتفاقیان کرد هر همویان پاره کی پاکی بو صرف کن وکو خواهی گورا ویستی وابید بو مالا پاککی هیچ پاره کی پیس نیت نایو بوی قرائش او هر رزیلی کرد هر همویان اتفاقیان کرد کوا نابید بیشی و یک پاره یک پیس بید این داین پیسی بید یان هین ربایتی بید یان هین غدر و ظلمی یکیک بید بید ناو تازه کردنوی مالی خوا هر همویان کوبن دستیان کرده نیو کردنوی کعبه افرمی هرمو طایفه کان ایشیان لی کرد حتی دیوارکیان تواو کرد و حتی گیش نعوی کوا ام حجر الاسود لشوینی خوی که دای بناد اهل ایراکا خلاف یکی زور گورکا و تبینیان هر یک یک لوان بوی کوا او فخره او سر برزیا تومار بکن لتاریخ خوی خویان هر یکی که اندهاند ایم دایدنین ایم احقترین ایم قبیله فلانین ایم بنی مخزومین او دایید من بنی هاشمم او دایید من بنی عبدالمطالبم بنی اسدم بنی جمحم خریق بو لو لحظاتا خوينك هلسيت هر همویان عبادة بن بلام كابرايك انتيابو لبن مالي مخزوم كاوقو مكي ابو جهلة كنائي وليدي كوري مغير ابو كعاقل بو وتياقو من رأيكم هيا قبا قسم بكن لم في دن رزقار ما اندبيت بو اي هر همویان بيان خوش بو كاو مالك اندرس كردوا لم في دش رزقار يانبيت بيان وتهات ما عندك جيت هي وتي ايمل الراوسين هر متان اتفاقا موافقين من بكن هر انسان يكي كم كز داخلي حرم بو وعدا بيبدا او بكين حكم ويكارز قار مان كات وهر شي كي ود قصا كي ماشي بي بسرها مو مانا وتيان ايما بو امر اي راضين هر انسان يكا داخل بو او ان شاء الله تعالى ايما بتحكيمي او رازي دبين هل يقدري خواوابو شاوريان كرت سيريان كرت لولا وم بيغمري خواك وتريوهات محمد الأمين أفرمي كاتيك شاويان كوتبي ضليان دور في خوشبوتكم أين دناسي تاريخي أين دناسي فلما رأوه هتفوا هذا الأمين رضيناه رضيناه يا محمد هذا محمد اللي هرهميان هاواريان كرت دنيان برزو كرت هذا الأمين أما إنسان أمين كيا أما إنسان دائم باكا كيا أما إنسان صادقة كيا أما محمد الأمين رضيناه رضيناه إما راضين بحكم أم بوي كاتك في غمري خوهات وخبركي بيستو زاني وضعك خطرة فرمي أقر أره مشكلة إيه وهر حجر الأسود بيت أو إن شاء الله تعالى من حلي لكم ألي قماشي كي هاور زون إنسان كي عاقل بو بحكمة بردكي لسر أو قماشي دانا وإنجا فرمي هر يكيك لي إيه وكوار رئيسي قبيلية بابيت شمكيك لم قماشي هالقريت ألي هر هميان بهميان بفقر بشانازي و قماشکیان هل گردو بردکیان نا و جگای خوی آ بمشی و خوای گورا لو فتنه رزگار یعنی کرد امش فخر یک بو بو پیغمبری خوا علیه صلاة و السلام پیش روی کوا خوای گورا پیامی پیغمبراتی پی بداد امش شم که کل جیانی روی دا یک نقطه تر ما و ایشالله تعالی ایشالله دشین سر اتر یعنی فيامي بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام أوش أفرميت روجي كان قال شواني دكر بيغمبري إخوة مسلمانان شواني دكر بو خلقه كي مكان مقابل مبلغه كي مال وأشي فرمو هيش بيغمبري نهاتوا إلا شواني ذكر دوا وإيوش دزانين هركس يك شوان بيت زور إنساني كي بالرحم دبيت زور إنساني كي بيت دائما فكر لاي حيوانا كان دبيت وكوابي إخوالي قبر جل في علا كوا أمتي تسليم كرد برامبر أمة بالرحم بيت ويش يقول درزكاني أفرمي روجك يعني مرو مالاتكم بيبو لستروي شاري مكان لقل هاوريك ما هاوريك ما هاوريك ما أو مرن بخاوان ذكر شون بسنا هاد بهاوريك مود أما خوي بحسيك في غمال فرمي منش فرمي لجيان ما شيك نبو أمري جاهلت بيد بميشك ما إلا شويك يعني جملة دني موسيقابنا وشاري مكا ظن بوابك واشعيبوا بو غلام مود أقرد
توزیک آگه داری برکانم بی حتاکو داخلی مکه دبم رابوارنی خوم یعنی شویک دبم مثلا لگل خلقی مکه دوائی دیم و بولاد دلی کوت من ریحات من نجزیک مالک سیرکم مالکم موسیقا و عرسی تیایا دلی و لیوک راوستام وکو بحکم یوی کوا گنج بوا حزی کرو دائما مثلا اوش لگل خلقی که تیه کل بیت بلام دلی اویان او یکم جارم بو حاتم شاییک بونا و شاری مکم موزیقایان لیده دا گرکم بو بوکو او خلک را باردنی خوم کم جیانی خوم بر مثلم دلی خوای گور جل فی علا فضرب الله على اذنی فنمتو بلام خوای گورا گوچکمی قبات که خوم بسراحات نمتوانی حصم الا خور گرمکی بیانی نبیت الگه گرام و بلای برادرکم خبرکم دا پیتا شو ماموا شوی دهاتو گرامو شوی داتو گرامه و وتم امشوش مجالم بده بابروم بو خوم رابردنی خوم بکم جمله شتیک بیل کلو خلقیا دلی هاتم بونا و شاری مکه هم بینیم او شو موسیقا له مالک لید درید راوستم دلی جاری کی تر خوای گور جل فی علا خومی بسر ما هاورد خوی بسر ما هاورد خوم لیکو بو بیانی که هلسامه و خوره که هلمیسان که گرایمه و ثم ما هممت بسوء لدواي اويا اوي كواش تيجي خراب بيت بهيش ويك نها تناو يشتي من بهيش ويك لامر جهالت نها تناو ضلي من حتاكو خواي قورا جل في علا اكرامي رسالي بيمدا حتاكو خواي قورا جل في علا كردمي خاتم الانبياء والمرسلين بويا مسلماناني بريزا فرميت لقل خديجه بو پاری خدیجه کسبه دی خو یې ذکر حتی کو وکو بن عباس فرمیت حتی کو اوی کوا وایلی هات پیغمبر خو علی صلوات و سلام حزی ذکر کوا ما ویک له خلکی دور بیت بچی تشوینیک لویاکا بحکمی اوی کوا ناو ضلیا او عقیده توحیده بوا او پاش ما وی دینی با و گور ابراهیم حزي كل يوم فكر العثمان بكاتوا فكر الأخوي جورا بكاتوا لما خلنا مخلوقات إخوي جورا جل في علا لو ياك بي خوشبو أو فترة أخيرة بوي كوا إخوي جورا مرسالة في بداد مرحلة جياني بريت استربة نيائي بوي دروب غار الحراء كيفك لسري شاري مكة كناوي غار الحراء لشاخي نور لجبل نور أعلى ياك فكر العرض عثمان ذكر دوا بتنيائي فكري لعرض الأسمان ذكر دوبة نيائيك وأم كون إلا خالقك هي مستحيل أخوي دروس كرابيت فكري ذكر دوك وناو قريشا قومك أمهم بتو بردد برستن أمشتيك راسنيا بهيش يويك بويا لذتي لو ذكر كوا تنيابيت ولذتي دو لو ذكر كوا لغار الحيرة هموس فريك لم لحظاتي كوا دشو دقرايا وخوشيك بؤهات وكوش شوقيك حتى كو خواي قورا جل في علا دعاكي إبراهيم ديرت دي دعاكي إبراهيم ديرت دي بيامي بيغمراتي بيدتات لغار الحراوة تاريخي إسلام دس بيكات لغار الحراوة مسلماناني بريز خواي قورا جل في علا جبريلي بو أنيريت أألوياكا مجدي بيغمراتي بيدريت آسمان لقل يقصاكات ملكي آسمان لقل يقصاكات ودكريبا بيغمر أو إن شاء الله تعالى لرد وصين لبركة واختكنا ما لدرج داهاتوا أتشين سرجياني في غمر إخواو شرفي رسالته بيامي وحي كواد دريبي ودبيت في غمري آخر زمان بو أم أمتك أمتي آخر زمانة لذلك دا وصتم إخواي قورا جل في علا لقناحي منو إيو خوش بيت بأمتي محمد قبل ما كاد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

كتابك هي بنابي حياة الصحابة أو كتابه هي كان بهلوية كتابك قبولي زور قوري ورقته العالم الإسلامية ليش لعنوان كان زور سرنجيت والرأيك الشيء أفرمي أو آفرتي أو كسي لما ردن جاري كتير زندوب ويوها تسرزي كإخواني توا قصة وداستاني آفرتي باسكا أفرمي لزماني بيغنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم قنجك جوان وفاتي كرت أفرمي اعتيادي وفاتي كرت شور ديان كفر نيان كرت دانا لمزقو تتشاوري ويانا كر في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم تشيب بين أفرمي لم كاتيا خبري عن دابا دايكي كركد وفاتي كردو الله أفرتي با پريشاني خوي كربنا ومزقو تا الله وجي كركا مرد مرد وتيان أرى والله مرد أو ما يتكيتي الله سري خستة سجدة سري برز نكردو سري برز نكردو الله كاتي كيانزاني أم كفنا جولا أم كسي الله سري عن كردو سري در هنا كفنكي كربا إزارو بيتشاي لخوي ودانشت الله لم كاتا خلق زور سري سرما الله پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ترشيفي هنا فرمي أول شيء وتيان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله نازل أم كرم مرد شورد مان كفر مان كل أم يستاء ودايكي هات وسري للسجداء وأم كرم هستايو الله وتي أمت الله حصا الله أفلت كم يكي بيتو سري برس كده لخزمة پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم وستاء فرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرمي چيد ود لدعا كانت الله يوتي والله أي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نهانيكم هو بيني خوم وخوا كاس ني أزان أبو نهانيه دعام كرت فرمي نهانيك چيبو وتي والله أي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تو أزاني من آفتك مهاجرم هجرتم كردو بخواه لسجد كان مهاوارم كر خواه من أو آفرتم كبتنها ببه ميرت ببه كر ببه برا ببه باوك ببه كس بس لبرخاتي أم دينيتو لمالي خوما هاتما درو ورقا كان مبر صحرام قرتبر تونيم بو برسيم بو مانو بوم كوتم لجيا خريبو بمرم همو دقيق تشاوري او مكن ها اسم لكل موتيتو كوتاي بحياتم دي اقام لخونا ما بوراما كاتيكم زاني دولتيكي سبيبر دولتيكي فينك برسينغم اكي على كاتي دسم هنا سيركم دولتشي اوي زور فينك كم يكيم لي خواردو على دولتشكا اللي سندم هستم كر دولتشكا برزبتو بلام اوان دم اندوهم چاوم نأكرايو چاوم نأبيني على توز اوي عن كر بسر ما چاوكانم كرايو سيركم دولتشيك لأسمان وي تخوار دولتشيك لأسمان وي تخوار و ادالة سر سنگم كم يكيلو اخومو لم اسنتو برزبتو چن جارك اما تاوكو تير تير اوام خواردو انجا كوت موريغا بخوا اي پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم كذبه ما نزانيو لو رجو وجارك من توني منبو افرمي هوارم كرت خوايا من او افرتم او همو محنتي هجرتم قبول كرتو زور بلا مو آسايبو مرقم بلا مو آسايبو بس بخوا مرقم كوركم بلا وقبول ما كري يا الهي زور بينا راحتم ام مصيبة ما هنا بسرما افرمي كاتكم زاني قال لنا وخلق ودروزبو ایتر سپاسی خواهم کرد و شکری خواهم کرد که سرم برس کرده و دنگی توم که لیبو و تم بر شکر که ببرم لبر حرمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آلی و سلم هجرت اوان ده گوره دی لفرمایشتا که افرمه چی طبعا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آلی و سلم لو رویات افرمه فکذالک ادعو علی او پیرجنت چون دعای کری او دعا که یعنی کرده و صالحه کانتان برس کنه و وسیلی کرده و صالح رده نوینیه افرمي اكسر برزي كانو داو اكن خواه ايان فلانا كردو لبرخاتي توكر هر ايشي كت هيا خواه توش اهم بوبك الا جوابت اداتو بوتك خواه جل جلاله كريمة اهلي كرمة اهلي كرم هرشتيكي خوة باسكر بهزاران قاد ادنوا ناهران كس كرم كابسر اوانا الا باداشتي كرم ادنوا بدقات وهزار قاد

0: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: ومتى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي كيخم آمادبكم بو مردني لناكاو وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد متى أعمر قبري كي أو قبري كبتاي خود بينيوت لسب شتش بالناديوا إسراحتي قبرت قرآنك أو تدبريا صدقتا شونيجتا دعاتا ذكرتا ترشي قناحتا كي قبرم آودام كمو متى أفكر في الموت وشدته كيم بير لمردن بكموا حديث كي بخاري برائي كري عازب أفرمي أنصاريك وفاتك عليه الصلاة والسلام حاضريك دا فبكى كي أقري رسول الله متى أفكر في الموت وشدتي تون أزاني تو بيرد لمردن كردوتوا أقر قرياي اگر توی سرگور گریان تا او کوات تو با عملی فکر لمردن کردو تو تأثیری لی کردوی او رسول الله فکر لمردن اکاتوا فبکا حتی بل لحیته رسول الله اگریتا ریشی تر ابی ام ریش پانو جوانو دریجا فبکا حتی گریه تاوکو قبرکشی تر کرد أبيت سفر ميسكك بي متى أفكر في الموت وشدتي لا إله إلا الله اللهم هون علينا سكرات الموت من كان يقولها شيء قصي أكد لا إله إلا الله اللهم هون علينا سكرات الموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فروردگار معبودك بحق نيتزگلتو آزار و سرك خوشكري مردن لسرمانا آسامك متى أفكر في الموت وشدتي كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون آخر كيشة مردنية كيشة دواي مردنة متى أفكر في الموت وشدته إمامي عادل إمامي خواناس والدنيا ناس إمامي زاهدين عمر بن العبد العزيز همو شوية صد علماء كوي أكل دوا أي فرمو باسي مردن بوك كابراك أفرميك لدور وأتوين وأقريا لدور وأدبيني كأنه بين يديه جنازة وكويت جنازك لبردستي إمامي عمر كري عبد العزيزة وأي فرمو والله أجر ساعاتك طلم لبيري مردن دور كويتو لفسد إستا أزانين بو ضلي إيما فاسدة ضلي إيما الرقا لبرو إيما وأزانين نامري لبرو إيما السرداني غورمانيا إيما درز لو زنازة ورناقرين لسشان مانا كأمرو تو برزد كدو تو بياني أو نقلد أكا لبروي تائستا تدبرد نكنكد ونشت خويند وتفسيري ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا كلمي كلا تنقرينغا كلا سوف تعلمون أقر إستاش كزندوي نزاني بلاشا كتشي قر أزاني علم اليقين حق اليقين عين اليقين كمردن هبو وبيكد نوش لمردن زخيري قيامتي بوداعناي متى أفكر في الموت وشدتي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصل اللهم على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مريزان خوشويستان ڕێزداران هاوسەر جیرانی بەڕێز و ڕێزدار، سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لەسەر بێ. خۆشحاڵم لە زنجیرەی هەشتەم بە خزمەت ئێوەی بەڕێز و ڕێزدار دەگەمەوە لە بابەتێک بە ناوی سەرداوەکانی خۆشەویستی لە هاوسەر جیریدا، یان لە نێوان هاوسەراندا. بەڕێزان و خۆشەویستان، هەموو بابەتێک، هەموو شتێک، هەموو کۆشکێک کاتێکەوە بنیاد دەندرێ، سەرەتای لێ خش دەست پێرەکە، وەستایەک دێ، کاتێک دیوارێک دروست دەکە، باڵەخانەیەک دروست دەکە، خشت خشتە لەسەر یەکتیدا دەنێتن. کەسێک ڕێگای هەزارەها میل دەبڕێ، بەڵام ئەو ڕێگا بڕینە بە چ دەست پێرەکە؟ بە یەک هەنگاو. هەنگاوی یەکەمینا ئینجا هەنگاوی تری لە دوو دێتن. کاتێک کەسێک ناوی خوای هینا سلفی لە سەیارەکەیدا، این دەتانی چەندین ڕێگای دوور و درێژ، چەندین ڕێگای هەوراز و نشێو ببڕیتن. کەواتە لێی بەڕاستی سەرداوەکانی خۆشبەختی زۆر گرنگە. مرۆڤی عاقڵ، مرۆڤی ژیر بە دوای سەرداوەکاندا دەگەڕێ، بە دوای هۆکارەکاندا دەگەڕێ، بۆی کەوا بتانی ژیانێکی خۆشبەختانە، ژیانێکی بەختەوەرانە ئینسان بەسەر بباتن. بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم دەفەرموێ، پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لە فەرموودەیەک دەفەرموێ، باشترین پارە، باشترین ماڵ و دارایی ئەو پارە و ماڵ و داراییە کە کەسێک خەرجی دەکات بۆ ماڵ و منداڵەکەی خۆی. لێیە تەمەشا بکە، یعنی ئینسان ماڵ و منداڵی خۆی، پیاو خێزانەکەی خۆی، ئافرەت پیاوەکەی خۆی دەبی لە پێشتری لە پێشترینی هەموو کەس دابنێ، بۆی بەختەوەری بکە، بۆی ژیانی خۆش بێ. سەرداوی یەکەمی خۆشبەختی چیە؟ ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە، هەنگامی یەکەمی هاوسەرگیریە. ئەگە دەتەوێ خۆشبەخت بی، ئەگە دەتەوێ ژیانەکی خۆشبەختانە بەسەر ببەی، بەڕاستی دەبی لە هەنگاوی یەکەم هەوڵی ئەوەی بدەی ئەو بەختەوەری و سەعادەتەی هەم لە دنیادا مەبەستە، هەم لە قیامەت بەدەستی بینی، دەبی لە هەنگاوی یەکەم ڕەچاوی بکەی. ئەو کاتەی کەوا ئەو ئافرەتە هەڵدەبژێری، ئەو کاتەی کەوا ئەو کوڕە هەڵدەبژێری لەسەر چ بنەمایەکە. سەرچاوەی خۆشبەختی، سەرچاوەی بەختەوەری بریتێ لە ئیمان، بریتێ لە تەقوا، بریتێ لە ناسینی ذاتی ئەڵڵاه سوبحانه و تەعالا. ئەبوو دەررا سەحابەیەکی پێغەمبەر بوو صلی الله علیه و سلم، مەشهورە بە یەکێ لەو سەحابانەی کەوا خاوەنی زوهد و لە خواترسیەکی زۆر زۆر بوو. ئەو ئەبوو دەردایە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ، دوای بەسەربردنی ماوەیەکی زۆر دوور و درێژ لە تەمەنی لەگەڵ خێزانەکەی، لە تەمەنێکی پیری خێزانەکەی وەفاتی کرد. کاتێ خێزانەکەی مرد زۆر دەگریا، زۆر پەرێشان بوو. دەوروبەرەکەی نەسیحەت و ئامۆژگاریان کرد، گوت کاکە ئەتو ئاگەدە لە ئەجر و پاداشی سەبر نییە، لەوەندە بێورەی، بۆەندە بێ ئارامی، بۆ ئارام ناگری. وتی دەزانیت من چم لەدەست داوە، چ ئافرەتێکم لەدەست داوە؟ وەڵڵاهی چل ساڵە لەگەر ئەو ئافرەتە ژیاو خێزانی من بووە، ڕۆژێک لە ڕۆژان گلەیی لێم نەکرد، ڕۆژێک لە ڕۆژان دڵم لێی عاجز نەبوو. ئەوە ژیانی بەختەوەریە، ئەوە ئافرەتی ساڵیحەیە، ئەوە پیاوی عاقڵە کە بتانی ئەو جۆرە ئافرەتە هەڵبژێری. لەیان پرسی، ئەی ئەبوو دەردا، کەیف ئەیکونو ذالیک، کوو چل ساڵی تەمەنی خۆتان بەسەر برد بەبێ ئەوەی چێشەک گرفتەک، ناخاڵیەک، ناتێگەیشتنەک لەگەر یەکتر دروست بی و لە یەکتر عاجز بێت. وتی لە شەوی یەکەمی هاوسەرگیریمان، هەنگاوی یەکەم، سەرداوی یەکەم، دەڵێ من بە خێزانەکەی خۆم وت، وتم ئافرەت، ئێمە مرۆڤی تووڕە دەبین، زەوق و سەلیقەمان تێک دەچی هەندێک جار،
لهم كاتق وكو يقنين بويا اگر تو ربم اگر تو ربو حاول بدا او كاتق امن تو ربو صبرم لسد بقرا لبرت سام توزك دور بكوا واگر اتوش تو ربوي منيش صبر لسد اقرب لكاتي تو ري دو دواني لقناك ولا من نادمو بران برد رانا وستم قصي دجي توناك دلي او بوا بردي بناغي هاوسر جيريما لو يدرى تسل صال لقى يكترشياي ببي اوي لقى عادزبونك توربونك شتيشي او بكوتا نيوان من دو كاري سرچي هيا بيويستا هر كسك بدواي بختوري دا بقري او دو خالة او دو بنمايا لبينكا يكاميا دسخستري زورترين زانياري در باري خوشبختي تيرواني بسبورا كان لباري وا لويا قنزو لاوي بريس خشي ريس دار قنزي لاو كاتي كوا بروسي هاوس الجيني انزام ددي هندي كتب بخينوا باشترين كتب لو بختوري خيزان براسي نموني هربرز بيغنبري خوايا صلى الله عليه وسلم او كتبانا بخينوا هرسو كلوتي بيغنبر صلى الله عليه وسلم لناو مالكيدا لقر خيزانا كانيدا بزانة تومبوا قال لقر بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم ولكم في رسول الله أسوة حسنة إن دقا لو كتب دقا لسي روجيا النامي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم هندي كتبي ترهي بتايبت كتبي درون زاني يعني او كتباني باسي علم النفس دكا باسي درون زاني دكا هرسو كول لك كسي برامبر خوين نوي بيكاتي آفرت او بابتانا بابتك بخينو خو اگر كسيك نخين دواريج بي اگر كسيك خواي قورا او درفتي لبو نرخ سابي كوا خين دوار بي وكسيك بي خين دواري بي دطاني يسا يوتوبا بهزارها مخازرها يا بهزارها وتارها يا دطاني بهيت فونك بلا موبايلك اي خوي جرا بقري بزانا هو كاري يكم خوش عرزا كردنا يعني بنماي يكم لبو خوش بختي او يا كوا انسان بدوي زانياري بقري بزاري خوش بختي تون بدزدي ريقا كادي تونا او بنماي يكم بنماي دوام لبو بدا سيناني خوش بختي وخوش خوش گوزراني وبختوري قرام بدوي او خيزاناني بآسو دهي دجي زور مهيمة قنزي بغريز كاتك آفرتك ديدي زور قرنقا او آفرت بينا لبنا ماليه چي آسو ديا لبنا ماليه كآراما لبنا ماليه كنقران وسنجين لبنا ماليه كنقوانا حل باب الباب لسر خوبنا بآرام بنا حلبا حلبيا النبوة شيشو قرفتيا النبوة او خالي چي زور قرنقا لو يا پیغمبري خوشا ويستمان صلى الله عليه وسلم نوري تاومان صلاة والسلام يخواي قولي لسر بيدا فرموية تخيروا لنطفكم او نطفيا او آوي كوا لبشتي بياو دي لسنجي آفرد دي تدري تخيروا هل بجيرن بزانن او من داليك لو آوي بيدادا بي لكام رحمي دادني كام بياو دبتباوشي من دالك دايشي بريزم خشي قورا تخيروا لنطفكم لو اي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم پیغمبري خواه ده فرمي فإن العرق دساس سكال بروي براستي طبيعتي انسان دماركاني انسان سروجتي انسان دستوسر يكتب كلمي دساس وشي دسيسا لزماني عربي واتا زور مخفي زور شاراوا يعني انت مشادك اللي استجي زور ود هندك سيا دستوسر خالواني نستوصل ما مكاني لو إبراسي فإن العرق دصاص يعني لطبيعتي لسلوجتي لهرسوكوتي لنحيي نفسي نكشني لرنقرو لو أنا دستوصل خالوانا كاني يعني ما مكاني بوي بصانا أو كسيكوا ديكي بداشي من دال أو كسيكوا خشي بريزم ديكي بباوشي من دالكت تكسكا تومبي خروجتي أخلاقي هرسوكوتي تونا لو يزول زاري وايا دبيني اوي كابراستي اورو هو كاري سرتي اويا خيزانا كان هاو سركان جنوبي دكان بختورني تشيشان دكو تبيني والله سببي يكم لهنقاوي يكم نابيكن لا هنقاوي يكم بليدكن
يعني زود زاري وايا او قند زور بداخوا بس تساوي بكار ديدي بس جوي بكار ديدي بس زماني بكار ديدي اوي غايبة اوي كوا لو بروسي هاو سنجيريا بأقا بدورة عقلة لو يدي بعقلي بكار بيدي كاك الراستة اوكتا زور زوانا زور برتاوا معاشي هيا بنا ماليكي زور راقية بلام آية كاتي كتب الشايك بزان لقتو دا قندي بزان بنا مالكي تونا بزان برايا كاني تونا بزان باوشي تونا او خاليكي زور زور قرنقا لو يسر داوكاني خوشويستي يقلوشتاني او يكا زور زور ميما حول دانا بوتواناني كامروف هيتي بوتواناني كواي يكتر بوتواناني يكتري هاوسران رازي بنو الدان بنين داناني آمان ديك لتواني خوتان كواب در نبيتن أو خالص زور زور بهيما يعني جنو بياو زور زاري واي هندك كسيا قنزك بدوي افتتك دادا قري هندك صفاتي دانايا مثالية نمونية يعني أو زور افتتك أو داوايدك أو داينايا بترى نية رنق لنا وصحابش بدزنا كويتن إلا ملائكتك لأسماني لو بيت أخواري لو هي نابي خالي تعجيزي دابني نابي كاتي كوا أو آفرة لقل الدجي يعني خشي برزم أو بيا ولا قل الدجي يعني بس نموني سيري بكي وكم ملائكتك سيري بكي وكم روف سيري بكا بزانا تورد بي بزانا أو كسي لقل الدجي تن بعندك شدنا رازي دبي بزانا زور زاري وايا همو طبيعتي ستاصد ناتو سرتو لويا با خالا باشو خرابا كاني رازي با بلام هول بدا والدور دا بحكمتي خود بهنا سر ريبازو ريقا كاني خود او خالا زوزو المهمة كبراسي انسان بيكتر رازي ببرادراتي بدوستاتي يكتر بوشي وازي كوا بكسكا خودي خوي بوشي وازي بيتن كوا وكو خودي مروف حسو كوتي لقرب كي لويا حسو كوتو روانيني دور زور برس مثالي او اشتاك واقعيني براسي ده بمروف واقعيانا بجي اتو حسو كوت دكي لقى كسك بروفا پیغمبري خواج ده فرمي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء حرتي بروفا قابيني اوي غالبك وخير الخطائين التوابون باشتريني هلكاران او كسانان كبشيمان دبنوا كواتا لويا اگر براسي جنو بياو لي برد نبن او براسي جيانك زور سخد دبي زور زحمت دبيتن بدبختي ونا خشير ولو خيزان الكاتب خالي دوام قريكترين ستاوي كامراني خيزانيش بريتيلت بير لو زاتب كينو كوا خواي قورا جياني بأيما بخشيوا سباسي خواي قورا بكي لوي براسي او خاله زوزو المهيبة انسان بير لنازو نعمتكاني خواي قورا بكاتوا او خاله خاله شي زور قرقة يعني زود زاري واعي الاردة او خاله مبستيتيا قناعة رازيبون ببشي خوت يعني كاتك كوا كوريك دستخواز بيدي افرتك افرتك دستخواز بيني كوريك لسرتاتي يكتب بخين نوا لروي دارائي لروي توانابون مثلا او خيزادت كديني لما كاني سرتائي لصالة كاني سرتائي او افتر رنق دستو بيس بيا همشتشي نازاني يان خشي بريزم او بياويتو رنق ما وقدكو تكريتياتي رنق ما ويك باري دارائي تنسخد بي تحملي يكتر بكر انت بير بكوا اتو للروجي يكم هيت الدنيا كومالا شي زول لنازو نعمتي خواي قولت بركوتوا رنق ما ويك كريخاني بي نادري بلام دواتر خواي قولا ردرقى رزق اللي دكاتوا او وعدو بليني خواي قوريا خواي قولا دفرموه وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله اقر ايوا فقيرا دواي هاو سرجيري خواي قولا دولة منت عندك لا بخششو بركتو رحمتي خوي كوات الزوات درقى رزقا لو اوكسي صبري هبي لو أوكسي آرامي هبي لو أوكسي بطاني قد عد بك بو بشك لو بشكو بشيك خواي قورا بيداوا لو إخواي قورا جدفر بي لئن شكرت لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد شكراني نعمتي خواه ويا
هل په هل بنکې ګارګارد نکې ناراضی د نبري چې شنه خینم خزانو مالکان خال اشتر لو خالانی کوا گرنگا سر داوکانی خوشبختی انسان بدست بینی اویش اویا توانای اوی بریتی لوی کوا انسان هر سکوت بکه لگر پیاو لگر خیزانکی واروها آفرت لگر پیاوکی خوی اویش تون وکو دوستو حوالا چی دیزیک نزیکترین دوستو حوالی خوی زود زارن تماشاده که هاو سران او گلیه هن لگه اکتر هیا زانتیا او هیا یعنی آفرتک دلی لگه برادرکانی زور بجیانه چی خوش دشی دائما دم بخنده یا دائما دم بپیکنینا لگه برادرکانی دست سفره لگه برادرکانی حتی سعاد یچی شوی نایه توا لولا لولا طوانه صفت انسانی مسلمان نیا او نابی انسانی مسلمان براستی لدی بیسلو بر مالو منداری خوی فرام بوش که بسته او زیاده یان تماشاده که هندک داری وای پیاوکان گلیده کل خیزانکان یان دلی لگه مالی بابی لگر خوشککی لگه برایکانی حتی لگه مندالکی خوی اون دا سوزو خوشویستی در دبری لبو مندالک لبو پیاوک بتایبت افرد که مندالی بو راز پیاوکی فرام بوش دکا لوی خوش چی بریزم لگه مالی بابی لگر خوشککی لگه برایکانی حتی لگه مندالکی خوی اون دا سوزو خوشویستی در دبری لبو مندالک لبو پیاوخ بتایبت

بيبارزن براسي قصتي دوانا أو سيخالة زوزر مهمة تامو تشيجي جيان بريتي لتي إيماني جي بتو لناو مالكا زي بزي كدني فرزكا دور كوتو لقناحكا خواهي قرى عاقبتهم لا أكمان خير بكا خواهي قرى بختوري دنيا وقيامت من بقسمت بكا خواهي قرى سربرزي دنيا وقيامت من بكا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين آمين جيمان حديثي معنعن حديثي معنعن تياوتاني عن فلان عن فلان عن معنعنون كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسب العنعنة في الحديث أن يقول الراوي عن فلان عن فلان فيروي بلفظ عن لا بلفظ حدثني أو سمعت أو ما في معناها من ألفاظ التحمل التي تدل على السماع طبعا عن يعني لو وكوني أبلي سمعت بستم حدثني واسيشان قيميوت هم بقوة ترى لو يكبلي ولا لو لو لو واديا والحديث المعنعن حجة باشا إذا لم يكن المعنعن مدلسا أقرأويك معنعنك رابيك تدليسنك عندي يعني تدليسك أنا باشا تديس إن شاء الله لما بحسي حديث هنا وريكين تديس هو تاني فرتو فيلا كاتا نايو نايو الشيخ كا قوري متن كا قوري بصر راوي كا وما أتى مدلسا نوعان إبدال راوي ما براوي قسمه لاتصال سندي في الظاهر ظاهر اتصال سند على تفصيل في الموضوع يطلب في المطولات ومصطلح الحديث ألفاظ التحمل والأداء الفاظ التحمل والاداء الفاظ التحمل يا موسى امتل بك اتيت خدمتي شيخك علمك لي ورقري حديثك اني دي ورقري اما الفاظ شيء بيقدر موسى عشان تحمل يعني يتحمل الحديث انا اتحمل منك الحديث بتشي وازي اتحمل الحديث بستومه بسمع يعني بوي خندو تل سربا يعني عليك يعني بوي كمن خندو ما بسرتا أما أنا قشي ألفاظي تحملي بيوتر سيكن إذا قرأ الشيخ وغيره يسمع يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني يعني الشيخ هو الذي يقرأ شيخك أخوانيت أوتو أي بي سي باشا أوتو أني بري حدثني شيخي يعني أخبرني ويا وإذا قرأ هو على الشيخ جار وإيه تلبك لسر شيخك أخواني حديثك أخواني وانيا شيخك لا نشي تلبك أخواني طبعا فيقول أخبرني أو كاتاضي أخبرهم ولا يقول حدثني لأنه لم يحدثه باشا ومنهم من أجاز حدثني قال المحلي وعليه عرف أهل الحديث لأن القصد الإعلام بالرواية عن شيخ وإن أجازه الشيخ من غير قراءة جارواي شيخك إجاز لكتابك حديث أداة تلبك ببيع بخلانية سلابة كاملة يقول فإنه يقول أجازني إجازي بهم دعوة أو أخبرني إجازة دي دسر كتابي شعرم ليس كان كتاب من طاوكر باب سي كتاب من طاوكر عفوا دو كتاب من طاوكر بس هي باب من طاوكر دو بابي يكم بابي الفاظه مهمترين بابه تقريبا دو اي اول كتاب نسر كتابي يكم كتابي يكم تيا قران الكتاب دوم يعني السنه ليس السنه طاوبد شي ما نسر شنو سيم يعني اجماع لقل دو اي اول سيم يعني اجماع شعرم يعني قياسه ان جاء الدليل المختلف فيها الإجماع لغة هو العزم فأجمعوا أمركم بمعنى شيء عزيمة ورقرن أي اعزموا عليه ويأتي بمعنى الاتفاق إجماع بمعنى شيء دي معنى اتفاق دي شوار كسا بينج كسا دكسا اتفاق كنا سرشتي أو إجماعي بيودري يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا واصطلاحا أمزور مهمة اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا كما أنا بيشي باتفاق قال لنيوان كيا بي لنيوان مجتهدين بي ويا نقل نوع عوامة أقدر بالعوام أقصي عوامي اعتباري كذي لروي علبي يعني هرشي خلقي عوامة كوبيتا ولا سرشتك اعتباري كنيا أبي أوشتي مجتهدين لكوبن من أمة محمد المسلمان بن يعني بونو منا إجماعي نصارى علماء نصارى علماء يهود علماء إلحاد أما إيش اعتبارك بمسلمان بن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو اجتماعيش لسر شيء بيه سيكن على حكم شرعي لسر حكمك شرعي بيه أجل لسر حكمك نحوي بو هزار عالمي نحو إجماع يعني كل لسر حكمك نحوي بيناو تري أما إجماع إجماع ماذا شيء أول يقرين لأصولي فقه أو إجماعي إجماعي نحوي بيناو تري إجماعي فقه بيناو تري وهي ما وصل أصول لغة الفقه يا أخوي أصولك إيه بس المسألة إيه على حكم شرعي في عصر غير عصره أو إجماع بلك يوم عقيب لا ولا سردمي في غمر صلى الله عليه وسلم شو استخدام بيغمص اجماع شيء مساله مساله يعني او مساله استخدام بيغمص اصلا ما في ناوتر اجماع اه لدوي بيغمص اصلا بو لو بيغمص بقولي خويك لك هذا اجمعني وكاتب هر قولي جدا طول قولي هيك وداي بده ابو شتيتر اجماع شيء قلت له صار اجتهاد ده بيرو كاتب والله شروط الاجماع ومن خلال تعريف سابق يمكن ان نعرف شروط الاجماع وهي ان يكون المجمعون من المجتهدين قال لك شي بن ما صحن يعني شي درك قادر مقلد معنا فلا عبره بوثاق غيرهم ولا خلافه هيك عبرتي هنا ان يكونوا من المسلمين ابي مسلمان بن ايمان دار بن دين دار بن اجتهاد كانوا اجماع قدر فلا عبره بوثاق غيره ولا خلافه لان الشرع ورد بعصمه امه محمد صلى الله عليه وسلم لبر او شريعه خوي جورا فرميه اجماع امتك امتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم إجماع كيان عصمته نغيري أمتي في غمر صلى الله عليه وسلم في غمر صلى الله عليه وسلم فرميتي لا تجتمع أمتي على ضلالة أو إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة بو لفظي شاتو لفظي دوامين بقوتر اللي كمان وفاق يعني رئة كبير وفاق معنى واختلاف معنى يسمونه تو هات شعر معنى هات بينجمع كو بينا ولا سرشتير أو وفاق عكس وفاق كتشيا اختلافا وفاق معنى اتفاق سيم شرط إجماع أن يكون الحكم شرعيا لأن الحادثة التي تتكون التي تكون محل نظر الفقهاء هي الحادثة الشرعية لابد الفقهاء كان أصلا يبيد لشيء كانوا خبير لمسألة نحوية كانوا مسألة نحوية كإسفادي لي أكن بوت يقشتن لحكم فقهي محل نظرك وتركيزي لسر حكم فقهي نحوية كتركيزي لسر نحوي نحو كيها مسألة نحوية كيها ويا طبيب من إجماع أطباء ده طبيب كوبيتو بيس طبيطون إجماع بين سر مسألة طبي أو إجماعك طبي إجماعك شرعي فإن كانت غير شرعية بأن كانت لغوية فإنه ينظر بها علماء اللغة أو طبية فإنما ينظر بها الأطباء رابعا لابد أن يقع الإجماع في عصر غير عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو إجماعا لغير سبب في نصر صلى الله عليه وسلم لاستحالة انعقاد الإجماع في عصره لبر أصلا إجماع درسنا بلا سلام في الله وسلم وايا لبر ربي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بقوله يحسم الخلاف وتعيب هذا وذلك لأنه لابد أن يكون مع المجتهدين فإن وافقهم فالقول قوله أجر دوك اجتهادي كر في غمر صلى الله عليه وسلم موافقي أمي كر إجماع ببي ونبي أكثر كوتايب هذا قولك قول ما شو كم موافقين في غمص عصلا مين قال لا يا لا قولك يوم مردود أبي ترى ما وصل فإن وافقهم فالقول قوله ولا عبرة بوثاقهم وإن خالفهم فالقول قوله ولا عبرة بخلافه عبرة لو يعني وأن موافق في غمص عصلا مين المخالف في غمر إخوان تجيب شو لا شو كقولي في غمص عصلا مبو طاوي ترى كوتايب هذا مزاج في الجامعة لابد من اتفاق جميع المجتهدين أبي هرهم يعني بدون استثناء فلو خالف واحد منهم لم ينعقد الإجماع تيجي مان والله معمول لي إشكال يا جورد الوسابين بتعب لم أزمي كدولة إسلامية هريك يخوي بعالم زاني هريك يجروب تاقم ما يخوي بعالم زاني زاري هل أزاي جورد لي إشكاله بقزم إشكال يقول دروسا قبالي إن شاء الله ربي وهذا يؤخذ من الألف واللام التي تفيد الاستقرار في قول المجتهدين سادسا انقراض العصر أبي عصر كان كوتايب يا تبير باشا وهذا الشرط مختلف فيه أمان اختلافي لمن انقراض العصر شونا سركيس الموامس يعني سيكن شونا يعني مسألة فقية تتبير شوا علماء كان كوبو نتوا اجتهادي كان كردوا إجمع دروس بيقشت يعني قولي كان أبوها او علماء لك انعقاد اجماعك بهم يعني وفات كان انجا او اجماعي في وتر لبرد صالة رجاء غير هي او صالة رأيك بقور انقراض العصري في وتر باشا ام شرط اختلافي بين علماء كان والجمهور الاعظم من الاصولين على عدم اشتراطه زور بي علماء كان ام مرجدانا لا يشترطون هذا الشرط لبر ام شرط قرصة واي ما مصاهم برسال يريد رسابي سيكن ام شرط لكي وقرصة زانا كي وقرصة يستاقصة عالمة صد طالب علم إيش معناه؟ بيستي زور بريمتا أم صد عالم بيس صالتر تمانا كان أو بيان صد أو صد طلبة بيستي أنوا زور بريمتن فنجا أنوا زور بريمتن ده صالتر بن علماء أي هلو عالمية لك حادثة فتوى كدرة ولا صد حادثة قال أو يترش قبولك باشا وانا وفاتي أنكر كونا كان أما نشرق أنوابه ينجح ولا ما يترديد يا نايا. انقراضي عصرا دروس لازم بوي انقراضي عصرا شرط بمبرج ورنقرتو. ونعني به أنه هل يشترط أن يموت جميع المجتهدين حتى يصير الإجماع حجة احتمال أن يرجع أحدهم عما أجمعوا عليه؟ قال الأصوليون لا يشترط ذلك، لا يشترط هذا باشا، لأنه لم ينقل عن أحد من السلف اشتراطه، بل احتج بعضهم على بعض بالإجماع في حياة المجمعين. وأما احتمال رجوع بعضهم عن موافقته السابقة له فإنه ممنوع، وذلك أن الإجماع إذا عقد صار حجة ملزمة للجميع. باشا زي ما عناك يا على أجر إجماعك دروز بو هيك كسي بويني خلاف إجماعك هيك كس ناتواني لبروي أو إجماع أبيت حجيك هم مسلمان ملزم بو إجماع إشك. ولا يجوز لأحدهم أن يرجع عن وفاقه. ولكن إن قلنا بأن انقراض العصر حجة وهو قول ضعيف لما قدمناه، فإنه يعتبر في انعقاد الإجماع من من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الشتاء، وكذلك يجوز لهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه. والمعتد والمعتمد سيكا أنه لا يشترط انقراض العصر، أما خاتم دنجير أما معتمد كما رأي راجحك، وأن الإجماع إذا انعقد لزم الجميع العمل به، ومن ولي ومن ولد في حياتهم بعد إجماعهم لزمه العمل به ولم تجز له مخالفته، لكن يشاركهم في الإجماعات القادمة. حجة الإجماع كاتمان ما هو؟ يعني دقيقة؟ شل؟ يا باشا بعد دقيقة الشرح. يعتبر الإجماع أو يعتبر الإجماع من أقوى وأهم الحجج الشرعية، أقواها أقدار بين، لأنه معصوم عن الخطأ بنص الحديث في أغنى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وقع في وجه المحرفين والمبطلين الذين حاولوا تأويل النصوص والخروج والخروج بها عن ظاهرها. ولولا الإجماع لكان قام كثير ممن ذكرنا من أصحاب الأهوال بتأويل النصوص وحملها على جهلهم وشهواتهم وأهوائهم. أفرمي إجماع حجيك لأقوى أدلة حجج شرعية باشا ما مصايان لبرئ ويبيا نص حديث في أغنى صلى الله عليه وسلم فرميتي إجماع أمتكم عصمتي لا تجتمع أو إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. وأم إجماع سد يقبوا قلغان يقبوا سد يقبوا لبردمو كسانيا كواب استيانا أم دينا سكاتب أم دينا كانوا بيشيونون تيكي بدنوا انحرافات دروسك. ولذلك وجدنا أصحاب الأهواء يحملون على الإجماع حملة شعواء، حملية ويرشقي قورعة كنساتي إجماعة أو عني كوا خاوان غرز أهواء لبيدين لملحد لبري كفر من أجل تحطيم هذا الحصن الحصين والسور المنيع للإسلام ليصل إلى مآربهم. ولقد صرح أحدهم ولو أردت أن أسميه لسميته، عليك كان براشكاوي باسي كدو عني كوا دجي دينا لهندي كتب كان أفرميه أليت بأنه يريد تحطيم الإجماع أي أم إجماعك وتايف يبني من أجل الوصول إلى غاياته ومآربه، ويبقى تم بستكاني خوي وآمان جق يزلونكاني خوي. فقال بعد أن شكك في وقوع الإجماع فإذا ثبت لنا بطلان الإجماع هان علينا تأويل نزول عيسى بن مريم آخر الزمان ببدو الخير والصلاح. علي أقر إيه أم إجماعك دروز بو إجماعك بشكينين أو كأتوانين تأويل نزول عيسى بوبكين خير وبركة أرجية السرزوية تأويل عيسى بكين بشي بخير وبركة كيش تأويلات دس بيبكاتو همو عنا نصوصة كان تحريف كين. ثم ذكر بقية ما يريد تأويله من نصوص القرآن والسنة. إذن فالذي يحول بينه مقصيك عنينك زور أرشتك أبو من إرادك أبو إخو إسفاديك. إذن فالذي يحول بينه وبين ما يريد هو هذا الجدار المتين والحصن المنيع وهو الإجماع، بل بلغت السفاهة ببعضهم إلى أن قال إن الإجماع بدعة. عندك قلت دي إجماع بدعة هل وجود هي أصلا دي مثلا كبرت كلمة خرجت من فمه فما قال إلا بهتانا وزورا. وقد قال مثل هذا قديما النظام، نظامك على رؤوس اعتزال صاحب كتاب نصر التثليث على التوحيد كما قاله ابن السكي. وإن كان هذا القائل المشكك فما مثله ومثل الإجماع في الإسلام إلا كما قال الشاعر لا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. وقد احتجت الأمة الإسلامية بالإجماع من مفتتح أمرها في سقيفة بني ساعدة إلى يومنا هذا.
1: أفرمي إجماع لسرتهاي أم أمتها إجماع وجودها بوا تبيني كان سقيفة بني ساعدة حادثة كتان بستوها بستو تعرف في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم وفاتي فرمو إمام علي سرقالي شوردني في غمار صلى الله عليه وسلم كش كفنو أواني نشكر الناس أو أبو أنصاري كان السقيفة بن سعيدة كوبنو ويستيان سعدي كوري معاذ سعدي كوري عبادة بكنا خليفين مسلمان أو أبو إمام بكر إمام عمر أبو عبيدة هاتون حوار يقدروز بو ألوه إجماع صحابة دروز ويسر أبو بكر صديق خليفين مسلمان بالي. وإلى يوم القيامة إن شاء الله ولولا أن الدليل عليه قطعي لما ألزم بعضهم بعضا بي ولما احتج بي بعضهم على بعض. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. أما آيات بيستوها أم آيات أو تري برسال لإمام شافعي كرا إمام شافعي لمدينة بو زلام يكاد بولاي وتي أي شافعي أدي لغان كباسد كروت شو تي قرآن وتي دعاء وتي السنة وتي دعاء وتي إجماع وتي دليلك مو بينه ولا قرآن ولا سر إجماع وتي شمبيانو وتي دعاء سوى وتي سورة اشتدامي وديه مو وتي قرأوا قرأوا إمام شافعي قرآن خينا قرآن خينا واسي رجعاته ولا هات ولا بسالة قلك ما يتفهم وتي دليل إجماع لم آياتها سيكن. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين باشا نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال صلى الله عليه وسلم تجتمع أمتي على ضلالة. آخر ما بحث مرطوى الكير أنواع الإجماع. أنواع الإجماع شيء ما مصعين إجماع قولي معني قولي علماء كانوا قولي كتصريحا كوبنا ولا سرشتك باشا كان يقول جميع المجتهدين قولا واحدا في المسألة دي. واضحة دوم الإجماع الفعلي وذلك بأن يتفق جميع المجتهدين على عمل ما فإذا نفهم من عملهم أنه جائز بإجماعهم فعلي علماء كانوا مجتهدا كانوا. سيم الإجماع السكوتي. إجماع السكوتي شيء إجماع السكوتي ضعيف ها يعني كمال علماء كان فتوى أدن أو كانتر يسكتون تصريح نالن وياه بلام قولك إيش نالن معارض بيتو دجي أو قول بيت. أما إجماع شيء بيوتريه إجماع السكوتي وذلك بأن يقول بعضهم قولا عندي العلماء كان قولي كان باشا أو يفعل فعلا وينتشر هذا القول أو الفعل بين جميع المجتهدين ولا ينكر أحد منهم قوله هذا بل سيسكت بل يسكتون جميعا عليه مع عدم خوفهم ومرور الزمان الذي يمكنهم فيه من النظر فيما قيل أو فعل. تيجاشتين إجماع سكوتيا فسكوت ماذا يعتبر إجماعا سكوتيا بالشروط التي ذكرناها. ومن أعظم أمثلة الإجماع إجماع المسلمين على كر العصور ومر دور على أن صلاة التراويح 20 ركعة ركعة. أما إجماعي مسلمان أنا نجي تراويح سنة بسركات. والإجماع على هذا إجماع قولي وفعلي وسكوتي. إجماع قولي أقشت يعني بقولتي أنا بسركات. إجماع فعلي بفعلي بسركات يعني إجماع سكوتي عندي علماء كان تصريح ينكردو عندي يعني شيء ينكردو سكوت شان شفت. وأما قول الواحد من الصحابة فليس بحجة قولي يكيك لصحابة حجنية على غيره على ما سنذكره في الأدلة المختلف فيها. يما أنا مبحث القياس يكيك لمبحث كانوا مبحث القياس توزع إلا كان فيستكى زياد لحد ورد بينا وبو جوان تبلي حالي بين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.

ترى بهيز نوعك حقي شيبو ضروري شيبو أو كاتي بيدا لو كسي أيدا جناح ناقات لو كسي كورقري أو كاتي جناح يقات بلام أجر موظفك أتوتي إيشك إيشي تونية مثلا مدير دائرة ديداتي أجر مدير بيداتي أوكو مكافأة لسر إيشي خوينا مثلا ساعات سي إيشي توابي أو ساعاتك زياتر لبي إيشي شي إضافي أكا في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه هر كسيك تاكيه چي كرد مكافأي بدني دروستا أولا برامبر تاكي قرنا في غمرة فرمي سلامي خواهي لبي پاردان با كسي عملا أفرمي الرشويو أفرمي هدايا العمال غلول هديدان با كسي عملا وغلولا ودزي كردنو غشو خيانتا وكسي موظفيش نابي وربقري هر كسيك تول لسر بوستا چي لوظيفية چي كابرا بداتي مشينا زاروري والله ما مسلى برامبر هيسني ايش كم لو كرد يدوا هنايتي بيغمر سلامي اخواني من لو تيبي ناردا شوينك صدقات بايشي يعني دولت بايشي عامي خلطشي نار كهاتو تي والله اوان بهديه دامنو اوش باري صدقه بيغمر صلى الله عليه وسلم زور توربو فرموي كيوتي وهذا اهدي الي يوتي وامنا فرموي افلا جلست في بيت امه او كاتي فيرى ايهدى اليك ام لا تباشلو لما ريداتش خود دانيش باي كز او هدية داتو استكد دايتيانتو لبخاتري او بوستي دانيار دو بيهر بينيونا او بيتو المال مادام لبخاتري او بوستي هدية كت ادني زلكا كتلو دين قماشا كتلو دين ساعاتا كتلو دين يان دعوتك تغا لشوينة شي اوانها ميان حراما مادام لبيناوي او بوستي اقل لبخاتري او بوستات نبي بالي دروس يان مثلا ايشا كتلو كردي ايشي خويني لخارجي دوامي أو كاتي قيدناك كابرا يعني لبرامبر مانديبون مكافأة ذاتي قيدناك ما مستهل لبر كردني بانطول بو آفرتان أجر بلوزي دريجي لسر لبربكا بريزان آفرتك أتسيت در وازب لسري همو زينتي خويدا بوشي أبي زلوبرج شرعي لبركا كزلوبرج شرعي زلكا كدريج بي همو لاشي دا بوشي أبي فراوان بيتسك نبي أبي تنشيش نبي لاشي تيدا ديار نبي پیغمبر فرمي سلامي خواهي لبي لآخير زمان مزموع آفرتانيك بيا أبن كاسيات عاريات زل چيان بر لبرا بلان وكو الروت بن وايا لبرا أو زلكا مادم تصميمي آفرتكي ديار بي قلوة زعيفة مادم لشولاري لزلككي دا ديار بي أفرمي وكو أوي ويا الروت بي يعني آفرد سندري آفرد أبي همو لاشي خوي دا پوش إلا اللهم پانتور أگر پانتورة چي برين لبركة جسمي نگري عزيه چيش قميسيك لبركة حتى خوار چو چي أبي لتساو چي بخوار وبي يعني با شيطان فير لإنسان نكا ورده ورده بري قيديناك لسوك برو سر ترو دي دي حتى أخيري قميسي كرده وحرامة يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم نهي كرديا أفرمي هركسيك تشبه ببياوام بكا أفرمي لا يدخل الجنة الديوث كسي غيرتي لسر مالو من دالو ناموسي خوي نبي ناتسي تباش ملعون لفرمو ديش لفرم ملعون أو كسا دورا للرحمة خوي قورك غيرتي لسر ناموسي مالو من دالي خوي نبي نخير بانطول لبر كردن لو آفرتان زائزنيا إلا بو شرطي بانطول كبرين بي أبي قميسة شي لبر بي لخوار سوچي بي لتسوق برو خوار بي أقرنا شرعا دروسنيا بداخ وإستا إعلامي إستا تلفزيوني إستا فليمي إستا حموي إيش لسر أويكا غيرتي بياوان وهروها غيرتي آفرتان خوشيان لسر ناموسي خوان كم بيتو أولا فليمي والي أدا لباوش يكن لقري يكن خيانات كان زلو برجي وإستا التطبيع بولنا وخيزاني كردواري ما بي اعتيادية زور أهلي مزقوتو دينداري شيا پیشتیش اعتیادی آفرت سافیره بی یعن سافیره نبی که و گناحی که لگناح گورکان تو مالک آفرتی سافیره تی دا بی جلو بر جنا شرعی به حیاتی ملائکت رو لو مالی ناکا و برکت ناسی تا او مالی بی زور و ریابین فیل من لینک دوی ارمه مستا سلامی خوات لبی هنده که کاری موبایل فروشی با قرز سرمانگ بزیاتر ور اگریتوا لروی شرع و دروستا کرینو فروشتن بقصد يعني موبايل أكري برين با سي ورقة أكري وبتار أفروشي وبقصد سرمانجي أو حرام نيا بلان معاملة شي بسند نيا أو معاملة تنكو إستا ظروف أمان نما وكو جاران رازقوي وكو جاران نيا خلق قر تاخيرك خلق زي أمان نيا پار خوشویست للای خلق خلق وكو پیغمبر فرمي سلامي قالي بالروجك داده خلق تعيسى عبد الدينار ابي تعبد دينار ودرهم لو اتو او پاري خود بقصد قد
قرض فروشتن لشرع داشت بقرض فروشتن پسند نیا إلا لحالتی ضروری اگا ازانی او پیاو ضرورا امینا رازگویا دیندارا پیوستی پیا قرض تاخیر ناکا توشی مشکلت ناکا توشی شرط ناکا او قیدا اگر نا معاملی قصد زور زار توشی دروتکا کابرا ناداتو پاره تلفونی او پارم ای خونی او زور ضرور متخوابم دو اتوش توشی درویکا کابراش توشی درویه بی توشی بی وعدیه بی توشی خلافه بی توشی لکتور ربونه بی پاره ضایع بی یعنی علاقه برایتی و خزمیاتی تکتی فروشتنی با قصشتی چی باشنی هرسن شرعن یعنی درستا اگر ازانی کابرا امینه و پارکت داتو حرام نیه فروشتنی با قصد ما بین بایع و مشتری طرفی سیمی تدانه بی درستا ادره درست ما مستشتیک لدوکان کان بخوی با تام کردن اگر نیتی کرینت هبیان اگر نیتت نبی برزان اوا دیارده که لولاتی امه لهندک شوینان هیا یعنی اتی لدوکان اک شتیک تامک ایزور کس ابیندره لدوکانان شد اخوا تامک ابزانی که اگر صاحب دوکان خوی هنده چی زیا کردی تو اره اوی تامک هنجینا مثلا هر شتی چیتر اره تانی بکا این زبی کرا او خوی ری پیدای ماضی خویتی یعنی اگر بخوی گوتی کاکا ور تامکا قیدی ناکا بلام اگر صاحب دوکان بخوی پی نگود بوی اگر شتی چی دانه نابو اشاره چی پیدا کردو و بیدن جیجو هر درست نیست که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسي حلال نیه ماری هیچ کسی بخوی الا بدل نبی اگر بدل گردند از توش چوزانی بدل گرد کابرا مادم بیدنگو یعنی گردند از آناکا چونکو او عرض کریالو فروش نه عرض نکریالو اینجا اگر دوکان بی هر کسی بی تامکا و نکری روشم چین 200 کس بستو دوکانه هر یک تامی چی بکا پاشان آخری هیچی لو نامینه لوی اوان درست نیا اصل وی درست نبی لی اگر ازنه وکو حکمی بیستان و باقصه و اوانش وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی اگر کسی بلای بیستان دار روی باقصه بو اگر شورای لو نکرابو حرسی شی نبو اگر تانو چی نبو حرسی شی نبو درست لی بخوی اگر برسید بو یعن حزت شوی لی بخوی بلان بقدر یعنی زیاد لحد نخوی ولا ناو جیرفان نکی ولا ناو علاقه نکی نهینو اوانا حراما بلان اگر بستانک لسر ری خلق بو او درست نیتو که هر چی بی لی بخوا لو کابره نامینه تو یا خو اگر بستانک تانو چی لو کرابو درست نی پازده ناو تانو چی انشتی لی بس که کابره که تانو چی کرد يعني كدوري قرد يعني خلق بهم خوشني خلق بستناوي تواب يعني اوا دلالتا نار راسته وخوي يعني كاس حزناكم لو باخسي بخوا كواتا ليت حراما يان اقر حرسي دانا ابو حرسي لو دانا لو خلق لين اخوا كواتا اوانا او كاتي دروسنيا انسان ببي برسي صاحبه كيك بي خوي ليت حراما كمو زوريش فرقه شي وينيا اري یچک ما مستعوینی مروف یعنی وینی اعجل لسر زلو برگ هبید آیا حراما نویجی لیدید یعنی شوینی لمالا و هبید مروف و اعجل آیا ملائکت اتنا او مالا برزان رسم کاتی خوی پیغمبر سلامی خوی لیبی فرمویتی المصورون اوانی که رسم اگرن یعنی رسم دا انن اشد عذابا یوم القیامة عذابی چی زور متشدیده لقیامت پیانرن احیو زندی کنو اوانه که ایوا ما خلقتم که خو خلقتان کردیا بلام ابي بزانين كاتي خو الرسم باس لتصويري اوانه که پيكر بوينه پرستراينه لبو تعظيم كابر الرسم چي دانه اي گو بركت لمارم زياده بي نخوشينه يا تمارم يا من ظالم ابي يان لي پارموا ليقربونا الى الله زلفا لو يبي الاخوان زيمو او هيچ خلاف لما بين زانه يعني هر رسمك لمار يبدي لبو تعظيم بي لبو قوريي بي لبو اوي بي كأتو او الرسمة لي بباري وبزاني بركتا يعني او الرسمة تفرق دروسكا تشيش دروسكا علاقاتي ما بين المسلمين او كلن باتفاقي همو زانان حراما وملائكتش ناسا او مالايكا بيغمبر فرمي السلام لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه كلب او صورة كسك صجي الراقر بي هرلو خوشي خوي لنا ومالان بي يان رسمك هل بواسي ورسمك دابني رسمك له تعظيم وقدر وبركة وريز وأوانا بي ملائكة كملائكة نتسو أو مالي شيطانتي يعني أو مالا بربي لك عبوس وترس وقلق وفتنة وشر وآجا لو الرسم هل واسي بلان رسمي كوكو سيبرا يعني لسر جلو برقا أو رسماني لسر جلو برقا كبدس نكريا يعني فوتوغرافين أو أنا حرام نين
بلان باشیش نیا هر هبی بتایبتی نوش کر لو من دال قیدی نکن لو من دال هیز اشکالی نیه لسر زل رای خوشد بی اشکالی نیه بلام کسک نوش کر لبری

چونکو مەژغول تەکە چونکو حەدیسی زۆر لەسەر سوورەتێ باش نیە ئەو ڕسمانە لەبەر نەکەن کە یعنی بەتایبەتی و ئەگەر جوێیەکی پێوەنە بکوی بن عەباس فەرموویەتی ئەسوورە ڕأس فەئیذا قوطع فەلا سوورەتا بەتایبەتی ئەگەر سەری پێوەنە بیان لاشەی نیوە پێوە بیان کەمێکی پێوە بی ئەوانە شەرعەن زانەیان ئەرێن شتێکی وای نیە و بەڵام هەر نەشی کەی باشترە و نوێژیش دروستە هەر کەسی نوێژ بکا لە قەمیسەکەی لە جلوبەرگەکەی ڕسم هەبی نوێژەکەی دروستە بەڵام مەشغەلەت لۆ خۆت لۆ بەرامبەر دروستەکەی لەوەوە گوناح دەگاتێ ئەگەر نوێژی پێوە دروستە بەو شەرتە ڕسمەکە دیعایە نەبی لۆ کەسێکی خراپ ئەگەر ڕسمی کەسێکی مەشروب خۆرە کەسێکی فاسید و مولحیدە تەمان ئەوە گوناحێکی گەورەیە و دیعایە لۆ کەسێک بکەی کە مولحید و مەشروب خۆر و زاڵم و ستەمکار ڕسمی زاڵم و ستەمکار و مەشروب خۆر و بێدین و تقوسی دین أوانا هر كلن ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار أو خواي قورا فرمي لقروان أدخمنا وآقر أو قناح يشي قوريا أري آفرت بيشي بقوازري توا أقر طلاق بدري آيا تي أكوي لغزير ماريو يان أو ماليك بوي كراوا أو شتانيك بي دراوا طريزان أقر آفرت طلاق درا بيشي بقوازري توا لطرف بياوكوا بەو شەرتەی نەچوویتە لای خلوەشی لەگە نەکردوی نیوەی مارەیەکەوی ئەو کەلوپەلانش کە بە هەدیە لۆی هاتیە تابیعی مارەیە وەکو مارەی نیوەی دەکەوی هەر شتێک بە هەدیە درابیتێ یعنی لێی ناسین درێتۆ نیوەی ئەکەوی لە شتانی تر بەڵام کەلوپەلی ماڵ نا کابرای زاوە مەسەلەن شتی کڕیە لۆ ماڵ کانتۆر و ئەوانە ئەوە نەیکردتە هەدیە لۆ ژنەکەی وە ئی خۆیتی ئەوەی ناکەوی بەڵام هەرچی زێڕ و هەرچی بەهۆی مارەیی وە لۆی کرێ هەمووی نیوەی ئەکەوی ئەو ئافرەتە بەو شەرتەی خەلوەی لەگە نەکراوی و نەچوێگە چوبیتە لای بەلای ئیمامی ئەبو حەنیفە ئەگەر خەلوەی لەگەر کرا و بردیە دەرێ و لە شوێنێک بە تەنها بوون کەس دیار نەبوو کەتنە شوێنێکی تەنایی هەموو مارەیەکەوی لەبەرۆی ئەوە لە جێ ئەوەیدا ئەنیشی لێ ئەگەر کەتنە نیزاع ژون و پیاو لەسەر ماڵەی مارەیەکەی ئەوە یعنی پێک هاتن شەرعەن دروستە پێک هاتن و ئیتیفاق لەسەر هەر چەندی بی بەو شەرتەی زەخت لە ژنەکەی نەکاو نەیترسێنی و يعني نري حياته بموات لي كم او كاتي دسهر قري لماري وحرام بلام اقل الطرف يجنك وتي من لبيا وكي زيا ابمو او كاتي بياو ازادا اتواني بري ماري كي دبي هم بدو اتواني بري نيوم بدو اتواني بري سيكم بدو اتواني بري تاريا كم بدو حسب اتفاقك وبي وتري خلع خلع حسب اتفاق دروستها يعني اقر افريك اذا اقر ماري ناوي نهندرابو شرعا اگر جنک ماره کرابو هیز ناوی ماره اینه هندرابو خواهی گوره فرمی ولی المطلقات متاع بالمعروف افرمی اگر آفرتک طلاق بدره و ماره اینه با متاعی بداته متاع اویا چندی دستی لی ابیتو زلو برگو پارس زیره شته چی لوب کات چندی دستی لی ابیتو بیداته مادم ناوی ماره یکی لی نه هندره بلام اگر لگر ماره ای او پیاو چندی زیاتری بداته چکر جنک دلیش کهو مثلا اگر نیوی ماری بداتی هموی بداتی طبعا او درسته بلان بشرع نیوی اکوی پیش طلاق دان اگر او پیاوه لخور را هموی بداتی و کلوپلی ماری شه هموی بداتی و خیری زیاد را هر امام استاز زور قلقم بردوام خوم لینا کوید و هزدکم خلچی زور ام دل راوچه در جی آیه تار سری تیا برزان قلق و دل راوچه و دل تندی و بطاقتی و ترس لمستقبل كشو هواي اچي والا ولاتي اما هي عزايبني او اشتهبي بلام اگر وكو شرع پرسياركي خواي قوري لقرآن وكو نهي لزيناي كرديا وكو نهي كرديا لقتل نهي كرديا انسان افرمي نابي بترسي نابي خم بخوا نابي لمستقبل بترسي ونابي قلقي هبي ديان آيتي لقرآن افرمي ألا تخافوا ولا تحزنوا ما ترسي لمستقبل شو مستقبل لدس خوايا ما ترسي للرسق رسق لدى سخوايا مردن لدى سخوايا قيدنا إنسان بريك أترسي بلان ترسيك بقاتا أو حدي قلقك بقاتا أو حدي توشي قولون وزلطي بيو كابرا لقلقو بهوي قلقو ترسى وزلطة ليدا يعني توشي سوكرية بي توشي قولون بي توشي أنواع نخوش بي دلي زياد لأدا مثلا معدي ديتا ويك يعني لو قلقوا أوانا خواي قورا لتسندين آيات أفرمي بتايبتي أقر رجكي لحدي خوي زياتر بي يعني أو جناحة أبي بزاني قلق ترس لشيطان ويا خوي جورا القرآن فرمي إنما يخوف أولياءه دائم شيطان خلق ترسيني أو ترس الرعبة يعني يست حتى لفيروسي أو فيروسي كهيا خوت لبارزة بلام بترسي بتوقي أو لشيطان ويا وسوسة خوي جورا فرمي

سي سرتاوي وسوسة هيلو إنسان قلق دروسكا يتشان شيطان كان دو نفسي إنسان سي إنسان كان خوان يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أو يوسوس دروسكا يان إنسان قسي خراب لقركا برادري خراب يان شيطان يان نفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه شرشي خرابك أخوي جورافر من روجانا خوتان بارزن يعني من شر الوسواس يعني لشر تسنكو هيز جناح يكني للري وسوسة وقلقوا إنسان قلق بو متردد بو توشي جناح بي توشي تاوان بي وتسار سري شي تيا تسار سري شي بشي درماني دكتورة كانن كوشتي شي باشنية تسنكو حالتي نفسي أبي بنفسي تسار سر بكري علاجي نخوشي نفسي حتى بكري بدرمان نبي تسنكو مضاعفاتي هي إدمان بي رادي تخدير بي هركنت خوارد توشي او بي انجا علاجي الرياضة كردن زانان ارين زور زور باشا خوت مشغول كي بشت لفراغ نبي بيدنگ نبي او علاجانا زانان دان زور ذكر كردن خواي قورا فرمي ألا بذكر الله تطمئن القلوب زور ذكر كو جوه لقرآن بقرو آيات الكرسي ومعوذتين قل عضو برب الفلق وناس روجانا بيخينا انجا خواي تعالى فرمي دوشت بك قلق النامينة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم خفت مخو لو الرابردو شنكو روي تاز رفعت الأقلام وجفت الصحف وأويك داش ديتو نزاني ديان نائه نخ لو الرابردو روي نلوي دشي أو ساعات ايت وكتي داي وهروها أقر نخوش قلقكت بسبب نخوشيا يعني زررت كرديا يعني ساقيد ويلا مكتب يعني هرشتك لوانا أو آية بينا برتساوي خوي خوي قورا فرمع عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم توشتك وازاني خيرك خيري تيدي وازاني الشر لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم ربما كانت المنع عين العطاء وهندك شتي وازاني منع بلام عطاء خواي قورا فرمي ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس رازي ببا قسمتي خواي قورا انزل لفراغ نجي بيكنينو يعني دقس كردنو بتنها نجي تنكو بيغمبر فرمي سلامي خواي لبي هركسيك بتنها بي شيطان زياتر بسري زالبي قسنا كردنو هزبشر مزاري كردنو اوانا نخوشيكي زيادكا يعني قلق حتى بيري لبك وتركيز كي لسر الزيادة بي انزل خواي قورا فرمي يشك لعلاج كان اما بنعمة ربك فحدث وذكرهم بأيام الله خوا نعمتي تشيليستانيو نعمتك اني دي بين دلت خوجبي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا دلت خوجبي برحمتي خواي بفضل خواي بوهم نعمتاني تري كدايك سيقهبون خواي قورا افرمي لحديث قدسي انا عند ظن عبدي بي من لسر قماني عبدي اقر متماني بهز بي يقيني هبيب من اقر همتي برز بي منش لسر او همت برزي افكاركاني خرافكاني لضل لا ادم دورك ولا قناتك قنات سببي همو وسوسة وقلقك زوربي زوري لقناه تاوان ولا إيمان ضعيفي إنزا أعصابي خط هادئكو توريي لشيطان وزور خرابة فيغمبر فرمي سلامي قال إنما الشديد لمن يملك نفسه عند الغضب النفسي خط بقرة لكاتي توربونه ودوركو لو شوينانك أزاني قلقو أو لبياب اللهمو علاج أولا ترأوي إرادة بهزبي أجر إرادة بهزبي الشيطان لدورك ويتو بيغمبر سلامي خايل بي فرمو يا عمر ما فج طريقا إلا فر منك الشيطان لحر يكبرو الشيطان لبرت هردي إرادة بهزبي إيمانة بخوا بقوة بي أو يك بسر الدي خيرة يان كفارة جناحة يان رفع درجاتها يان بلايش جورة تريب إلى دا يان خواي جورة خوش يبي امتحان تكائب يعني دعاك يباريك لا أريما مستهندي كسهنا قصب إمام شافعي دلينو يانسو كياتي بيدكن إيوتي ألين برزان جندان با أعلام أو أمتو بوليكاني خواي قورو بعلماء زانا كان كهزاران صال هزار صال زياترا أو إمام شافعي بركة علمكيو نسينكاني أقر خواني باراز بي أو علمو توفيقات إمام شافعي سباب المسلم فسوق جندان با إنسان إيمان دار با إنسان بي لدين درسي بتايبتي علماء خويغو بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم لحديث قصي كخويغو رافر من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب هركس يقسب وليك من بري او شر لقر منك تلك امه خويغو رافر قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم امتانك رويشتن تازه اوي تاكيان برديان لو خيان اغا خرابه شي شامبو حسابيان كتلاي خويغو را يعني اتوتسبي مستكا لي رخود غناح باركي اغر مجتهدك بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم اقم مجتهدك اجتهادي كرت
إذا أصاب أجر بيكاي فله أجراني دوب أداشتي أجر ني بيكا باداشتي ما ديبوني هر هي أو باداشتي لاي خواه توش لير خود سزاء دي خود توشي قناحي قورا أكي كزانيان يعني خواهي قورا فرمو ولا يختب بعضكم بعضا نابتو غيبتي إنسانك سزاء والزانية شي قورا يعني إما لقر أوانين تقديس إما نارين إمام شافعي نعوذ بالله وكو بيغمبر هيز غلطينيا إما نارين كسك معصومة نخير غلطي شوابي أبي بلان باحترامه كسيك عالمي شي قورب وأعلامي أو أمتي هزاران هزار كس لسردستي مليونان كس لسردستي هداياتي ورقتي وفيري دين بو فيري شرع بو أخوا أوهم التوفيق هداياتي لشش صالي همو قرآني لبركردية لنو صالي فتواي ديا أو بياوة ذهبت إلى عراق فعرفته وذهبت إلى شام فغربلته وذهبت إلى مصر فحويته حمو أو دنياي لغربلة ديا لعلم علمك نبوة أو إمام الشافعية تيدا تعمقي لكربتو أو رشتك أبيني بدلتني يعني أو بالرأسي تاواني شي قوري ما قساقوتن بزانا وعلماء كاني خوان خواي قوري بمان فارزي يا ربي خوا أو دانشنا مان لقبول كي خواي قوري توفيق مان بي صالح مان كي يا ربي خواي قوري دعاء وعبادة مان لقبول كي آمين آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا رب العالمين. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب برحمتك يا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب ويا جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. سلام رحمات بركات ذات باش الله برجة سره ملاك من بسراني برزو داران خشكو براني سنجين دعو كارم لرب العالمين. مالا كان من دل كان من ليوان ليو براو بربكا لنوري إيمان داو كارم لرب العالمين. عقدوا بيرو باوريهم لياك من تداو مزراو بكا وما كان ببروا داريش مستقيم لسر ريو الربازة كي بيغمبر صلى الله عليه وسلم. داو كارم لرب العالمين براتيو تبايو يك الرزي للصفي مسلمان دروز بكا كده فرمي إنما المؤمنون إخوة مسلمان هم بلا يك دين. داو كارم لرب العالمين لو وجهه لو رخصارنا حسيب ما بكا كأغري دوزخيا لسا حرام بكا وبدي داري خوي شادمان بكا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. دعوة كارم رب العالمين لو بياوان من حسيب بكا كبالين ما دا پروردگار سبحانه وتعالى خاواني پيمانو بليني خمان بين بي بين سر. وكود فرمي رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دعوة كارم لذاتي باش الله لو بياوان من حسيب بكا بهش شوازه چې آماده نبین به قدر څاو تروکان چې تجارت او بازرګانی به دینو بکین، بلکې او دینو او شریعت لس سری خو مان دابدین نک مال مان جانش مان لپیناوی دابنین. او کو د فرمی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله. او پیاونی که آمدنین هیچ کاتک بازرګانی به دینو بکن. دا وکرم لرب العالمین لو پیاوانه مان حساب بکا لو کسانا كاتك لما لكاي أو يدين مزجوت كان بين أوزر بياوي كفي غنبر ما صلى الله عليه وسلم ليكم هنجاوي لدروس كردي مزجوت قباه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بين أو بياوانيك لري أم شريعة جوان أو سنة في غنبر أكرم عليه الصلاة والسلام پاکو تمیز بینو لهمو چلچیک لهمو خرابیک لهمو تاوانیک لهمو بدعو خرافیاتیک بلکو ببینا پیاوی او دینا بو سرخستنی و شریعتا.

داوکارم لە ڕەبول عالەمین لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بێ، ئەوەی دایک و باوکی ماسیتر و سەلامەتی کا، ئەوەی دایک و باوکی وەفاتیان کردی گۆڕەکانیان پڕ لە نور بکا، هەتا چا حکم دەکە لە بۆیان فراوان بکا، بیکات بە باخێک لە باخەکانی بەهەشت. ئێمەش لەو ئەولادە نەبین وەکو سەدەقەی جاریە کە دوعای خێر لەبوو دایک و باوکمان بکەین. داوکارم لە ڕەبول عالەمین هەر کەسێک هەر کێشەیەکی هەیە، هەر مەشاکیلێکی هەیە، هەر ئازارێکی هەیە، هەر خەمێکی هەیە، هەر گرفتێکی هەیە، دەستی میهرەبانی خۆی بەناو دڵ و دەرونی دابینی کێشە و مەشاکیلەکانی لەبۆ حەل بکا. داواکارم لە ڕەبول عالەمین عیزەت و شکۆمەندی و ڕێز لەوە تەواوی ئومەد بگێڕێتەوە لەسەر تاپای زەوی بە تایبەتی خوشکوبەیانمان لە غەزە، لە غەزەی عیزە. رب العالمين نصرت يام بدا، سر يام بخا، ثبات يام بدا، استقامة يام بيبدا، بسر أو دجمنا بربريا زال يام بكا. ودا وكارم لرب العالمين انتقامي خوي بكار بيني سري مارا كيبان بكاتوا نقل كل كاني كاو ماري صدان كل شي برشو بلا بيتو بزيان دا كاو يهودينا باكانن كاو ربوينا ڤایرۆسێکی کوشندە لە جەستەی هەموو مرۆڤایەتی بە تێکڕاو بڕوادارن بە تایبەتی. داواکارم لە ڕەبول عالەمین ئێمەش لەو خەوەی غەفڵەت بە ئاگا بینی، لەو بەنجەی لێمان درایە بە خەبەرمان بینی، حەقی بە حەق بناسین، بە دوای بکەوین، ناحەقیش باتڵ و ناڕەوە و پوچیش هەروا بناسین و تەبەڕای لێ بکەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین. زارێکی دیکە ڕەبول عالەمین دەرفەتی داین هاتین و خزمەت ئێوەی بەڕێز سەنجین لە بەرنامەکەمان، بەرنامەی بەڵێنەکانی پەروەردگار سوبحانەهو وتەعالا. بۆ ئەم زاریان دەچین خزمەت ئەو ئایەتی کە ڕەبول عالەمین ئەفرمی یا ئەیوها الذین ئامنوا ئەی کۆمەڵی بڕوادارن، ئین تەنسوروا الله ینسوركم ویثبت ئەقدامکم. ئەگەر ئێوە دینی پەروەردگار بەسەر بخن، بەروەردیگاری سوبحانەهو وتەعالی بەڵێنی دایە کە ئێوە بەسەر دێخی و پێیەکانیشتان چەقی و دەکە لەسەر زەوی سوورەتی محەممەد ئایەتی حەفت، وەکو لە شوێنشکە کە فرمێ سوورەتی غافر 51 ئینا لەننسورو رسولنا ئامنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الأشهاد. رب العالمین بەڵێنی دایە پێغەمبەران و عەلەیهیم الصلاة والسلام و بڕواداران لە ژیانی دنیاندا سەرفرازکە سەرکەوتنیان بداتێ، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. فالبردقار سبحانه وتعالى بلين ذاك بباوران رسوا زليل حقير زبون بكا بلين اشتابر ودارن بسر بيخيد يمي مسلمان دبيد النياب لو بليني فالبردقار بەڵام ئەوەی کە زۆر زۆر گرینگە لا یوسئلوا عما یفعلوا وهم یوسئلون. بەڕاستی ئێمە بۆمان نییە کەوا پرسیار لە ڕەبول عالەمین بکەین. پەروەردگارە سوبحانەهو وتەعالی حەق و مافی لەسەر ئێمەیە، پەروەردگاری خالق و بەدیهێنەر و پەیداکەری ئێمەیە. ئەو شایستە و شیاوە کە هەموو گەوراتیشی لەسەر ئێمە بنوێنی، بەڵام ئێمە تەنها عەبداتیمان لەسەر. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. بوي هرتي جمان ورا رايه اللي ناخ من دافريد يندري. شون كبرزان ببي قربان دان هز نصرتك دروز نابي، هز سركوتنك دروز نابي، سركوتن كاتك بديده كقربان داني لپش بدرامي. وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا رب رزقاني كلا سيرة جواني هاتيا قربانيان بپینت شد او جا رب العالمين نصرتي داني. يكميان قربانيان بمالكان دا آماده بون دس هل گرن لو مالي كلام كي كوان كربوا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوتي كرد لما كاب عمرو 853 سال، لتس سالي پیغمبر 13 سالي نو مكي 53 سال، یعنی 53 سال پیغمبر صلی الله علیه و آله توانی تیم مالی کوکات وقتی بازرگان مولا ریداک ما خدیزی
بلام آماده بود دست لهموی هلگری لپینای اوی که عزت و شکومندی و ریزی خوی پارز راو بکا لگل چون پی هلگره کانی که واتا اتو اگه بتوی قربانی بدهی و بتوی دا هاتوی چی گش با خود تو مارکی براستی دوی قربانی بمحل بدهی مال لبرتاو نبی يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله أتاكو تأياتك أجر إما بما نويتن بازر قاني لقل ذاتي باشي الله بكين أويك باورش توك ممن برب العالمين هم بيغمبركي صلى الله عليه وسلم وهروها سربت ساماني كالبردس من دايا سنك هميه پروردگارا ما عندكم يرفض وما عند الله باق اوی للای ایمه اتونه اتونه بیلو ناو ده چی بلام اوی که للای ذاتی پاچی الله او دمونی تو اتوش اوی که دبخشی او دمونی تو لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون چاکه اوی که اوشتی که زور زور للات خوشویستا بقدره اوی ببخشی بطابتی سروت سامان که لبردست ده و دلنیاش با او سروت سامان هر ای ذاتی پاچی الله سبحانه و تعالی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالورديكار كريتي بخوشي بخشيتي. والله من المقابل لا كريتي بويك وشكوشي لو إنسان مقرنتوا. هم جانكي هم مالك شيء. لهنك شو أنا مال ببيشي روح وجان شاتيا. كواتي كم قرباني كأتو بدي لمقابل رب العالمين بهشت ذاتي براسي دي مالكت لبرتاني ببرام بردينكت. سونك أو هم الدنيا بدسينا. أجر دين النبو إفلاس مفلس. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحاب و احباب و لپاشون ایمشی فیر او دعا کرد اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا یا الله یا رب توشی مصیبتی بی دینی من نکی سون که لقیامتی هجار ترین کذبی بچی خزمت الله سبحانه و تعالی الراد بگری تن لمحکم و لپرسنو لپیتنو بلام خواهن توحید و ایمانکو بی بیرو باورا چی توکم بی یکسر برو بهشت نیدسی با هجار بی با فقیر بی و اگر بی تو بی کذبی هيتس كاس النبي كاس شي بكاس كاس شي بعشرته بابن مالو بهز بلام كتشي خزم رب العالمين دينه تبو عقيده بالبركه سلامت بو يكسر اتو حسابا يسيرا حساب شي انسان ويكسر شقي بالدي برو او بهشتك رب العالمين امدي كردي لبو ايمان دارن برو دارن وباشن اگر اتو هزار ترين كذبي فقير ترين كذبي بكاس ترين كذبي بيجيغا ورغابي بلام خاون عقیده و بیرو باوره چی گوره بی پروردگار بهشت دداته و کودا فرمه وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين نگ بهشت چندان بهشت یعنی او باغنیه دو باغنیه سه باغنیه چندان باخت دداته که روباری سازگاری بجر دادر و لهنجین لشیر لشراب طهورا لو همو ملذات خوشی که اتو بتاو ندیت یا بدل بخرپش بس دل دانات یا هستی بیس نی بیس یا همود بو آمده کرده که رب العالمین فرمی جنات تجری من تحت انهار خالدین فیها ابدا براسی حتا حتا اشت درده منی ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون بود آمده کرده اوی کواد ساو حزلی اوی کواد نفس اوی کواد خود حزلی همود بو آمده کرده اوش لمقابل چی مقابل اوی تنها او عقید و بیرو باورت سلامت بیت اویش بات چیه برزان سلامت بونی عقید و بیرو باور بشار زابون لسیرتی جوانی پیغمبری اکرم صلی الله علیه وسلم یکم بزانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چون توانی پارزگاری لرسنیتی عقید و بیرو باور که یکم قربانی دان اگه دار بان بوی قربانی دانیش تک دستبر نکرتن وکو رب العزا افرم الیف لامیم احسیب الناس ان یترک و ان یقول آمن و هم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين اما ايه وتاقيناك انه بس بوندي واسن لذين كبلن قالوا امننا فرود قال من الله سبحانه وتعالى قوم كان فيش قوم تاقيك الدواء تاقيك نوش بو امو بس او ايماني هزد او بيرو باورتو لهزد دري بزانا تس درجه شي هي اجا درجه فول بو او اوكاتيتو الامتحان كي دسو لتاقيك نو كي سر فراز فقط فاز فوزا عظيما اجا لهزي درنا تسوي او كاتب راسي دبی مراجعه خود بکیو پیش اوی که و مردن بیو قبر و قیامت لو دندی که و تو قربانی بات سب دار قربانی با مال اصحاب قربانیم با مال دار بلام دوی همو مالی سرزوی بو مالی وان

شیطان پی کردم با سر ریس یوتون را وای بردم

زرتها.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. لا بردوام الشرحي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لصحيحه في شواء بخاري رحمة الله البيت لدرسي رابو دو غشنا بابي حفدهم بداية بابا كمان دسبيك رتوانك بآياتك لسورة العمران دسبيكات باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء فرمو دي غيني بخاري رحمه الله بجمار حوزار وسيصد وشلو شاش أفرميت حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع. عبد الله يقول عمر زي خويا لبيبو من بازك كفي غنبري خويا ل ل ل نجي بيانية لدواي سم ركوع كسري برس كده سمع الله لمن حمده لو كاتيا أفرمي الجمع دي أبو أفرمو اللهم ربنا ولك الحمد في الآخرة. ثم قال طبعا اللهم لك الحمد أويك هيا ببي أبنين شن صيغي كي جاوازي أبو صيغي هستان ولا ركوع ما يشي شانو إن جا يكسر بدواي أودا يفرمو اللهم ألعن فلانا وفلانا إن يا ربي نفرد لفلان وفلان كل لعنة لفلان وفلان كا ناوي هنا ما دعاء كردنا دعاء لعنة شو دعاء دور خسنوي خلص شيء كلا مطلق يرحم إخوة شو كلا لعنة بريتيا لا بيبش كردنا ودور خسنوي خلص شيء يرحم إخوة كواتا الرسول عليه الصلاة والسلام لسأل أولك عزيز درا وأنا كسبب الشهيد كردني كوم الله صحابون يفرموا لعنة لفلان بناوي ناوي هنا أفهم. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. تكمل آياتك فرمير الله سبحانه وتعالى رجيل يقول فرمي ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أو كالا يعني قرانوي بوتونيا وبهيج كسيش كجن قربوا بيغمبر إخوانا بهيج كسيش كان يعني أدناي يعني لأخوة الرسول عليه السلام هيج كسيجنين لسلوا بيغمبر إخوانا معناه يكبوا بيغمبر إخوانا بهيج مخلوق إشكا مشروع نيك أو حق بدات بو معناه تحكم بلعناتي خوابكات تحكم بويك الله سبحانه وتعالى رحم بشيك رحم بشيناكات الشيخ وجب الشيخ وجنا يبلكو أو يعذبهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أقول ليه خوش بي أقول سزايا بدات بلا وأنا ظالم استمكار بلام مشيئتي اللي خوش بي اللي أنا خوش بي نبون ورحم بيك ورحم بينا كردن إلى قيبة بالورد قارو إلى قيبة هيج كسي شيكا ونيا بخاري رحمه الله بفير معمكات كما في غنبري خو عليه وسلم يكم أوي كليرة فيري أبين كنوا جائزة يعني مسنونة كلكاتي كي نوازل لهر كاتك لم كاتانيا في غنبري خو عليه وسلم وهروا موقع قيمة في الله فرميت أمنوا كنوتا لدواء برزبونا ولا ركوع كدوتي من لدواء ولا ركوع حصاوته أنا بو سمع الله لمن حميده سمع الله لمن حميده كدو أنجا كنوتي خندوا هذه بيغنبري خو او بي ما بلا كبم جوره تشكو امان واضح ما كنوتي نازله المجالي ثاني تشكو حادثيك روي داوا لدو حادثه بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام كيت كنوت كردن دو عكردن كواتا فرميت كنوتي نازله موقع شوناكي دواي رفع على الركوع عندك فرمون كنوتي ويتر كنوتي ويتر عندك فرمي انا بون منى بيش شون الركوع هذا قوام تو مثلا بس البخاري رحمه الله بيقول ام قنوتا اج مجالتي دانيكا لدواي حصلون للركوع على باب اعتصامه هنا يوتيوب عشان ايش بس يوشكو بوكاتكا اگر پیغمبر اخو علي صلوات السلام رجلي جرابتك سلس الرحم اخو برين ونبرين بك على خلقانك بطريق او لا تبني بك يعني هيك كسي ايش كبوينيا بيت او بابو ان اخو تداخل او شاب كاتب هوسي اخو رحم اخو توزيع كاتب بسنتوان كمان يبر وردقار الإنسان خايم يبي خوا رحم بخوي بكاد يعني لا رحمي خوانا شيء تدلواني وبزي بخوي دابيت ونك في وابك خوا رحم بفلان كزناك بفلان شخص ذاك بفسار كزناك قصي تعميم جوازه مثلا لعنة إخوة كافر لعنة إخوة ظالم بعام يعني تعميم ما شو كمان معين يا شخص شيء ديالك شو كتو كسيك لعنة اللي يأكل الله يخوته بيدوا ملعونة شيء بسيطين تو بقرة أنا وش حقيقي لقى بر وردقارة إنك توشون لعنة اللي يأكلوه إلى رحمة إخوة كردوية الدرواني لبروا تاوك إنسان تداخل لشتك أنك أو تايبت بني دانيك أخوة تعالني يوابا بيغنبران صلى الله عليه وسلم إخوة عند السبيت فعشان أتشين أن بابا طبعا بان فرمودية طواوك أتوشي تبابش كو باب جمال هجدا فرمي باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وهروها وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن بس جدل ما بوكات
جدلی عادتن مناقشه و وقت شوند چورگ ل مناقشه کی تیا که خوب دست دادی تیانی، ابتدا جدل. يعني أو قصي كات أو قصي قرآن بري كات يعني أو شتى شيء بيعرض أو جاب شيء حاضر يبيه مباشرة طلبت أيضا حقنية إنسان عادة بشوي شيء قشتي وكان الإنسان أكثر شيء جدلا بو مكانة حرمتي خوا دعيتي بإنسان زورجال أم حرمة مكانته وايد يكردو لإنسان لباتي أويك بزاني الله يك برحمه ببزيو رجب يدرها يا توش غرور يكردو بو الله فلما غرك بربك الكيل الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يعني خوي وايد تركيبي كردوي تو شي تاكو بيت تداخل لها مش تكابي تو جدال كي لسرشتك الله سبحانه وتعالى أيوت يعني لبرو إنسان عادة صفتي يروى وكان الإنسان أكثر شيء جدل وروى شفا المكاتك جي مجادلتها كل أهل الكتاب ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي هي أحسن يعني بباشترين شيء مجادلة يمكن يعني تنها ردوا بدلوا رقوا أبسر أسرنية بباشترين شيء كابيت معي حسنا وبيت ما هي هداية دانيا بمجورة مناقشة لقلها بكن جاء فرمودية دو فرمودية هنية تو إيشان بجمار حوزار وسيصوص لحوك صحيح كلا تقييم كلاوة فرمي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أما إسنادك دواء وحاء يعني تحويل سندي دو هميان هر بخاري فرمي حدثني محمد بن سلامي أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كواتأما باوك يعني كرزا لباوك وأيش لبابيري أمو مثلا كباوش خويكات بمتسلسلة شين يعني أهل بيت نبو عليه الصلاة والسلام علي كري حسين لحسيني باوش شوانك إمام حسيني كري علي حسيني كري علي لباوش خوي وجارته أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حادثي كجرتك علي كره بطالب لسردم رسول عليه الصلاه والسلام قال بري خويا رويدا فرمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمه عليهما السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم الا تصلون رسول عليه الصلاه والسلام طبعا طارق باوتي للشوى لتقابدات يعني لطارق للشوى تاريك أي شو على درجات بيوت طارق أو كاته جاء طارق يعني للشوا بنك بيعمل يخو على السمهات فلم ألا تصلون ربوها ماسن نيشكن خليشي عبادة الشوا نيشبن عجيب لرياء يعني رسول عليه الصلاة والسلام هاتوها بعلي وبفاطمة كشي كعلي بقولين مزاي خويتي وهروا زواشيتي أفرمي هل ناس نيوشكن لدي بوشي هل ناس نيوشكن فقال علي فقلت علي أفرمي من ببيغمبري خوان فرمي يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء يبعثنا بعثنا ولا رسول الله كخبر ما نبيتك بدس خو ماني يقول ذكي أعوال بدس خو ماني ابن أفسمع بدس خو عبي خبر ما كاتو خبر ما كاتو شون لي رسول ديار قلي يكو استفاء ماشي استنكاري هل ناس نشون يوشكن قرصة في غنبري خواد طبعاً لخواب أو يجي فرمي على الله الله يبدأ سخو معنيش نفس ما بدأ سيخو خبر ما كاتو خبر ما نكاتو لباتي ويحصي بلا يا رسول الله تشيب كين قرما ويجي خبر ما نبيت الدعاء شيخي ما بقى جد لك واصح بلا يمن يعني إنسان هم إنسانك أو طبعي تيال جوريك جوريك مناقشة موقفك أي قرصة تشكا في غنبري خواد تناو قليلي أكاد يا رسول قليلي بكا قرصة يعني هل ناس نشوف نشوف رسول الله بدأ سخو معني خبر ما نبيتو يعني نفسي خوما بدسي خوما يعني بدسي بالوردقارة لقد بيبيت مشيئتي بواخة بديك فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا في غنبري خوما مناقشه سينك اللي قضية هذا يكسر قراء دعاء يفرمو ثم سمعه وهو مدربير يضرب فخيذه وهو يقول عليك ربي طالب فرمي جوم له في غنبري خوما عليه الصلاة والسلام شابراني خوما يفرمو وكان الإنسان أكثر شيء جدل يعني برعسي إنسان اللي حتشي مخلوقاتي كهي زيادة الحزيلة جدل لا درباز بونا بوي بمناقشيك باشتخوي درباز بكال لا قضيك دا قال أبو عبد الله يقال ما أتاك ليل أتاك ليلا فهو طارق ويقال الطارق النجم الثاقب المضيء يقال أثقب نارك للموقد بما الله طارق شيء أفرمون هركاتك ما أتاك ليل فهو طارق هركسك للشواهات داي بسرتا لدرقاء دا وطارقة يعني كرسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء كردوا بارزلا ومن لا خلقانك لشوها القتنسرت إلا طارقا يطرق
بخيرين إلا خلقانك نبي بخير هاتون لشودات عادة لشوا لجالك في ما باس ما كردوه كنها صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها يعني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام عادة وهاب ولا بيج نوجي عشاء نهي كردو لوي خلق نوجي نكاب خوي نا ما خو نوجي خو كان جاب خو بلام كان يجي شكر انها عن الحديث حديث كقصي زياده يعني قصي كسود من نبيت نوتيت الا سمر نبيت كمثلا الانسان لقى الكزاني خويا لقى بابلين هاوسر كي خويا كون قسكت نشتغل على بابته لها كاتكابونه هي لكراوه لو بدر نهي لكراوه خلق وهاب يعني عاده بشوها نماوته الا وانا نبيك مفيد مثلا كابر طلب علمي ك يعني شتكي بسوده إسا مثلا خلق قيشو تحدي ويتان يجي بياني ناخوة تابري بياني ناخوة جاري وهي هر ناخوة تاوكونا زيكي نجي بياني بيتو دواي أخوة قون نجي بياني خبري نابتو واني باشيكي زوري شي هربو حديثي جيساني كابرا طلبي علميكا يعني شتيكي بسودة إسا مثلا خلق قيشو تحدي ويتان يجي بياني ناخوة تابري بياني ناخوة جاري وهي هر ناخوة تاوكونا زيكي نجي بياني بيتو دواي أخوة قون نجي بياني خبري نابتو واني باشيكي زوري شي هربو حديثي جنيه قو تماشا كردني

إشارات بألفاظ قرآن جدا تفسير إمام بوكر شرح إمام بوكر تقول له كتاب شناونا وكتاب تفسير ك جودترين كتاب صحيح بخاري كتاب تفسير يعني بالفراوانترين كتاب لهم صحيح كلام سر بأسر أو كتابه كناونا أو كتاب التفسير كتفسير قرآن تياقات أجر شيء بخاري رحمه الله يعني أو كلا لناو مثلا لإشارة كان إما يدواي بخاري زيته باس يعني كردوه صاحب تفسيره كجبو يعني جعله كتاب تفسيره هي لصحيح كده بشي كزور مثلا سبب نزول آيات كان يباس كردوه كمر لآيات زور في سورة كان تفسيره كده والفاظ تياده ورد كردوه تو لفظ عربي كي كردوه تو أنا بعربي شيء سهل تري ياخد معنى كده ويا تدسمان لقالوا جا فرمون كتابش كشيء بولا تفسيره يعني كتابه كسر بخود جعله كتابه كل ناو صحيح كده ناوي ناو كتاب تفسير بلام يعني قر كتابك تفسيري سر بخوه أبو بيد البردس ما نكوتو وجودي نية لأستادة يتر آية فوتا وآية في هذا النهر هاي بلام تشندها شو كبا بشمار كتاب هاي لا مكتبات إسلامية ومكتبات حتى غربيشة ككتب إسلامي نسرا ودزنوسي بنرخي مسلمان تأسا رجنا كراوتو يعني رسبينا كراوتو معناه كبخلته وسرق الله ورقه طبع كليته يعني يعني اما كونترين تفسيرك كشارت ما بيداو كاتي كونترين تفسيرك كلا بردس معنا ابو بن نسرا وبكامل تفسير طبري بو تفسير طبري لكاتك تفسير طبري تقريبا لسدي بداية سدي نوزدية طبع كلاو يعني بيجو اللي بردس يشا وجودي نبو تبزانا تشان كتابي كمان هيك فعلا نقوتو بردس ايش لو انا فرمون او تفسيري إمام بخاري رحمه الله جاء فرمي الثاقب مضيئة يعني دروشاوة برشنقدار ودروشاوة فرمي بون منا مثلا العرب أعلن اثقب نارك للموقدي يعني أقرك بقى شيء نرواني لناو أقردانك كواتا ثاقب بمعنى دروشاوة أو النجم الثاقب يعني أو أسيريك دروشاوة لنيوشاوة أجولاته كطبع ديالة أنواع أشكال تفسيره قصيلة سرك بأسماء لوانية بار حالويك بخاري رحمه الله ليريا أيهينيت كبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كسكار ونزيكي كاني خوي هادا ولا شو هالي ساندو بوشونيش يعني شو قليل يكتب بوها ناسن بوشونيش وشي هالناسن خليش عبادة بن واتا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام هادي بيغنبري خو وها بوكا واني نزيكي خو اني كفاطمة وكعلين رزاي خو عليه البيت بانجي كدنو تاوكو شونيش بكين باشن فرموديش كاني بجمال حوزار وسيصد وسلوهاش دفر من حدثنا قتيبة وحدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال بموقفه بيغنبري خوما بوج بيغنبري خوما بوجه عليه الصلاة والسلام فرمى بينما بينا نحن في المسجد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهودا فرمى ما لم يزقود من بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام فرمى با لقال ما ورنا شين بو لا يهودا كان فخرجنا معه حتى جئتنا بيت المدراسي تاو كشواني كشواني كوبونوي يعني أخو شواني كشواني دنو على المكان يعني في غنبري خو أفرميت لقال يا روش انتاجش بلاي أو أنك أهل علم خوين وركان يعني فرموي فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا بانجي كردن بو إسلام هو خيال يهود ببن بمسلمان با سلامت بن با باريز راوبن دعوي كردن بو إسلام فقالوا بلغت يا أبا القاسم يعني هم جابك عن بوتي يعني تقصي خوتي قاعد يعني بيوتي طعب كتايبي بين فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أولك منش أمي تبليغ تانكم أسلموا تسلموا ببن با مسلمان با سلامت بن شكا خيانة يعني لدى الكوتب دس يعني قرد لقال مشركين هيتش جنجك لجنجك كانوا هيتش غزويكو هيتش حالتك نبو بسر مسلمانان هاتبت إلا يهود كان ناو مدينة لقال أوشاك رقيها مش تشيان بيدرا وخريكي تجارة بن بلقو عصبي تجارة زور جا زور بشوية كان بدستو بولا أجامي دولو مدين يعني عصبي تجارة دماري تجارة بازرقاني تنانت زوري شي ناو مدينة جا دس يعني أبو لان جامي حلف يعني لان جامي كسابة وكار يعني كهيو دار وابو لكو شون اسا بانقا كان عالم هموي كونترول يهودا بهو سخوان يعني باراكن يعني بعملاكن برزيكن نزميكن ولاتي بيها غسين ولاتي بيها روخيان هل أساس دا وهابون يعني قضي دزقرتن بعصبي اقتصاد وإشي وابوه لبرو بردوام داعم يكو بجراس كريكي دجمناني بيغنبري خوابون عليه الصلاة والسلام چند دا مولاتي عند راوتي چند دا درقان بو كراوتو چند دا خيراتي اسفادان لكراو أمانا بس اوان بما نزاني وابوه بيغنبري خوابون عليه الصلاة والسلام كاتك كايتر

مجاری تیان هەبێ ئەمانە ئەبنەمایی ئەوەی کە بە کوردەکەی ئێستا پێڵێن یاخود ئەوەی کە لە باوڵی نزاراوەی معاصرا پێڵێن هەڕەشەکردن لە ئەمنی نەتەوەی و نیشتیمانی و گشتی کەیتر هیچ مەجارێکی تێدا نیە بێتەمایی ئەوەی کە ئیشەخز نییە ئەمە ئەمە زەرەرەکەی بۆ عامی ئەو ئومەتە هەیە ئەیتە ئەلەم کاتەیە مەجاری تیانە کە چاوێن لێ بپۆشتێ ئاشێت بۆ ئەشخاص مەتەلەن تعاملی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلام سووکتر بۆ کاتێک کە زەرەریشیان بە شەخسێک گەیان دەبێت ئەو پەڕی شەخسەکە مەسەلەن تووشی سزا بۆتوانێ بەڵام کاتە سەرەوەی زەرەر بدەن لە عامی کیانی موسڵمانان یەقینەن ڕەتفعل بەرامبەریان قورستر بووە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلام تکرای لێکردن فەرمی ئەسلیمو تەسلیمو فەقالو قەد بەلەغتا یا ئابلقاسم قسەی خۆت دگەیاند و زۆر بێ موبالات بینێ مشکلە یەهودەوە بووە تعزروفێکی عەجیبیان هەبووە تو لقمة ده صلاة ابنه لقمة جردستي ابن بيانوا بو شعب الله مختار او شعبان كخوا اختياري كردون باقياتي بلا كرتي و بقالتا كردون اصلا حساب شان بو كردون اصلا هر بيانوا همو خلشي بو خزمتي اوان خلق كداو همو غير اقوام يهود غير نتو رقز يهود هر كسي ايش كبير ايتر قالتاش يان لهادو بيغنبالك العربة هبيت هر قالتاش يان لهادو يعني ايش نما ولنا عربة بيغنبالك بيت كعرقي لا يوان بيانوا عرقشي اصيل نية وبناغيقني يعني تي بيغنبري لو هكا لبرو دائما لو ضعف شكتو رسول دولتي هي يعني تو وكو جاليه قوي لنا هم دولتي دينا كاش جياوز دينا كاش بارز ان جالك الله شدس اشتيك الله وكيت ان جالك الله وش دكاتي كات سر اوي في غنبري خوي رسول الله باسلوب التعامل يلقى الله بكا ما دام وتنكر مسلمان بن باسلامات بن شكولاتا قبول ناكري باش غير شيخوت قاعد حق نبيت كانما يتزور بالله مبالاه بويا في غنبري خوي رسول الله فرموي فقال له مصر ذلك أريد ثم قال ثالثا سيجار دوباري كردنا شكو عادة بوها مشتاق مولد أصل وايا وكو سنة سيجار مولد دريت يعني كويست تشتيب كيف يجو سيجار مولد يديت مثلا تو اشتا مالك واني سيجار لدرقاء ديت إذن يعني داي أقريت واني عادة أم سيجارانا واردة لسنة رسول عليه الصلاة والسلام مثلا وكو جاري كباس ما كردو إنسان ماريكي لشوني كنا طبيعيا بيني بيبون لمجوريانا بماري خطيها بيدا قرتيها تابيني سيجار مولد يديت برات دروانين او كو مثلا جنيه كي مسلمان بيتو كل حديثه كان هاتوا هل نبو ان جاي كوجيت استتابه بو كسك استتابه اكلو تبوزي توبي بيدريت لغناهك ام غناها حكم يا حد شتيايا سيجار اخذ كفر مثلا الاستتابه بيون استتابه مرتد بزوري العلماء بيان فرم سيجار مولتي ديتو هذا سيجار مولتي كامل يديتي بويكا واز بين باش غزبتو لويك حد بدواوي مثلا كشتني بدواوي مثلا بولم بيم مذهبي شافعي كسيك نيوج نكات لا هنيك هنيك اقول هنيك شان جارك مولاتي ديت سيجار مولاتي ديت قلنا او سا حكما ياخذ حدا حكما بابلين حكم شرعي قال اي كوجدي والله مهم بس سيجار مولاتي بديت بحال ام سيانا والد السيري رسول عليه الصلاه والسلام السنين رسول عليه الصلاه والسلام كبران بركسي كبتو اشتي بكيت سيجار ايكيتو لا قال يا سيجار مولاتي ديت وقرنبو معناه جواب الدسكوتو ثم قال ثالثا فقال اعلموا انما الارض لله ورسوله واني اريد ان اجليكم من هذه الارض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه والا فاعلموا انما الارض لله ورسوله ان جاء پیغمبر خو عليه السلام فرمي بزان ارز همي الله سبحانه وتعالى وهروا رسولك شتي كنادوتي فداي خوتان كون اگر شتان هشتكاتن بفروش مسرد سامان خوتان كوب كنوانو بجيب يلا والله يوشي داونتي شي تان هي تصفيكا شوف كم عرضتها لي سينوان بوتا بوخايك وبوتا عرضك بارشي غلزويه بارشي شي خيانته دي نجاتو كاوليكا بسريانا يكسر مولاتي شي داونتي دوي مولاتي شي داونتي او هي بك بمال وبجيب يلا لي در شنو كوتاي في بنو پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام فرمي شوكا بيقينا لم عرضها اجليكم من هذه الارض لم زوية درت أنا كما درواني شب معلوش تكاني خو تان ترتيب كانوا أنا بس ندرواني كبي غنبري خو عليه الصلاة والسلام والله تجاونتي بخاري رحمه الله لم كتابه هنا بيتي بس ديوي جدلي تيا كيهود شون تعامل يعني كبي غنبري خو أكدو عليه الصلاة والسلام كاتك شتي شي بيجا عندون أما يك دوها مشان في المعنى كات كرسول عليه الصلاة والسلام شون تعامل اللي قال أكدون كم والله تجاونتي دوسي جر والله تجاونتي باشان إيش مك جي جاونتي و بابلين اختياري شاونتي تسيلاتك شي بوكردون نكبي يكسر معروف سرت سامان همين كات ادم عرزات انكين دروانو او كابوت انا كريتو بباري بكل مبارو ناو شكا بجيب نبر الله باشا البخاري رحمه الله شتا باب شكا باب نوزيما فرن باب وكذلك جعلناكم امه وسطا
وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. بخاري رحمه الله أم كتابة دو عنوان يداتيشان وكذلك جعلناكم أمة وسطة كآياتي صد سلسي سوري بقرة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله سبحانه وتعالى فرمي يوما كذوب أمتك وسط أمي وسط يعني أمي عدل يعني وسط بمعنى عدل ديت. وهروا فرميد وهروا شون في غنبري خواهي صلى فرماني كردوا وبستبون بكومالي مسلمانان واني بجماعي مسلمانان وفرميد جماعاش أهل علم يعني أهل زانان زانان جماعة بريتين مثلا نخوي نوارو قلبالغي وهرجو أمانا فالكو فرميد جماعة بخاري فرميد بريتين لا وهم أهل العلم أهل علم شو براني خم يقينا يعني هر وكو عبد الرحمن الكريم هدية فرميد اگر انسان بهر شی و یک بجمعی بیا بهر شی بیا بغات لوتکی او پری شکو منداریتیش اگر علم تخلیفی یاخد تو داعم و پجراس کروی او لزاین او زان او قوت او توانا او عزتنا بیت افر فی لا ذل یصیر یعنی الا لدین الله سبحانه و تعالی علم راگری هم مشتکا كعلم نما وعلم خراء أولى واشتكام بوت تنهاشتي عاطفي ورد فعل يوم سر أوسر بهدي يكابر بهدي جاه كابر لكن بلوش كذا رواته واني بويا فرمية بخاري فرمية جماعة حقا أو جماعة كوصف كلا أهل علم لبلو راقري إيش كان بو إنسان مسلم من خزوايا بخمه وبيقول قرتني علم فرمو ديك يعني تواني بجماعة حوزار وسياسات وشلونه فرمية حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو سامة حدثنا الأعمش وحدثنا أبو صالح أن أبي سعيد الخدري أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بما نجرت للرسول وفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت نوح عليه السلام وكهر بيغمبر إلى بيغمبر كان كأهين ديت برسال لي كريتواني شكا هيج كسيق لبرسال در ناشت برسال لي كنوان لباري أمتك وفرمي هل بلغت شكا ولا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. الله سبحانه وتعالى فرمي أوانيك بيغمبر ينبوهاتو برسال لي كينو وهلوا برسال بيغمبر كان شكينو أو الكجاد يعني بروت ما شاك القرآن عيسى من بوته مالك السلام يقول للسربيك لا أنت قلت للناس يتخذون أو هذا بقى بجتي بيعن بنا صلاة السلام يقول للسربيك برسالة ليك تو سبعة ربع ما تكاني أفهم النوع هنا إنه برسالة ليك أن هل بلغت تو رسالة كي الله سبحانه وتعالى جان بمقومة ما قومك يتوه فيقول نعم يا رب فتسأل أمته هل بلغكم فيقول ما جاءنا من نذير كلا رقية وما تكيف يا الله ابن حفر من بالله يا رب العالمين من رسالة كتوم قياندو الله سبحانه وتعالى زاني بلام موقفي محاكمة الله سبحانه وتعالى رجاء أدري بجاني وبمجني عليهم يقصي خويكات يعني دم دان أكلت ويمكن أبي أقصب كيد كابرا ما شيرك باش كرالي وديار وجدار كله شيرك من أكلتو لبرا رجاء أدري بويك خلق لبردمي الله لبردسي الله سبحانه وتعالى روجي قيام الدا والله مخويها بيت بيتان وتلاو وجرا ما جاءنا من نذير أصلا حركة سجنها تنزلش ممدة يغنبلي تشتيشي فيقول من شهودك فيقول محمد وأمته بنو حفر من شا شاهدة يعني شاهد شاهدي بوداك فعلا تبليغك الدواء يجي فرمي محمد وأمته محمد هروى أمتك محمد صلى الله عليه وسلم يقول السربية فيجاء بهم فتشهد فيجاء بكم فتشهدون يغنبلي خواه فرمي أتان هنا شاهدي أدان بو أوك يغنبلي ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطة يعني قال عدلا يعني أمتك عادلا يعني أخوي خوشتي خوتنا جيان لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عوف حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا سند شكجينتوان كواتا أمتي وصد ويك عدلا أو يك الله سبحانه وتعالى جيان جوتي أخوي جينتوان وعادلا لجان كده تفصيلي أما هذا نشكمل سر بروم كميشي قال يقولون بدرس داتو باش نشنا خدمة باقياتي باب كانوا في المتكان الرسول عليه الصلاة والسلام دعا كان من خويف الودقاك برحمة ورحمة وبركاته شهر زامة وكاته ولقناهكم كنتكان وخوش بيت أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانك بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان وبرزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كردي و دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: حب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

من هذا المنطلق، من هذه المقدمة، أحببت أن أدخل على موضوع القيادة، لقناعتي أننا يجب أن نربط كل شيء بالمنهج الأصيل، وأن مفهوم القيادة عندنا يختلف في أصوله، في جذوره، عما هو في الغرب. في الغرب القيادة تدرس وتتقن وينظر لها من أجل ماذا؟ من أجل أن يتحسن أدائهم المادي، من أجل أن تتحسن أرباحهم، نتائجهم تتحسن. أما نحن فعندما نتعلم هذه الأمور وعندما نطبقها فلأننا نطبق شرعنا، نحن مأمورون أن نفعل ما نستطيع، نبذل الأسباب ونبذل الجهد، ونتعلمها لسبب آخر، أننا نربط كل شيء بعقيدتنا وبآخرتنا. نحن عندما نحاول أن نحسن الأداء أهدافنا في ذلك ليست مادية فقط، ليست دنيوية فقط، وإنما تتجاوز ذلك وتتعدى ذلك ليكون جزءا منها النتائج الأخروية. نريد الجنة وما فيها من نعيم، نريد رضا الله سبحانه وتعالى الذي يحبنا ونحبه، هذا الذي نريد. فنتعلم القيادة لنحسن ديننا ودنيانا، نتعلم القيادة ونحن نعلم أنها ليست هي سبب النصر، لأن النصر من عند الله فقط، وما النصر إلا من عند الله، لكننا نتعلمها لأنها سبب من الأسباب، لأن فيها جهد بشري نستطيع أن نحسنه ونتقنه ونزيده. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذن نحن مأمورون أن نبذل الجهد في كل مجال، ونجهز العدة في كل مجال، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن أسباب هذه القوة، من الأسباب الرئيسية اليوم للقوة، أن نحسن قيادة الأمور. يقال عن الحروب الحديثة اليوم أن 80% إلى 90% من الانتصار سببه ليس القوة العسكرية، ولكن سببه أمران: المعلومات والإدارة. هذا من الناحية المادية. ثم تأتي قوة السلاح. يعني انظروا إلى المعارك والحروب الرئيسية التي جرت اليوم في العالم. هذه الحروب تدرس اليوم ليس في الكليات الحربية فقط، وإنما تدرس كذلك في كليات الإدارة. كيف أمكن نقل 150 ألف جندي مسافة 300 كيلومتر بكل ما يحتاجونه من زاد وعتاد لمدة شهر كامل دون أن يشعر عدوهم بهذه الحركة الضخمة الرهيبة؟ تتم عملية النقل هذه في أقل من 10 أيام. تخيلوا 150 ألف، يعني مدينة كاملة تقريبا بكل ما يحتاجونه لشهر كامل، ينقلون 300 كيلو خلال 10 أيام دون أن يشعر عدوهم بذلك. هذه عملية إدارية غير عادية، ولذلك تدرس في كليات الإدارة. نحن المسلمون اليوم نريد أن نتعلم هذه الفنون، نريد أن نتقن هذه الفنون لنخدم بها ديننا ونخدم بها أمتنا وننهض بها لنسود الأرض من جديد. نحن مأمورون أن نبذل الأسباب كما ذكرت، ومن أهم هذه الأسباب أن نحسن الإدارة والقيادة. أنا تأملت بعد عودتي من أمريكا، تأملت في التخلف الذي تعيشه الأمة اليوم، فوجدت أنه بالإضافة إلى الانحراف عن منهج الله رب العالمين، هناك جانب إنساني بشري مادي. فتأملت في هذا الجانب البشري المادي، ما الخلل فيه؟ فوجدت عاملا مشتركا موجود بشكل دائم بين كل هذه المشاكل، بين كل جوانب التخلف. طبعا هناك جوانب كثيرة للتخلف، لكن هناك جانب مشترك بالإضافة إلى الجانب المنهجي والعقائدي، هناك جانب مادي مشترك بين جميع أجزاء التخلف، ألا وهو التخلف الإداري. انظر إلى الصحة، تجد مباني ما شاء الله وأجهزة من أروع ما يمكن. مثلا أنا كنت في زيارة لأحد المستشفيات، فوجدت شيء لطيف، شيء جميل، وجدت أنبوب أكثر الناس لا يعرفون ما هو. هذا الأنبوب يمتد إلى السقف. هذا الأنبوب هو أسلوب حديث يستعمل في إرسال الأوراق بين إدارة وإدارة. توضع الأوراق في أسطوانة صغيرة وتغلق، ثم تدفع الأسطوانة في هذا الأنبوب فيتحرك الأنبوب ويذهب إلى الجهة المعنية. فأسلوب جميل جدا.
لأجل أن نطور نظام الاتصال وأن نطور نظام توزيع الأوراق. ثم وجدت شيء أعجب من ذلك، وجدت أن هذا النظام منذ وضع لم يستعمله أحد. أجهزة ممتازة، مباني رائعة، وإدارة تعبانة. وفي كل جوانب الحياة نجد ذلك. مشكلتنا الاقتصادية لما نتأمل فيها نجد مشكلة إدارة. التعليم، مباني جيدة، مدرسين أعداد هائلة، عندنا قدرة أن ندربهم أحسن تدريب ونعلمهم أحسن تعليم، وأموال هائلة تنفق عليهم. أنا كنت أتكلم مع أحد المسؤولين في قضايا التربية والتعليم في أحد دول الخليج، أقول له بالأموال التي تصرفونها على إعداد المدرس وعلى كل طالب، هذه الأرقام التي تصرف نستطيع أن نصنع فيها أحسن مستوى تعليمي في العالم. لكن لا يعرفون كيف يديرون هذا الكم من الأموال وهذا الكم من البشر بأسلوب راقي. نعم الحمد لله في تطور كبير وفي تقدم وفي نهضة، لكن الأمر الخطير يا إخواني وأخواتي، الأمر الخطير أننا رغم نهضتنا ورغم تقدمنا إلا أن الغرب أيضا يتقدم. نحن لا نتقدم وهم واقفون، نحن نتقدم، نحن ننهض، نحن نصحو، لكن أيضا هم يتقدمون. المشكلة الكبيرة أن سرعة تقدمنا أبطأ من سرعة تقدمهم، ولذلك الفجوة التي بيننا وبينهم كبيرة وتزداد، إلا إذا بدأنا نستعمل أساليب هي من أرقى ما عندهم ونبدأ من حيث انتهوا، عندها نستطيع أن ننهض. واسمحوا لي أيضا، حتى في العمل الإسلامي والخيري نجد نهضة وصحوة وانطلاق، لكن نجد أيضا عدم استفادة من كثير من هذه الفنون. أذكر مرة أن طلب مني بعض الأخوة في إحدى اللجان الخيرية أن أقيم لهم ملف مشروع يريدون أن يجمعوا به التبرعات. قالوا لي جهزنا ملف، نريد أن تقدم لنا رأيك في هذا الملف. واستشاروني في ذلك لأني درست علم جمع التبرعات، أخذت مجموعة دورات في علم جمع التبرعات في أمريكا. وعلى فكرة هذا علم الآن، اليوم ما تركوا شيئا إلا وحولوه إلى علم. اليوم جامعة إنديانا تعطي بكالوريوس في جمع التبرعات، جامعة كولومبيا في نيويورك تعطي ماجستير في جمع التبرعات. فإذن هي قضية علمية، وللأسف أكبر أساتذة هذا العلم المتخصصين فيه وفي تطبيقه هم اليهود. واحد من الأساتذة الذين درسوني هذا العلم جمع وحده 600 مليون دولار في 10 سنوات. علم له أصول وله مبادئ، والأعجب من هذا أن هذا العلم صارت فيه من داخله علوم، ومن بين هذه العلوم كيف تعد ملفا لجمع التبرعات. له أسس، له قواعد في عشرات الكتب، لا أقول أفراد من الكتب، عشرات الكتب تتكلم عن كيفية إعداد ملف لجمع التبرعات. هذا علم إداري، الناس تعلموه بالتجارب البشرية، أتقنوه. فأخذت هذا الملف، وعندي أنا حسب ما تعلمت في قياس الملفات هناك 12 معيار نقيس عليها الملف، والملف الجيد هو الذي تنطبق عليه معظم هذه المعايير. وجدت أن هذا الملف لو كنت أستاذا في الجامعة وأريد أن أقيمه سيأخذ ليس سقوط ورسوب، وإنما رسوب متدني F-، لأن الجماعة الله يرضى عليهم ويجزيهم خير على جهدهم ويبارك فيهم، رغم أنهم تعبوا لكنهم ما استعملوا الأصول العلمية، وبالتالي استعملوا من 12 معيار للملف الجيد وجدت أنهم يطبقون معيارين فقط. في هذا الجانب خلل. أين نحن من هذه العلوم؟ أين نحن من هذا التطور؟ في أشرطة الفيديو التي سجلتها عن موضوع القيادة فصلت عن قضية القيادة من الناحية العلمية والأصول العلمية لذلك، ولا أريد أن أكرر الكلام اليوم. نريد أن نعلم أن هذا علم اسمه علم القيادة اليوم، وأريد من إخواني وأخواتي أن يرجعوا ويدرسوا ويتأملوا في هذا العلم، لأنه سينفعهم في أي مجال. حتى المرأة في بيتها هي قائدة وتحتاج أن تتعلم هذا العلم. ونريد أن نحسن إدارة عملنا، وأن نعيد النظر في مفهومنا للقيادة، وأن نتصور القيادة بالأسلوب الحديث، وأن نبني هذه القيادة على الأصول الشرعية السليمة. فمن أراد أن يرجع للأصول العلمية البحتة فليرجع إلى أشرطة الفيديو، ومن أراد
أن يرجع إلى الأصول الشرعية فليرجع إلى ما كتبه العلماء، وبالذات الحقيقة أكثر من المحدثين السلف الصالح. ودعوني اليوم أن أدخل في محاولة بسيطة للربط ما بين المفهوم الحديث والأصول الشرعية. أنا لا أريد أن أحول هذا الحديث إلى فلسفات وأكاديميات، وإنما دعونا نلخص التعريف العلمي الواضح والبسيط للقيادة. بعد ما تأملت في كثير من التعريف وجدت أن هناك تعريف بسيط اخترته أنا وألفته، وهو القيادة عملية تحريك الناس نحو الهدف. عملية تحريك الناس نحو الهدف، هذا هو تعريف القيادة باختصار. فهي عملية، هي ليست شيئا يفعله الإنسان خطوة واحدة وينتهي، وإنما هو أشياء متكررة ومتدرجة ومتعددة، ليست شيئا بسيطا جزئيا، وإنما شيء كبير. نعم قد تحدث كحدث، قد تحدث كلحظة، لكن قبل هذه اللحظة هناك الكثير من الإعداد الذي يسبق هذه اللحظة. الذي لا يملك القدرة على تحريك الناس ليس بقائد، والذي لا يعرف هدفه وإلى أين يريد أن يحرك الناس أيضا ليس بقائد. من المشاكل الرئيسة التي لاحظتها أن الكثير من المنظمات والإدارات والشركات لا توجد فيها قيادة، يوجد فيها عمل وحركة وشغل، يعني الناس مشغولة ما عندها وقت، في شغل شديد وكبير وحركة دائمة وأنشطة وإنجازات، لكن في أي اتجاه يتجهون؟ لو أتيناكم بعد 10 سنين وسألناكم ما الذي تغير، هل تستطيع أن تجيبني الآن وتقول لي خلال 10 سنين أنا سأحقق التالي؟ هذا هو الهدف الذي نريد أن نصل إليه. ما هو الهدف الذي تريدون أن تصلوا إليه؟ للأسف معظم المنظمات، ولما نقول إحنا كلمة منظمة تشمل الشركات والمؤسسات والإدارات العامة والخاصة والحكومية والجماعات والجمعيات، كلها إحنا نلخصها بكلمة واحدة هي كلمة منظمة. فإذا استعملت كلمة منظمة لن أقول كذا أو كذا أو كذا، من باب التسهيل كلمة منظمة تشمل كل ذلك. فمعظم المنظمات اليوم يدار ولا يقاد. الإدارة تحسين الأداء مع تقليل الجهد والوقت والتكلفة، باختصار هذا هو تعريف الإدارة، تحسين الأداء مع تقليل الجهد والوقت والتكلفة، يعني الاهتمام بالحاضر ومحاولة تحسينه. أما القيادة فهي تركز أكثر على الهدف، على المستقبل. الإدارة تركز على الإنجاز، القيادة تركز على الإنسان. فإذا هناك فروق كبيرة ما بين القيادة والإدارة. كالغيث كن نفعا ألا ما أجملك.

0: من نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك
1: كالغيث كن نفعا ألا ما أجملك تسقي عطاشا في الدجى يدعون لك تحيي قلوبا قد تقادم يأسها وتعيد فيها نبض فأل قد هلك وتعيد فيها نبض فأل قد هلك
0: أشعل سراج الوحي فينا ناشرا نور الكتاب مبددا ليلا حلك ما كنت يا تالي الكتاب محطما ترضى الجلوس تكاسلا من خذلك

0: موصلك.
1: أن العبد المؤمن يعلم أن الله جل وعلا هو ربه، لكن كثير منا ما يحس بأثر هذا الإيمان أو ما يحس بقوة هذا الإيمان ويقين العبد منه، فيقول أنا أريد أن أكون قويا في إيماني، قويا في معرفتي لأفراد ربوبية الله جل وعلا، فكيف يكون ذلك؟ ما السبيل إلى تقوية الإيمان؟ السبيل التفكر، وخاصة في هذا الزمن، لأن الدنيا بملذاتها بمالها بجاهها بالانشغال اليومي من الصباح إلى أن ينام العبد في أمور كثيرة تفقد العبد أن يتأمل وأن يتدبر في تصرفات الرب جل وعلا وتدبيره لهذا الملكوت وعجائب خلقه وبديع صنعه. فما السبيل إلى تقوية الإيمان بربوبية الله جل وعلا؟ أن تتفكر، والله سبحانه أمر عباده بالتفكر، وهذه عبادة عظيمة. قالت أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قالت كانت أكثر عبادة أبي الدرداء التفكر. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في الحديث حديث بدء الوحي المعروف في أول البخاري وغيره، قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه التحنث وهو التعبد الليالي ذوات العبد حتى فجأه الملك إلى آخر الحديث. حبب إليه التحنث والتعبد ليس معناه أنه يظل طول الأيام والليالي التي يمكث فيها في غار حراء عليه الصلاة والسلام يمكث قائما أو راكعا أو ساجدا، ما بعد فرضت الصلوات ولا كان أتاه وحي بذلك عليه الصلاة والسلام، لكن كان يتأمل في ملكوت الله جل وعلا وينظر إلى عظم حق الله جل وعلا. إذا كان الله سبحانه هو المتفرد في هذا الملكوت فهذا له أثر على النفس والقلب في قوة اليقين بالله جل وعلا. فإذا مما يعظم به يقينك أن تتفكر. الناس تركوا التفكر لأن المدينة أنوار وصخب وذهاب ومجيء وسفر وروحة وجية، لكن التفكر عبادة عظيمة. فبما يتفكر؟ يتفكر أولا في خلق السماوات والأرض، قال سبحانه في وصف خاصة عباده ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ينظر المرء إلى السماء، هل هذا صنعها سهل؟ خلقها سهل؟ ينظر إلى الأرض وما فيها من عجائب، هل هذا سهل؟ السحاب المسخر بين السماء والأرض، تقسيم الأرزاق، هذا الجمال في هذا الملكوت هل هو سهل؟ إنما يعجب منه المتفكرون. ولهذا بعض الناس ينتبه إلى شيء من الأشياء مما يراه، قد ما يتفكر في الملكوت، قد ما يتفكر في السماء، قد ما لكن يعجبه الجمال، يعجبه مظاهر الجمال. الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال وخلق الجمال لأنه هو الجميل، فكل جمال يراه العبد هو من آثار جماله سبحانه في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. العاقل يعلم أنه هذا الجمال الذي تراه في الخلق، في المناظر الطبيعية، فيما تراه في تنوع ما في البحر، في تنوع الطير، في هذا الجمال الذي تراه والتناسق الذي يتنافس المتنافسون أن يقربوا من الطبيعة كما يقولون في علم الجمال، لكن أنى لهم ذلك؟ هذا إنما هو صنع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا يفتح لك باب التفكر في أن الله سبحانه هو الأحق بذلك، فيعظم في العبد الإيمان الحق بربوبية الله سبحانه وتعالى. إذن فسبيل تقوية الإيمان بتوحيد الربوبية، الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى وتصرفه في هذا الملكوت، أن تتأمل. والله جل وعلا قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وكم من آية في السماوات يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا التأمل في الآيات، التأمل في خلق الله جل وعلا يحدث بيقين أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر هو وحده. وإذا كان كذلك فإن العبد لا يكون في قلبه إلا الرب جل جلاله، ويتعامل تعاملا ظاهريا في الدنيا، لكن في قلبه ربه سبحانه وتعالى، ينطق بكلماته ويفعل له جل وعلا ويتوجه إليه، ولا يرضى إلا بمتابعة أمره جل جلاله. وهذا يحدث للعبد الأنس بالله جل جلاله والتلذذ بطاعة الرب سبحانه وتعالى.

هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب. في بعض الأحاديث زيادة: ولا يقبل الله إلا الطيب. وجاء في بعض الأحاديث: لا يتصدق أحدكم بعدل تمرة. فيفيد الحديث بروايتيه أن من تصدق بتمرة أو تصدق بما يعادل التمرة من طعام أو مال أو شراب أو نحو ذلك فلا يكون خاصا بالتمر، وإنما من تصدق بتمرة أو تصدق بما يعادل تمرة، والمراد أنه تصدق بشيء قليل فإن الله سبحانه وتعالى يضاعفه لصاحبه ويربيه له حتى تكون هذه التمرة الواحدة أو ما يعادل التمرة يجده صاحبه يوم القيامة مثل الجبل، يجده يوم القيامة مثل الجبل، لأن الله سبحانه وتعالى يربيها لصاحبها وينميها لصاحبها حتى تكون التمرة الواحدة مثل الجبل. وهذا فيه أن ثواب الصدقة مضاعف، وأن في الصدقة بركة، وأنها تنمو لصاحبها ويجدها يوم القيامة أضعافا مضاعفة. إذا كانت التمرة الواحدة أو ما يعادلها يجدها المرء يوم القيامة مثل الجبل، فكيف بمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بأنواع من الصدقات محتسبا طامعا في أجر الله سبحانه وتعالى وعظيم ثوابه. قال: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب، بهذا القيد. وهذا فيه أن النفقة التي من كسب ليس بطيب ليست مقبولة، لأنه بعده قال: ولا يقبل الله إلا الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. فبهذا القيد أن تكون النفقة من كسب طيب، أي من دخلت عليه هذه التمرة أو غيرها من المال من وجه حلال وطريق مباح. أما إذا كانت دخلت عليه بسرقة أو بغش أو بربا أو بنحو ذلك من الأمور المحرمة فإنها تكون غير طيبة، فلا تكون متقبلة، وإنما المتقبل من المال ما أخرجه صاحبه من كسب طيب. قال: من كسب طيب إلا أخذها الله تعالى بيمينه. وهذا فيه إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى، كما في القرآن الكريم: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: إلا أخذها الله سبحانه وتعالى بيمينه، أخذها بيمينه.

أما محطات الاستراحة فإن المسافر بطبعه يكل وينصر ويتعب ويمل، وراحته وأمنه وسكينته في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. من لا يعرفها فحاله كقول القائل: إن مات مات بلا فقد ولا أسف، أو عاش عاش بلا خلق ولا خلق. أما هدف المسافر ووجهته فللمسافر وجهة، ومسافر لا يحدد وجهته هذا كالثور أكرمكم الله، يدور في الساقية ويدور ويدور ويلف ثم ينتهي من حيث بدأ، أو كالسفينة التي تسير في البحر بلا مقصد، تتلاعب بها الأمواج وتقذف بها الأثباج ثم تهلك هي وأصحابها. فما وجهتنا عباد الله؟ إنها جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. من رام وصل الشمس حاك خيوطها سبباً إلى آماله وتعلقها. حفت الجنة بالمكاره، فمن أرادها حقاً اقتحم المكاره. فمن خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره، والمكارم منوطة بالمكاره. ومن تأمل نيل الدر من البحر وجده بعد معاناة المكاره، ومن تأمل دوام البقاء في نعيم الجنة علم أنه لا يحصل إلا بنقد هذا العمر ثمناً له. وما مقدار عمر غايته 100 سنة؟ منها 15 صبوة وجهل، ومنها 30 بعد 70 إن حصلت عجز وضعف، والتوسط نوم، ونصف زمانك أكل وشرب وكسب، وللعبادات منه زمن يسير. عمرك محدود فأدرك به بعض الأماني وانتهز واعقلي. أفلا يشترى ذلك الدائم بهذا القليل؟ خاب والله وغبن وتعس وانتكس من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة. غبن فاحش وخلل وهوان، فالله ما العيش إلا عيش الجنة، حيث اليقين والرضا والمعاشرة لمن لا يؤذي ولا يخون، مع تنوع أصناف النعيم. والذل في دعة النفوس، ولا أرى عز المعيشة دون أن يشقى لها. من جد وجد، ومن سهر ليس كمن رقد، والفضائل تحتاج لوثبة أسد. تالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد، فلم يرضى لها بثمن دون بذل النفوس. تأخر البطالون وقام المحبون ينظرون، أيهم يصلح أن يكون لها ثمنا؟ فدارت السلعة بينهم، ووقفت في يد قوم يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. عرفوا عظمة المشترى وقدر السلعة وفضل الثمن، وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع، فرأوا من الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخ، فعقدوا معه بيعة الرضوان والتراضي. فربح البيع لا إقالة ولا استقالة، سعوا للمعالي وهم سبية، وسادوا وجادوا وهم في المهلك. إنها سلعة الله وكفى، سلعة الله غالية جد غالية، تحتاج إلى مثابرة، إلى جهد وصبر ومصابرة وتضحية ومغالبة. ومن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكاني. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان، ما كان عنها قط من متخلف، وتعطلت دار الجزاء الثاني. لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. فتعب ليوم معادك، فاتعب ليوم معادك الأدنى، تجد راحاته يوم المعاد الثاني. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخير، وحي على روضاتها وقيامها، وحي على عيش بها ليس يسأمها.

0: ولكن يحضرني وحضرني فجأة كلام والدي علامة الشيخ المقرئ علي بن عبد الرحمن المشهور بالصوفي رحمة الله عليه. كان كتب لأخي الكبير وكان في السعودية، فكتب له رسالة، فمن ضمن ما كتب له قال له: واعلم يا بني أنه لا يهجر القرآن إلا من هان على الله. واعلم يا بني أنه لا يهجر القرآن إلا من هان على الله. تريد أن تعرف مقامك عند الله تعالى وقيمتك عنده، فانظر القرآن في حياتك. إن الله سبحانه وتعالى جعلك مرتبطا بكتابه، لا يمر عليك ليلك ونهارك إلا وأنت مصاحبا له تلاوة، تدبرا، قراءة، وردا، فاعلم أنك شيء عند الله. الله سبحانه وتعالى يعني يحبك، والله سبحانه وتعالى جعلك يعني محفوظا بعنايته وبكرمه. من الذي يهجر القرآن ويتركه؟ الذي هان على الله، الذي لا يبالي الله به. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء.
1: وبي صمت روى حبي وباح بكل أهوائي،

حين تمر بضيق وتشعر بأن روحك مضطربة، فيلجأ لك أحدهم حذاري من أن ترفضه، لأن همتك للحديث متراخية، بل اسعى جاهدا لتقف إلى جانبه. قوي ضعفه ليقوي الله ضعفك، أنر دربه لينير الله دربك، ساند روحه ليساند الله روحك. هم مكرمة من الله لك ورسالة منه لتخرج من حلق الضيق بحلاوة الإحسان. فاللهم ارزقني القوة بكما أبقيتني، والرحمة لمن حولي ما أحييتني، وسلامة القلب واللسان حيثما أودعتني. اللهم اجعل روحي حبيبة قريبة، لا تقسو إلا على الباطل لتظهر الحق. آمنت يا رحمن بأن يدا تمسكت بك لا تضيع، فاستودعتك نفسي وكل ما أملك. آمنت يا رحمن بأن يدا تمسكت بك لا تضيع، فاستودعتك.

لم أجد مكانا يعني يناسب هيبة هذا الدعاء كالحرم، كبيت الله الحرام، كهيبة بيت الله الحرام، فأخرجته ودعوت الله عز وجل بهذا الدعاء فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأكرم من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله الرؤوف الرحيم. أسألك بكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقبلني في هذه الغداة، وأن تجيرني من النار بقدرتك. دعاء يذيب القساوة القلب، يفتت ما في القلب من شهوات وتعلق بالدنيا. شفت ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على رب العالمين، ودخوله على رب العالمين كيف كان، ودعاؤه لرب العالمين كيف كان، لدعوة أخيرة سطرا أو أقل يقدم كل هذا الثناء، وثناء عظيم فيه اعتراف بقدر الملك وجلال الملك وعظمة الملك وجود الملك وسعة عطاء الملك. فإذا كان الله أكرم من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، هل تستطيع أن تدعو غيره؟ سل الله ربك ما عنده، ولا تسأل الناس ما عندهم، ولا تطلبا من سواه الغنى، وكن عبده لا تكن عبده، ولا تطلبا من سواه الغنى، وكن عبده لا تكن عبدهم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا صوت الإسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. بنراني عزيز مسلماني خوشويست، سلام ورحمة مهرباني خواهي پروردگارتان لبه. لألقي كتري برنامكتان معراج روح بخزمت ايوي عزيز جيشتينوا. برزانم پروردگار خداي مزم مجدد دات بواني كوا سجده و كرنوش بخوابه. كرنوش بران يكي كن لواني كوا مجده خواهي هم پدراوا. خواهي پروردگار لسورة التوبة أفرمي: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. پروردگار وصفي باوردارانك إيمان دارانك مجدیان پیاده کافر می التائبون توبکاران، العابدون خواپرستان، الحامدون سپاسگزارانی خوا، اوانی سپاس و شکری خوا کن. التائبون العابدون الحامدون. دواتر السائحون الراكعون الساجدون، اواني كجشت اكن يام بروجو ابن، اواني اچمين وركوع ابن بو خاي پرودگار يا كرنوش ابن فرمان اكن بچاكا رگري اكن لخراپا سنوركان اخوا نابزينن پارزگاري ليكن مجدب ده باور داران. بله اگه سير بكين خاي پرودگار لو آيته پيروزا سي لو صفتاني طيبة بنوش خنان العابدون وانك عبادتي اخواكا بنداتي اخواكا نوش عبادتا سجدة بردن بوخوا عبادتا الراكعون وانك اچمينوا بوخوا ركوعا بن كلا نوش مسلمان ركوع بوخوا با عبادتا الساجدون وانك كرنوش بن بوخوا اوانه كوا سجده بخوابن كواتا هر سي وصفكا بيقومان لكسي نوشقه ناهاية عابدة راكعة ساجدة مجدكي نوشقه نان او مجده ايانگريتو بوسي صفتان. سجده هوكاري لخوشبوني خدايا. برزانم منو توي بنده خوا آدميزات هميشا علاكين، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وخير الخطائين التوابون. شاكتريني هلكاران وانن كخيرا بلاكا لتوبة كردن بشمان ابنوا داويل خوشمون لخواهي خوانكا. جا هكاريك رقايك دروازيك درچيك بو اوي مروفي باوردار گناه بار لی خوشبونی خدای پی بدست بینه بریتل سجده بردن با پروردگار. سیر که خواهی پروردگار باسی بنی اسرائیل که دوی او حالو گناهانی که انجام میاندن افرمی خواهی پروردگار پیان افرمی: و اذ قلنا ادخلوا هذه القریه، کاتک پی من گوتن برون نو او شاره ما بسی لقدس پیروزه، فکلوا منها حیث شئتم رغدا، بأرزوي خوتان حتشي حستان ليبرون بخون، وادخلوا الباب سجدا، لدروازي شار كأتنجورة وبشيوي سجدا سرتان بچمنوا برون جورة. وقولوا حطة دعوة لخوشمون لخوابكن نغفر لكم خطاياكم لقناه تاوان ولا ساري كانتان خوشبين، وسنزيد المحسنين بو چاکا کاران زیادتری شکل. برزانم سجده
دروش مو مشغلي زانايانا زانايان لنيو خلقي بيقمان ميراد قري بيغمبران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بويا تشاكترين بندايتيو پرستنيان كردوتا دروش مي خوين ريگاي دروش مي ريگاي سختي خوين دروش مي ريگاي سختي برو خواچونيان بندايتيان او شان سجده بردنه بو پروردگار جل جلاله قران فرميه امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون پروردگار وصف زانان دك ككساني كن شو شوغار بشونيج وعبادته وسجدا كرنوش بردن بو پروردگار بسرب ساجدا وقائما يعني لكرنوش ايام ببي وستاو خريك عبادتي خويا يحذر الاخره لا دواروجي خويا ترسي امد سازي خويا كبروجي دوائي ويرجو رحمه ربي زانايان اوانن هم شونيج اكن بوشيوازا هم حسابي قيامتي خوانا كان وهي واشان برحمه مهرباني پروردگار يعني جاء دعايه فرمي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اي كساني زانا ونزان وكيكن نخير خلقي نزان شوا وشغاركاني شوغاركان يعني لغناه تاوان بامر اخوا بسر كسي كي زانا حلبت اگه زانای عامل به مخلص به شوی شوگاری خوی به سجده و کرنوش و رکوع و وسان بران برخواه و هوا برحم اخواه و ترسان لروجی دوائی بسره با لفرموده که هاتوه افرمی علماء امتی کن نجومی زانایان امتی من وکو استیرکان وان استیری آسمان چند جوانو درو شاون چند سودیان هيا افرمون زانانش وكو سيركوان اسيركان وان قتاده فرمي حساره وسيركان بو سشت رخصاون زينه السماء اسمانيان جوانو رازاو كردوا ورجم الشياطين شيطان كان في الرجم كري وهدايه الضالين رجاي نشانی کسانی دکار رگان ون کردو جازانان جوانی نیو کوملگای و نیو مسلمانان خلقی خرابکار و شیطانکان لرگای زمان یان علم و زانس و دعوه و بانگواز یان رجم مکر و خلقی گمراه و سر لشواویش رگای خوان لرگای زانان دوزنوا یکی لزانان در باری خواه پرستی زانان لتفسیری او آتا فرمیه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فرمي كان ليلهم خير ليل يفترشون وجوههم شوي زانايان باشترين شوبو كر نوچوانا رأخس لسرزوي خريكي سجد بردن بن بو پروردگار سفياني كري عيينا أفرمي إذا كان النهار نهار سفيه وليل ليل جاهل فماذا فما أصنع بالعلم الذي كتبته أقا شو مكو شوي خلقي نفان به نزان به والروجي شو مكو روجي كساني نزان ونفان به من چم بو زانستا چو سودم لو زانستا بينو كنوسي ومتوا عبد العزيزي كري أبو داود رحمتي خواي لي به قاله كان يفترش له الفراش شوان نينو بيخفيان بو راخس بو يبخوي لسريا فيضع يده علي دس يخس سري وأي فرمو ويقول ما ألينو أعشان دنرمو ناسكي ولكن فراش الجنة ألين بلام رايخي بهش زون نرمتر لتو ثم يقوم إلى صلاتي باشان هل أستاو دور أكوتو لنويجا كي خوي دس يكرت بخوا پرستی و عبادت خواهی پردگار لو جور کسانه ما بجمیره توفیق من بده با اوی همیشه خریق بین روح من معراجی پیپکین
برزو بالای بکین پاکی کینوا رضا من دی خواب دست بینین تالقی کتر بخواتان اسپیرم والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Rabbena gfir lana ve li ihvanina lezine sebequna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu. Rabbena inneke raufur rahim. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دستنا خدمت دعاء اشترك لقرآن فيروز خواهي قبر سبحانه وتعالى بويتو مار كردينا اجبيت يلا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. سورة المؤمنون آياتي سطن وهلكوتاي آياتك أجد فرمي وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. طبعا آيات فيروزا يشك لو آيات زواناني خواهي قولك لقرآن فيروز دل سزاري بندها البجردرا وكاني خوي أو عنيك خواهي قولي اختياري كردينا كأو بيامي هقرن أو بيامي بقينن سزاري وان لبو ما عنده جرته. وطبعا أو ونبي بريتي بمزد دعائك ربنا آمنا فاغفر لنا بلكو بلغيك كإنسان إيمان دار لكاتك لسر إيمانك لسر إسلامك روبرو خلش نزانو كافرو بيدينو ببرواد بيتوا ريزيان لينانين بلكو دكونا تانو تشريان قالتا بيكردن لجاني دنيا كافر كانو كويستاج دبني علام وراقيانو خلش بيدين قالتا به إنسان إيمان دار دكو تانا تشل إنسان إيمان دار دا زألو كاتا دا أوانا چون پنان لبو خواهي قورة برتيا چون پنان لبو خواهي قورة دا جيان بوانا داير بلكو هانا و هواري خوان بردو تبر خواهي رب العالمين سبحانه وتعالى سيان قوتا ربنا آمنا فرورد قارا آمنا إما بروامان هنا أتو من براز دانا پیغمبركت من براز دانا كتبكت من براز دانا يعني اوانا ايمانك يعني بلو باورك يعني دا كانت دا كان وسيليك يعني وكو تكاكارك واتخوايا تونك اما لسر فرماني تو ايمان من هنايا لو داوكارك يعني شمالي

قبل بكا هم لي ما خوش با وهم رحم شمان بي بكا فاغفر لنا وارحمنا داود وش تي سالة چي لكن يكم فاغفر لنا وارحمنا يكم لي خوش بون واتا اما انساني تاوان من هيا قرم داوة كاري من اويا او تاوان ايما بسر يوا قونا حكان من ليبك يوا ولا قونا حكان شباك مامك اويا كم داوة كاري داوة كاري دو مشجان اويا داوة رحمت دكن رحمت جبوتيا لبو بدستيناني باش تو خوش ريا لبروي ايما شانو شايستنينا لبروي بقناح بيس بوينا سنو باش تو باكيتو ويخواي قورا باك مانكوا اوزا الرحمن بيبكا برحمتي خود داخلي باش تو خود مامكا بو اوي لما عندي بوني وشكتي دنيا بحسينوا انساني ما دار لدنيا ما عندي بري ما عندي في لاكا بلام لقيامتي اسرحات دكا لقامت ده حسيته بلان في اسلام ودشتا يكم لبوي بسنه بهشت خالي ما راضي بي بحسينوا يكم في اسلام بلي خوشبوني خوي غوريا هر هم او عبادت طاعتان دكين لبوسيا لبولي خوشبوني خوي غوريا وسابقوا يا انصار الى مغفره من ربكم والجنه اوشتاني كده تماي او كخالي ما خوش رحمه بك التوبه نيجا عبادته اجابه كانوا كده ويتساك يا زاك اخوان رحم شي بيكردين او كات ده من بات بهشت لبرای انسان ایماندار دزانی اگر لی خوشبون رحمتی خواهی گوره نبی رزگاری نبی نه توانی خوی در بچوینی و انت خیر الراحمین زوال میهما کتای آیتا گی و انت خیر الراحمین و اتتوب باشترینی رحم کرانی هیچ کس اگنی و کتوبی رحمان پی بکا اواز باش باش بیوینه یا چون که رحمتی دایگ لبو من دالکی یعن باوگ لبو من دالکی يا رحمتي انسان لبو انسان شتشي سنور دارا بلام رحمتي خواي قولت سيا هم تواوا هم بي سنوري يعني هي سنوري قنينة برحمتي خواي رحمتي وسعت كل شيء او اندفر وانا رحمتي خواي قولت سبحانه وتعالى قلت انا امامي علي اقصر فشكت كان لبيني خواه ولبيني داكت شان المحاكمة ومحاسبت كان داكت يا اخوا فرمي خواه كان بو فرمي داكم خواي قولت زور برحمت الله داكم لبو من لو أنا داكم روجك شتكم كردي بي بدري نبي ليم عاسبي لو يا دامنا داكم خواي جور سبحانه وتعالى حسابم نقل بكاتن طبعا أو نزاكين يكرايا سيروك كيتسيا طبعا فاندا جزوري تدعي باسي داكين أو آياتا باس لتسيروكا جي غمجين داكا لتساتسي سيروكا جي غمجين فلان براو برا سركبتن خواي جور با كافرو ببروايا كان دالي كاتك كلا دوزخن هاوار دكن كافر كان كاتك ناو دوزخن عذاب ددرين هاوار دكرين خواهي قولي تيان بيدري ايوال دنيا غالطتان دكرت بو ايمان دارانا چان ايمان دار كده ينقو ربنا آمنا فاغفر لنا وانت خير الرحمين اقو غالطتان بيدا كردن تانب تشرتان ليدا دا يعني اوانا بونا نشانيك كدبيانا آمان زك قصاكاني خوين رو لوان دكرت او زبوهوی او او یادی منشتان لبیر کرد بو اوانه که انگو گالتتان پیدا کردن فرمو اوان لچهو در تمشای خودتان کن لچه یعنی براستی او پیامی دو پیامی ده کم لبو انسانی ایماندار که خواهی گوره دلنوائی ده که لبو انسانی کافر بی برواش اتو اونده بی ایشی او اونده بی کاری هیزی شو کردنه ایلا شور رو بیستار سعاده اسلام دخینی لمسلمانان دخینی ریخه خلچی مزگفت کرد گرتی آفرتی بالا پشت گرتی خلچی تیزام گرتی 24 ساعت تقریری سقط و پقطی لسه دخینه و و براسی تا وکی زور زور گبری اوزا خواهی گور سبحانه تعالی ربا کافر کن داله ایوال دنیا گالتا تن با ایمان داران دار کدن گو ربنا آمنا فقفی لنا ایو اوانتان کرد بوا نشان یعنی تانو تشرتان لیددان دا او رو من اولیان خوش بو او امن اروان برده بهشتي تتمشي زي وامكن تتمشي زي خوتام بكن او بنديتي دايا زور زار يعني انسان ايمان دار كان لدنيا ود سفسندري نوا ما في ان بيشو دكري حق يان بينا بيدي لبزوك ترين ما في جيان بيبج دكري بند دكرين زنداني دكرين در دكرين ايشان بينا ادري ان زور زار دي مكبر لبر ايمان دار والله تو ريشي ندراشي امن ورد ناغرم لكن اخو يعني دبيني كابر أهل الالتزامات على دوام ولي ناقري سبحان الله يعني قالت يعني بلام أو
دعاية بوهي أويك لقيامت خواهي قال بيان فرمي إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هكذا دنيا إنساني ما دار دي ربنا اغفر لنا عمنا وأنت خير الراحمين خواهي قال فرمي أو رأم باداشتم دانا وبوهي أو آراميك قرتيان وبراستي أوان هرخويان سركوتو. يعني يقلب شتاني كإنسان سرديخي أو كبرواد بخواهي قبرها بي أو شتاني بك بتماعي أو كخواليت خوش بيو رحمة بيه بك. ابن كثير رحمة إخوالي بي لو نزايا خواهي قبره وصفي شدك أواني كخواهي قبره خوشي دبين أواني خواهي قبره خوشي بيستني إنساني إيمان دار خوشي بيستي خواهي قبره سبحانه وتعالى بلام أهلي شيطان وأهلي كفر رجعنا لإيمان دارته لوت أشتاني كخوا داينا بي خوشة بكري بقوتري أو دجي أويا أو كخوا يقول بي ناخوشة بكري بقوتري حمو أوانا دكاو داري سبحان الله لوي أوانا دجمني خواينا وإنسان إيمان داريش خوشة بيستي خواي قوريا أوانا كرنا وناخوشي دان تنها رويان لخواي قول لقر أوي كا أهمو أزيتو آزار دراينا كسي رويان لخواي قول ورنا جرايا رأي خواي قوريا برنا دايا هنگاو بانگارو دو پیغمبر سواسمات ده برابر اهو مسلم مستمیلی اکره هر گویتیان ربنا فاغفر لنا ربنا اغفر لنا وارحمنا داوی مغفرت و رحمت اکره. شیخ سعدی ده فرمه او دعای اما جبوی ده کاد که لکوتایی در خیر و راحمی نشانه وی که ایمان داری تنهایی وی برحمت خواه نگ بکرده وکانی خوما چو بکرده وکان من سینی روشک پیغمبر سواسم فرموی والذی نفس محمد بیده سوين بوي كالله يجاني محمد بدستا كبيغمبر الصواص ميسان سن إلا دي بخواي قرب خواني بغيري قرب لن ينجو أحدكم إلا لن ينجو أحدكم بعمله إذ كاما قل إيوا روجة كامت يما غرور نبي بني جكت بروجة كت بصدقه وبخشي نكت بحج عمر كت بذكر قرع أخي نكت بخواي لروجة كامت بكر ده وكان ترز قارد نابي لعيسابي خواي قبله. قالوا ولا أنت يا رسول الله توش أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كبيغمبر إخواي أتوش فرمي أمنش إلا أن يتغمدني الله برحمة فضل إلا قال إخواي قالوا برحمة إخواي دا بوشي كواتا إنساني ما دار دزاني كذا استباشتي برحمة إخواي بكر دبا كاني خوينيا أو زكاة شوية باشتي شوية دباشت دل زكان ببي كر دبا كان كواتا لليا إنساني ما دار تناه هواي بسيا هواي برحمتي خواهی گوره بته ما اکرده و کانی خوی نه بکرده و کانی خوی مغرور نابی چه او کرده وانی تو خواهی همویل صدق دانی صدقه هیز ناکه خوره با هیز نیا اتو چند نبادستی خواه راد وستی ایو دو پی خواهی گوره تو تایت تو چند راد وستی اره خیر نبادستی مسئولشی یا نبادرکی مسئولشی لپیناوشتی کم بسعاد راد دگری بسعاد یا لمارکت شي شاگرد شي لبرانبر پارچ کم 8 ساعت و 350000 رات دگری معتل دکاری برانبر او خوای سر راستای کودو پیدا حقیقو پیدا دی نایدی ادي هدایتی خوای گور سبحانه و تعالی زازور وانا و اموشگاری هه لوانا کفیر بین حرام گرتن لسرتانی خلق یعنی خوای گور فیر مندکم ام هر سند خلق ک نزان نفامکا تعلم تشر مال الد الصبر دقرين. هو هركاتك أجر بيني الد سر آينة كلا سر إسلام كلا سر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت بكرة غم خو أو آتي بخينوا أو آت بعشرين دل نواي تدايا. بعشرين دل خوش كريم أبو إما تدايك أو آتا. ترى همان خوش دكات الكات أو آت من ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. شون كأوانيك قالت ذاك اللقيام الد بشي ما دبنوا. كانت كذب إنسان إيمان دار كسر كتب من النبي أمر إيمان ما بينبه لزياتي ويكتانا وتشر ما ندان قال تمام بيان ده ديان دجاتي ما ذكرن بريا وشوان عاقر بينه بريا وشوان الصريوان أو كم أو شوينا قوشما بدز دينه إن زرعمة إخوائي قبل جيلة فلوانا كانت يدري خير الرحمين طرد أرند بتوك إخوائي قبل دايك وباك الزور زور ببزيترا بتو در زور زور خوش دبی که تو دست بر دستی کشی ارحم رحمی گویی آنا عربیشی داشته چی دزانی دمری گویی آه بالام کمردی چی ودستی تو آن بر دستی خوای افرمی هر چی خیره لخوا ماندیتیا ای بترسین مقابله بکی هر چی خیره رحمت الله لیور معاتیا
لو بدرسیم لگرانوی بردستی و گمانی باشه که انسان بر خوای گوره دباد لی خوای گوره صد رحمیه یا یک رحمی نرت دنیا او رحمی که مخلوقات بگدر دکا تلی نو تو نو رحمتی لکن خوی هشتوا روج کامتی و بر رحمت سپار او نو تو بتا صد رحمت تلی سبحان الله تا شیطانی جد دری امیدک می خوا رحمت بیبکا سبحان الله لولا روج کامستری هذا ما وعد الرحمن شی صفی غالبی لروج رحمتی خوای گوره فدري سبحان الله كإنسان جيل الرحمي خرحماني خوايد بي كدر الرحمن دري أوتوماتي شنا مكرد وكاين دي تبرت ساوي وان داز بشر مزاري دكا دري يالي تني كنت ترابا بريا خور باما بريا لبن بيان باما بريا وچ عجل كان باما خور بس توش او شر مزاري نباما زور زحمة زور اتو كساك تساكي لغير تبي تو خرابي بكي تساكي خرابا رودني بسي بران بري كل اخر روجه كامت رودي بخواي لی ملاکه تکان دم هنرجون رامان داشتن بوده سیکو گنا رومانی بسین سوشر مزاری. از پیمان دینی وان ایمانو لی خوش بون. صرف تکیا. اتوار صند ایمانت به هز بید. دوی زیادت دعای لی خوش بون بکی. هر صند ایمانت به هز بید. چه پیغمبر صلیم نمکه تاچ ایمانی به هستر بوا. نمکه تاچ زیادت دعای لی خوش بونو. رحمتی خواهی جبرای کدی لی و قول رب اغفر وارحم وانت خیر رحم بر دوام بر خواه. لما خوش بر رحمه بکن تو باشتريني بر رحمه کاني كواتا تسن ايمان به حزبيت دبي زياده داوه لي خوش بکن چون که بندهاتي بيه کمو كوري نابيه تو کمو كوري دیگر زوره برام بر خواهي قبر سبحانه وتعالى تبني يا ربي خواهي والله ما داوه لي خوش من دكين يعني ما زور مقصرين كمو كورتي ما زوره والله وكو پيوز ناد برستين والله وكو پيوز دي داوه ناكين وكو پيوز دين داري ناكين يعني سبحان الله اون دلو دنیای غار دین به دنیای ما دین اون دل به دنیا کدوم من دینی نه تا کنی او دعای بخینیم کات کسک بهوی دین کی یان کارت ساکانی کسک گالتی پیدا کم جلو کار لو مقامی او کات او دعای دخین ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الرحمین لکاتی تنگانو چی شکان دا لبوی رحمتی خواد بس دابباری لو کاتی کرو برو هر چی شکی دبی ورگ رفت نخوشیه نخوشیه قرضداریه دنیا ور سرد بیگ دیتو الو کاتش انسان او دعای دکا که خوای گوری لی خوش بی و رحمی پکره وری باشنی رحم کره کانه ولی کتا اینی جکان انسان دکری او دعوه کاری بدا کلی خوش بونو رحمتی خوای گوریه انزبزان او دعای براستی کلیلی سرکوتنی قیامتا کلیلی سرکوتنی قیامتا تو بو دعایا تتوانی سرکوتنی قدس بینی که روز قیامتی هم رضابونی خواهی و هم بهشتی خواهی بلان بغیری اوی اتو بدستی ناخی لو لکو تاعدی صورتکش مؤمنون دا فرمی وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الرحمین بخواه اما معتازی او دوشتینا زور پیوستین باو دوشتی بخواه لخواردن لآو لتندرستی لاموشتای زیادر اما پیوستین باو دوشتی خواهی تبري وما يغفر الذنوب الا الله بيزغل الله كسش كني لغن حكان ما خوش بي بيزغل الله كسش كني غن حكان ما ليكاتو لغن حكان در ما بيني باك مام كاتو او غن حنج ريغري اوينا كاما داخل الرحمه خوي غربي داخل الرحمه خوي غربي لبروي انسان كا غن حدا كلا خوي غور دور دكوي تو سن غن حدا كا اون دور دكوي وا بيست بويه ك خوي غورا دستت بغري برو خويد بيني بزي بيد دابي تو بر دوامت پی بخشی اصل اول ری راستی بر دوامت بکن لوی تماشای دعا کانی پیغمبر صازم بگین همو پیغمبران و همو پیاب ساکان دعای لی خوش بون و دعای رحمتی خواه کردیا ابزار لبوری خواهی گوری لی من خوش بون رحمان پی کده بی امش او دو صفتی لی خو من برزست بکن کارت کسک بران بر حال من حالی دکا ابزار من دار مانا خیزان مانا برادرک مانیان هر کسکا اگر هاتو داوی لی خوش بونی که دمش دیوی لی خوش نکنی قبول کن لی ببودی عناد نبین رقا کار نبین و رحمشی پیب کن بزیش ما پیدا بیتوا حتی خواه رحم ما پیب کن اگر اما لخرشی خوش نبین لگر خرشی بر رحم نبین کورا روی دوی کبیرم خواه لیم خوش و رحم پیب کن لکات اگر من اوان دا عناد و اوان دا در رقبم لخرشی خوش نبیم و رحمش بخرشی نکم بزیش بخرشی دانی توا سنو انسان دبی بزیه کم کس بخوی دا بیتوا رحم بخوی بکن اما اون دور اون در رقیب رحم بخو من ناکی. یعنی با زی ما بخو من دانه تو. هت سن کسی استانی جیبی آنی نکردیم. سن کسی از گرکان ناکی. سن کسی
قرآن ناكين سكسي تساقين ناكا هو بزي بخوي داناتوا سند محتازين بزي ما بدا كباب ما دابيتوا بخيزان ما بكشكور ما بدور برمان بجيان بجينك با مشتك بخواي أوي رحمي نبي خواي رحمي بيناك من لا يرحم لا يرحم الراحمون في الأرض يرحمهم من في السماء أوي رحمي نبي خواي رحمي بيناك وانيك با رحمي بزيان بخلش دابيتوا لدون الزبي خواي قبل لا أسمان بزي بيان دادتوا إذا دائما كسر شيء برحم بين بشفقت بين ودائما جاني لي برد دائما نبي فمن عفا وأصلح فأجروا على الله وكسانك خلت شعفو دكان ولا خلت بينيان ساق دكان أو كري وأنا بعداش وأنا صار شيء بس الخواي جوريه سبحانه وتعالى بس الخواي جوريه بوي بردوام إنسان جاني لي برد يهبي وخلت شعفو بكا ودلي خوي جوره بكا كسر شيء رقى كار نبي كسر شيء بيبا زي نبي زي إن شاء الله موضوعنا زور دكين وزور الأخوة قرد بارن وبتابتي لو روش قاري كيستا سنابتان دزانن يعني همو دنيا بويتو كنا دو لمسلمانا بويتو حرتي قصي لزاري دا إلا مسلماني دشتين توا إلا مسلماني عيب دار دكا إلا مسلماني تومد بار دكا وبتابتي خلقانا شيشك زياتر راقان دو إعلام يعني بدستي بوي دلي خومان بودوا عيد دين وربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين خالي ما خوش ورحمة ببكى صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خشكاني بريس بران يا عزيز الرجوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنو نبن طاعتي أم رشتان قبول به فاي قورا إن شاء الله لريزي بخت وركاني مانجي رمزان حساب تانكا كاويكي أعرابي ودشتكي لزانايك وعالميكي قوري برسي وتي أوا أقر مردين كي لي بيتين ومحاسبة معنكا أو يجوتي خوا وتي فزنا ورب الكعبة دوا لا بردو معنا توصل فرازين خمت النبي ما دام خواله بيتي وما ليك او محاسبه مانك سوين بقاهم ما بردو معنا تو ان شاء الله بخت وريم ان شاء الله روجي خامل لخدمتي خويا سر منبر زبي بخت وربين وتايبتي مجلسان مان كدوين يا شتراوي حكان داني شينو غير فرمايش تكاني خوف يا غمرين ان شاء الله تي بخت ور سر برزبين روجي قيامه لا زنجیر باسکانی باسی گناه گورکان گشی نباسی غش و فیل و سخت کاری سه دو تار من لباس کردو ام شویج لخزمتانا و تاری کتایی باسکین ان شاء الله جگه رزامنی خواو سود و استفاده اوی برازی شوه بشی اخیر و کتایی لباسی غش و فیل باسی غش و فیل و سخت کاری دا صلاح دارکین در رعیت و ملتکانی خویان اما بشي كي گرنگ لغشو لفيل چونك لفرمدكاني پیغمرا صلى الله عليه وسلم اشارتي پیکراو باسي كراو هر كاته دا صلاة داري ولات و نشتمان و مسئولكاني فيل يانكر ساختكار بون غش يانكر لملتكان يان او بر غزبي خواهكوان لدنيا و لقيامتا و بو كارو كردوا ناشيري نو چوتش يان ملتكان يان افوتين نو توشي هالديري أكانو قضيي ملتا كشيان أخانا جير برسيارو أو ملتا ناحويتا ويسرا حل خويناكا شنك برسي فاسد وفاجيري هيا دسباكو أمينين. لفرمودي صحيحة في غمر من صلى الله عليه وسلم فرميتي ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت ويوم يموت وهو غاش لرعيته إلا أدخله الله النار. لحديث كتراء فرمي إلا حرم الله عليه الجنة. فرمي هركس إخوائي قوله سبحانه وتعالى مجموعي لعبدكاني خوي كشتا جيردستي أو كردا

بەرپرس و مەسئولیان بەڵام مەسئولیەتی و براگەورەیەکی باشی نەکردن. کاتێک کە مرد غەشتی کردبێ لە میلەتەکەی لەوانەیە کە لە ژێردەستی ئەوا بوون ئیلا خوای گەورە ئیخاتە جەهەنەم و بەهەشتی لەسەر حەرام کردووە. ئەمە فەرموودەی پێغەمبەری سادق لەئەمینە صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم کە باسی غەشتی دەسەڵاتدارەکە لە ڕەعیەت و میلەتەکانن. بۆیە ئەمیر و خەلیفە و مەسئولە دیندارەکان زۆر لە خوا ترساون لە حقوقی عیباد و بەندەکانی خوا، تەنانەت پێغەمبەری خۆشەویستمان صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم لەوە ترساوە حەقی خەڵقی لابێ. سێ چوار ڕۆژ پێشەوەی وەفاتکا چوونە ژێر باڵی هێنایانە مزگەوت، ڕووی کردە خەڵقەکە و فەرمی خەڵقینا کێ کێ هەیە، یەک کەس هەیە حەقێکی لا من بێ، کورە ئەزیەتێکم دابێ پێش ئەوەی بگەڕێمەوە بۆ لا خوا بابێ حەقەکەی بمە. سەحابەی هەڵسا وتی من یا ڕەسوڵ الله حوکاشە، وتی من حەقەکم لاتە، وتی فەرموو با حەقەکە بمە. وتی وەڵا ڕۆژێکیان لە ڕی زاوەستا بووی شەلاقێکت پێ بوو، شەلاقێکت کێشا بە پشتمە، وتی وەرە ئەو پشتمە لێی بەرەوە. سەحابەمی دەستیان کرد بکرێ چی تەوێ ئەمە ئەدەینێ بەس کاری وا مەکە، وتی بەرە وەڵا حەقی خۆمە لای پێغەمبەرە. بەس یا ڕەسوڵا من پشتم ڕوود بوو، ئەبێ تۆش پشتە ڕوود کەی. پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم ڕیداەکەی لادا، پشتی موبارەکی دەرکەوت، مۆری پێغەمبەرایەتی لە ناشانی بوو، کاشە دەستی دەمی برد و مۆرەکەی ماچ کرد و ناو پشتی پێغەمبەری صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم ماچ کرد. تی حەزم کرد ئاخرین شتێک لەم حەیاتە کە دەمم لێ یەکەوێ پێستی موبارەکی پێغەمبەر بێ. پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم لەبەڵەوە خوای گەورە لێی خۆش بوو، عادلترین و دادپەروەرترین مرۆڤی سەرزەوی بووە. ئەم پێغەمبەرە لە حەقی خەڵک ترساوە، لە مافی خەڵک ترساوە. فەرمودی کێ حەقی لامە پێش ئەوەی بڕۆمەوە وە قیامەت و بەلای خوا بابێ بیدەمەوە. لەبەر ئەوە خوای گەورە سوبحانه و تەعالی هەر کەسێکی کرد بە دەسەڵاتدار و مەجموعەی خەڵک لە ژێر دەستی ئەوا بوون، ئەگەر دەکەس بن، ئەگەر دائیرەیەک بێ، ئەگەر وەزیرێک بێ، ئەگەر سەرۆک کۆمار بێ، ئەگەر سەرۆکی حکوومەت بێ، ئەم میلەتە ڕەعیەتی ئەون، ئەگەر غەشتیان لێ بکا خوا بەهەشتی لەسەر حەرام کورە ئیخاتە جەهەنەم بە نەسی سەریح و سەحیحی فەرموودەی پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم. غەشتی دەسەڵاتدار کورتەکەین و لە دووشدا، غەشتی دەسەڵاتدار لە میلەتەکەی خۆی لە دووشدا کورتی ئەکەین. و یەکەم ئەو وەختە ئەو بەرپرسە بەرپرسێکی غەشاش و فێڵکەر و ساختەکارە لە میلەتەی، ئەگەر ئیدارە و بەڕێوەبردن و سیاسەتی ئەو ببێتە هۆی تێکچوونی گوزەران و ئابووری خەڵک، خەڵک لە ژێر سایەی حکم و دەسەڵاتی ئەوا برسی بێ و مافی خۆی وەرنەگرێ، ئەوە بەرپرسێکی غەشاشە. بەرئەم فەرموودەیەی پێغەمبەرەکەوێ صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم وەختێکی ئیدارە و بەڕێوەبردنی و سیاسەتی ئەو ببێتە هۆی تەجویع وەتی هۆی برسی کردن و بەرنامە و پلانێکی عادلانەی نەبێ بۆ تەوزیعی سەروەتی و سامانی وڵات بەسەر میلەتەکەیە، بەڵام لەگەڵ ئەوەشا خۆیان و خزم و کەس و حیزب و دەسەڵات و حاشیە و زەبانی خۆیان لەو پەڕی ژیانی شاهانەیە بژین و لا حیچیان کەم نەبێ. ئەمە مەسئولە غەشاشەکانی ئومەتی پێغەمبەرن صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم کە سیاسەت و ئیدارەیان بەو شێوەیە. بۆچی وایان پێیاڵە پێغەمبەر صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم؟ ئەوان مەسئولن لە میلە، کولکم ڕاعین و کولکم مەسئولن عەن ڕەعیەتیه، هەمووتان شوانن، گشتیشتان مەسئول لەوەی کە لەبەردەستانایە. تۆ لە ماڵەوە شوانی مناڵەکانتی، ئەگەر زایع بن خوا لێ قەبوڵ ناکە. تۆ لە دائیرەکەیە مەسئولی لە مۆزەفەکانی بەردەست، زایعیان کەی خوا لێ قەبوڵ ناکە. بەرگیر خواردن و ڕەشوە و فەساد و گەندەڵی لە دائیرەکەی تۆیا هەبێ خوا لێ قەبوڵ ناکە، ئەگەر خۆش شەریک بی خۆت مەلعوونی. لەبەر ئەوە کولکم ڕاعین و کولکم مەسئولن عەن ڕەعیەتیه. بۆیە کا خۆشەویستمان فەرمێتی صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم کەفا بالمەرء ئیثما ئەن یوضیع من یەقوت، بۆ خراپی و تاوانباری و نەگبەتی ئینسانێک ئەوە نەبەسە ئەو کەسانە نائومێد کا کە چاوەڕوانی دەستی ئەون، چاوەڕوانی دەستی تۆیە پارەی بۆ پەیاکەی مناڵەکە لە ماڵەوە دانیشی کاسبی ناکەی، چاوەڕوانی دەستی تۆیە ئیشی بۆ بکە ئیش ناکەی، چاوەڕوانی دەستی تۆیە موچەی بەیتێ نایدەیتێ، چاوەڕوانی دەستی تۆیە
ده صاله مقاولاتي كرو باركي لا تسلفكي نايدي فاري خستخانون خوشخانه كان خوي نايدي كفى بالمرء اثما ان يضيع ما يقول رسوائي وشوريي وعيبانيه بودا صلاه داراني ولاتك خستخانه ونخوشخانه كان يندرماني تيانه به خوشيان بملاعين شو روش دزي وشتي وقاشخشي تبكن تخوى اما امر راسته كفى بالمرء اثما ان خوش لو خستخانه شاورواني دستي توي درماني ودابين كي لقوتي املته كريتشير شاوروانا باكروي شو روش حمالي وكناسي اكا تقاعدك موشخوري كي داما و تسل صال سي صال تسل صال خزمتي كردوا شاورواني اويتو موشيكي دو صهزاري بيتي اشتان عيديتي كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت اويك شاورواني دستي توي بويا كابي غمان مان فرميتي صلى الله عليه وسلم خراب ترين اوانن جا وقت غشا شو في الوازن كسياسة وإدارة عن ببيت خوي برسي كدني خلقو توزيعنا كدني ثروته زود دولة منبوني دزو جدو جردو إنسان قاچاقتي خلقي هجارو ما خاون ما فيش أنفال كراو شهيدو كيميا بارا كراو ما في نبيو هر ودى صلاتي بي منصي وزيرك القيرتو بويا كا او دا صلاة داراني كوا خواهي قورا ملت يغا خات جردسيان واجبي سرشان يعنى هولي تواوي خواهيان بن بيغمر فمي صلى الله عليه وسلم وجهد كان سوال كان نخون اسراحد نكن بوي ملتك يعني اسراحد بي لعام الرمادة وصالي كوا برسيتي داكوت عمري بوري خطاب زيتو ناني رقنا بهيشي ناخوا في استكي لكابو بإسقانا كانيا في أنا هو قربان خو أو نان هي مردني تو يعني مردني أمة الإسلام ولا يبكين الإسلام على موت عمر باش تو باش تكي باش ناخوي أي باش من شون أمير يا كم ملة كم رسم بخونتير أو غشاجنيه كاتي كم لهي شي شي بناونيه كاتي كأمر مالي خلق لقدرني أنيه اختلاسي نكر دوا دس بيز نبوة دبر أوا أفرمي أبي جهدي خوي همو زحمتي بكير نو شو نخونيب كا بوي ملتكي لبرسيتي ولا كم درامتي رزقار كا فمن استرعاه الله رعية هرك سخوا كدي برفسي برفسو مسؤولي ملتك ثم لم يجتهد لهم ولم ينصحهم انت هولي نيا بو بخت وريان هولي نيا بو مشيار لكات خيال باتي هولي نيا بو اوي كشو مشكلة كان الحل كا هولي نيا بو بخت وريان كا إلا لم يدخل معهم الجنة. يا غمار فرمي أوانت نبهش بس أم جيه من أبو جهنم. خواك ملة مظلومة كي أبات بهش أو هات جهنم خافنا ماما. بو شك هولي خوي ندا. أقل جهدي خوي بكا هولي خوي با تقلي أم لا أولاك كابوي ملتكي مرسينة به. شو روح بيتا دروب شتا دائرة كان قندلين يالي. أو يجزيك الشاوي دريني دو كزوكا بفتوى والله بياوي كي أراني أم قصيبو من قراوة زنازان چنك راستا لدمي خوي بيسن متي لسردمي حمر رزا لسردمي رزاشا فهلوي باوكي حمر رزاشا باوكي حمر رزاشا وتي بيسرا كنانوايك نازانم قرانيكي أو كاتشتيكي زور كمي زاكر بو لسر نانكي و بنككي كم كذبو وتي بيانيكي عن خوي خوي قوري أشياء تحقيقي أكاك السير أكاك فعلا وايا قلنك كيف تشوك هي هبي لكي واشتيكي شي زيادة اللي خلق ورق دي وتي والله العظيم خسية لكي خويرو أو أبو بدرس وفن بو أهاتي غشاش وفي الوازك قولي خلقي أبري لتانو لكي خويا سوتان هركاتي أو هولي خوي ناب وملت بختور بي غشي لملتك في غمر من صلى الله عليه وسلم أجر مد أعوى بغشاشي في البازي قوي دورة بهشتي لسر حلامك بوهيكا في غمر من صلى الله عليه وسلم دعاي كردوا لو كسوبر برساني أبنى بلا بوملت باري خلق قرسك آساني لسر خلق ناكر بلكو لسجل سياسة إداري أوانا خلق أسوسيته خلق لخوي ورسه به فرمي اللهم من دعاي في غمر صلى الله عليه وسلم ملايه أو نريشيه يقع أبو جبيا وسخويا والله قيم ليه لهم ذكنا العالم يكان شباس ينكر عليه أجل سروكو دصلا داري ولات لسر تلفزيون ببرشاوي خلقوا نيم ساعة زينايك نابي كس زميبك شو كولي أمره بخوا وقصي أول
نابي كز معارضيك شو كولي أمره شو كولي أمره كام يولي أمر أو يتشتبه أو يدزبه أو يخيان الكاربه أو يبرواي بأخواني بس وش دي بأخوانه با كام ويكافر من اللهم في غمى صلى الله عليه وسلم خواي فروردها من ولي من أمر أمتي شيئا هر كسيك كاريكي وظيفيكي أم أمتي مني ورقب في غمى صلى الله عليه وسلم فشق عليهم فشقق عليه اگر او جران باريكي جران ببسريانو زحمتي بو بيشنان ازيتي كردن زحمتي دان نارحتي كردن يا ربي خوايا توش نارحتي كي فشقق عليه اما فرمودي بيغمر صلى الله عليه وسلم دورا والله لم ولاتي ايما يا كاسبني ورزنا بيلقيان يقول لدوكان ناريكي بشكولو حتى تاجريكي دورا ام نبرتيلو ام نخوك كدن بشريكو أمنا رسوماته أمنا الضريبو أمنا باري قطعه أمنا لخلق رسيانا هر عالم لقياني خلوه رسمه أما باري أهو باري كارباو بي أو بير كانوا كاكا أما بملتك ناريت ودو صد هزار موشي إيتي بس يمان جاري أفرمي فشقق علي توش خوايا قرسي كي لسري خوايا توش دوامي لي أما بيغمر المصر ومن ولي من أمر أمتي شيئا هر كسيكيش كاريكي أمتي مني ورقر فرافق بهم ننمونيان ولا قال يانا خوش جزراني كردن إسراحت من لجسايا فرفق به خوايتوش ننمونيان بلا قال يانا خوايتوش توفيقي بي سريخي معملي ببزي خوي لا قال كيف فرمودي في غمر معنا صلى الله عليه وسلم فرفق به بويكا في غمر صلى الله عليه وسلم دعاي ليكردون دعاي أوش بس يستزاي سختي أنا تالي روجي قيامته أفرمي خوش يسوى ما من أمير عشرة إلا جيء به يوم القيامة أميري دا كزبي أتيان لروج قيامته مسؤولي دا كزبي أتيان لروج قيامته في غمى صلى الله عليه وسلم مغلولة يداه في عنقه فرمي حردو دستي عن بس وبمليو دستكاني أبسن بمليو أي يعني بو بردم محكمة إخوة شكا أمير بو مسؤول بو أفرمي كهنا أنا بردم داد جاي إخوة أطلقه الحق وعدله أجر حق بيجبو به إيشي بريكو بيكي كربه دادگر و داد پرور بو به أو عدالة و داد پروري ده سكان يكاته و سربرز و اختوره به أجر وانبو يوبقو أي كاب قرى ظلم استنقه هر آوا بو دس بسرعي بمليوا أي خنا جهنم فاطنا ماما لبروا غشي ده صلاة دار للرعية بريتيا لوا بزناني خلق جساي أو خراب به أسودنا من ورزبا لحياة جياني خوان أو وزعي ملة مسلمان كان بدد صلاة داركاني أنا أوهم سروة سامعنا أنت سبحان الله ولاة مسلمان كان بل في السكان عبرد ورناقرن عبرد عبرد ورناقرن بوتي عبرد ورناقرن أواني كمال سروة سامعني ملة يان اختلاس كردو برد يان دروا ببرشاو يان وكسقوط يان كر مالكان يان لسندنا وكزي سفادي لنكب وكو تشت حسابوت قذافي مرچنه پاري لدرو حسني مبارك 7 مليار لدرو زين العابدين بن علي 7 مليار لدرو دوائي كاتك روخان سودي شال لنين عبرت ورغرتن لكساني تزور جرينجا بلام لولاتان يما خلق عبرت ورناغلي دوهمين شت كبريتي لا غشي د صلاه دال لرعيت لملت بريتيلتي بريتيا لبكار هنان وداني بالبرسياريتو مسؤولية بكسك أهل نبي واتم من أجر بالبرسياريتي مسؤول من لشويني ده صلاة مو كسك تل لشويني كترا دانم أجر أهل نبو أو غشم لملتك مكدو في غمر من صلى الله عليه وسلم فرهم من استعمل رجلا في عصابتي وفيهم من هو خير منه أفرمي هر كسيك لناو كوماليكا كسيك بكال بينه بو إشي مسلمان أو إشي وظيفة يباته بلام لناو مسلمان كعنا إكي كي تري تيابي لو باش تربي بو إشي لو ليسان تربي لو دسفاك تربي لو أمين تربي لو مسؤوليتك باش تربي بري بري بلام أم لبر خزمايتي يا لبر محبت ورفقاتي الفرمو ديت المعنى باسية مشاكا لبر خوشويسي يا رفقاتي وخزمايتي أم دابني إلا فقد خان الله ورسوله والمؤمنين هو خيانة الأخوة لبيغمروا لشعب ملتك يكروا لهم مسلمان
چون که هر کاتی ایشو کاری مسلمانن درا دست کسی اهل نبو او نشانه آخر زمانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای فرمو اذا ضیعت الامانه فانتظر الساعه اگر امانه ضایع کرا حسابی بونه کرا فوتین را او چاروانی قیامت بن یعنی یا رسول الله کیف اضاعتها یعنی فوتانی امانه چونه فرمی اذا اسند الامر الى غیر اهلی فانتظر الساعه فرمی هر کاتی ایشو کار درا دست کسی شایسته نبو اهل نبو بو او ایشو کارا او تو شاوروانی قیامت کن عمر کوری خطاب بخلقی او رضای خوایلی بی خلقینا انما بعثت عمالی ای فرمو من والی کان کار بدستکان الملاتانی بو اویان انیرم دین تان فیر کن اخلاق تان بپارزن مال تان بپارزن برسیتی تان حل کن بو اویان نانیرم برسیتان کن لیتان بن عزیتان بن عمری کوری عاص هسته وتی قربان اگر کسی یکی لرعیته که دا تربیتی کرد یاشتی که لیه کرد تو چی لیه کرد وتی سوین با گوری خوا خوی اهینم چه امریکی گوری به برچاوی مظلومک و حقی لیه سینم حسن بصری نامه نوسی با عمری کوری عبدالعزیز وتی ای امیری مسلمان هم بزانا ان امام العادل قوام كل مائل وتي مسؤول د صلاداري دات پروري خو راس كردوي همو کسي کي خواره وهو قوه كل ضعيف هي زوتوانا ابو همو داماو بشخرا او ضعيفك چونك كتو ضعيف وبشخراوي اميري کي عادل بيني اتي تلاي حق وركريتو ازاني ما فنافو تلاي بلا ما قز ظالم بو قرك بس فتاكي عقب سنه تجاري وكذا ظلم ليك جاسيب كم ولا كيفش كي حق بوسنه كس فبي قوتها مو ضعيفك وانصاف كل مظلوم وتكار بدستي تو د صلاه داري عادل ودات فرورو مرد الاخواترز ابيته هوي انصاف وهم مظلومك همو مظلوم داما وكات ظلم لك راوا ان حقي بورك لتو وتي لبر او اجر امام دات فرور او هابو او رجك امري بختور لخدمتي خاشه سربرزه لسيبري عرشا يا ولاي راسي خوا وحسابي بوكري شون كملة تكلش سعيس يبري أوى حواوة وحسيوة حساوة توا فبرأ وبرز عن غشب الله كيزور جوريا أو سيدرس لخدمته أنا لدوني شو كان ترى عباس ما كروا بلا مع الأسف والله العظيم براني برز أستى سيري دا صلاة دار كان ك بسطها جور غشوا فيها لكن لم يلد ورخواره وبتو خستقانة كان به هزارها فرتوفیل اکریت دخم. لگر رزم و آپزیش بو کارمند دل سوزانی کتوزه آن معنجه امیدی خلق من. بچوره ناو محامی کان سطح جور غشو فیل ساخته. چو هر دایره یک بزن و غش واسطه. ور لام موبایل فروش یک و بیز جور غش یاب و باس کردم دم شوانه هر به تلفونی علی رجع کباسی غشکی. هل موبایل فروش رزمه بو آن هندس پاتن. بچوره معرضی سیاره کان پنجاد و رغشو فیل ساخته. بچوره آوانی اشیای آو کاربا افروشن باسی بیجور سیجور رغشو فیل. بچوره لای آوانی تجارت و بازرگانی موادی خوراکی اکن باسی پنجاد و رغشو فیل ساخته. بچوره زنگو و پیمانگا کان و کتاب خانه کان باسی بیجور فیل هلا امتحانات و لدرجه تلمه آمان. بچوره لای آوانی بینا و خانو دروس اکن پنجاد و فیل ساخته. هی. شور الأوان أرزوخان وفرشن با يعني سبحان الله كأنه دسباكي أميني نما ولا ملاتا هرهم يبرب ولا غشوا فيل فاقنا من الله ويا هركاتي غشوا ساقت لنا وهر من اللي تكاب الله ويا خير لخويا النابين إن وكو حديث كاني شواني تلباس معتب كفي غما صلى الله عليه وسلم فالمي ويا واجبي همو لا يكمان إيموكو أهل إيمان نصيحتي خير كي دسمان فاق بي لقل غشاشا نبي تأيتي غشنكين أقل باوكي شمان بي لگستم کار آن بین روزو چی دروس کرد تقوا تقوا دار آوانی تو نجذور کی تقوا دار آواه لگر ظلم نبی تقوا دار آواه دجینا حقیب تقوا دار آواه با انصاف بی تقوا دار آواه مالی خلق نخوی تقوا دار آواه فیل خلق نکی تقوا آواه غشده خلق نکی اما تقوا ها نگهر بلی من اهل تقوا مو چهار کار نزیاد کیو بیب او کانی تر نیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. أما دو بابي ماوى بابي كان باسي آدابي أو قرآن خوانانا أكالو كاتياك قرآن خوانن آداب كاني چيا بابی کۆتاییش باسی دەنخۆشیە. ئەوەی کە گرنگە ئیتر دوایی کۆتا باب ئەمەیە کە ئەفەرمێ: باب ئاداب القراء حین تلاوتهم القرآن. ئەو قارئانەی کاتێک کە قورئان ئەخوێنن ئەبێ چۆن بن لە کاتی خوێندنی قورئانەکە، یا چۆن دانیشن، چۆن هەڵسوکەوت کەن. مما لا ينبغي لهم جهله. أما كومل آدابي كومل شتهايك بازكا كناكري قارئ لي بآقابي وني زاني زانين يان بيوستا. بويا فرمي: وأحب لمن أراد قراءة القرآن في ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك. ئەفەرمێ: بەلامەوە خۆشە، بەلامەوە پەسەندە، بەکارێکی باشیدا ئەنێم بۆ ئەو کەسەی کە ئەیەوێ قورئان بخوێنێ، چ لە شەوا بیخوێنێ، چ لە ڕۆژا بیخوێنێ. یەکەم: ئەنیەتە تەهەرە، ئەبێ دەستنوێژ بگرێت، یعنی خۆی یەکەم خۆی خاوێنکاتەوە بە پۆشاکێکی جوان، بە لیباسێکی جوان، هەروەها بەلاشەیەکی پاک و تەمیز و دەستنوێژێکی تەواویشی هەبێت. و ئەن یەستاکە بۆەوەی دەمی بۆنی لێنێ، هەمیشە بێ پێش ئەوە دەستکا بە خوێندنی قورئانەکە سیواک بکە، یا بە فەڵچە دەم و گیانی بە جوانی بشۆرێت. ئەمیشە بۆ: وەذالیکە تەعظیم للقورئان. ئەمیشە لەبەر بە گەورەگرتنی ئەم قورئانە، ئێمە پێویستە ئەم قورئانە بە چاوێکی گەورەت ماشا بکەین، چونکە بۆ: لئەنەه یەتلو کەلام ڕەب، چونکە کەلامی خوا ئەخوێنێتەوە، فەرمایشتی خوا ئەخوێنێتەوە، قسەکانی خوای پەروەردگان دەخوێنێتەوە. ئینسان تماشاکە کاتێککە ڕەئیسی وڵاتێک، کاتێککە ڕەئیسی حکومەتێک، کاتێککە وەزیرێک، کاتێککە پیاوێک لە خۆت گەورەتر قسەت بۆ ئەکا، چۆن ئینسان گوێ ئەگری بزانێکی ئەڵێ چی دەی ئەمە لە بەرامبەر خوای تەعالایە، فەرقی ئەرز و ئاسمانە. حاڵی بێ قوربان، بۆیە ئەمە چونکە ئەم قورئانە کەلامی خوایە. ئینجا لەو کاتەی شاکە قورئانە خوێن بێجگەلەوەیشە: ئەنە المەلائیکەتە تەدنو منه عند تلاوتیه للقورئان. لەو کاتەیە کە ئەم عەبدە، ئەم ئیماندارە پیاو بیا ئافرەت لە شەوا بیا لە ڕۆژ کە قورئان ئەخوێنێ، فریشتەکانی خوای لێ نزیکە بنەوە. لە کاتی خوێندنی قورئانە فریشتەکان نزیکە بنەوە. و یدنو منه المەلەک، فریشتەکان و جوبرەئیل، هەموو ئەوانی لێ نزیکە بنەوە. فئن کان متەسەویکەن وەضەعفاه عەلا فیه. ئەگەر ئەم کەسە کە قورئانەکە دەخوێنێ سیواکی کردبێ، دەستنوێژی جوانی گرتبێ، دەم و ددانی بە باشی پاک کردبێ، توانێ ئەوە ئەو فریشتە دەمی لە نازەسەر دەمی ئەودا ئەنێ. فکلما قرأ آیة أخذ الملك بفيه. هەر کاتێ ئەم قورئان خوێنە، ئەم قارئە ئایەتێکی خوێند، ئەو فریشتەیە ئەوە وەکو ئەڵێ لە نزیکێتی لایەوە، وەکو بڵێ دەمی لای دەمی ئەوە. و ئن لەم یەکن تەسەوەکە تەباعەد المەلەک عەنه. بەڵام ئەگەر بۆنی دەمی هاتو سیواکی نەکرد بوو، دەمی جوان خاوێن نەکرد بووە، فریشتەکەی لێ دەکرێت. ئەوە ئێمە کەمتر ئەوە
ئەگونجێ لە کاتی نوێژا سیوا بکەین بەڵام لە کاتی قورآن خوێندن ها سیواک ناکەین ئەوەها یەکێک لەو ئادابە جوانانە بەڵێ من هو ئەچێتەوە بۆ مەلەکەکە بۆ فریشتەکە بەڵێ منه أشيت بو زلام يعني تباعد الملك منه فرشت كدور أكويته لو شخصية كسواكي نكرتو كوابو فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك أفلم أي أهل القرآن أي هل قراني قرآن أي أواني كي وخوتان حزكا ببنى بابولية بدوري أم قرآن ياو بصورينوا شیاو نییە بۆ ئێوە ئەو فریشتەیە لە خۆتان دوورخەنەوە فەستەعمیل ئەدەب ئەدەب بەکاربێنن فەما منکم من ئەحەدین ئیلا وەهوە یەکڕەهو هیچ یەکێک لە ئێوە نییە ئیلا پێی ناخۆشە ئیدا لەم یەتەسەوەک ئەن یوجالیسە ئیخوانەهو هەرگیز لە یەکێ لە ئێوە کاتێک کە بیەوێ لەگەڵ کۆمەڵێک لە هاوڵ و ڕفیقان و برادەرەکانیا کۆبێ پێی ناخۆش ئەگەل لەوە پێش جوان خۆی ئامادە نەکا و دەمودیانی نەشوات و خاوێن نەبێت دەی تۆ ئەوە لە خزمەتی قورئانیت خاڵێکی تر کە گرنگە ئێمە ئێستاکە کەمتر مصحەفەکە ئیستیعمالەکەین حاڵی بووی بە زۆری ئەم موبایل و شتانە اعتماديكين السر ويأفرمي وأحب أن يكثر القراءة في المصحف يم خوش تشاقوايك بزوري أو قرآنيك أي خواني لناو مصحفك يا بيخو لفضل من قرأ في المصحف شنك أويك لناو مصحفك يا أي خواني خيري زيادريك لشتيكك المصحفنا حتى أويك لنا ومصحفك يا إخواني خير زيادة لك كلو تفسير يا بيخ نكتبي تفسيرك يا بيخ ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر شياونية لايقنية قنجاونية بو قرآن خوين كاتيك قرآن كاتيك دزنوجين بيبي قرآن هلقر كاتيك قرآن هلقر إلا أبي دزنوجي هبه يعني بدستي دزنوية جوا دز بالا قرآنك وقرآنك هل قريت فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس به أجر بي خوشبو لمصحفة قرآن بخواني ببي دزنوية أتوانيت زرارينية بلام لكن لا يمسه نابي دستي ليا يعني بي قرآنك أوابو كرابيته وتماشايكا نابێت دەست لە قورئانەکە کا ببێت دەستنوێژ بەڵام ئەتوانێ بەبێ دەستنوێژ بیخوێنێ بەبێ دەست لێدان ئەی لاپەڕەکانی چۆن هەڵباتەوە ئەفەرمێ وەلاکین یوسەفیح المصحف بشیئ لاپەڕەکانی قورئانەکە هەڵداتەوە بە شتێک حاڵی بووی وەلا یەمەسه ئیلا طاهرا نابێت دەست لە قورئانەکە بدا دەستی بەر قورئانەکە بکەوێ مگر دزمیجی ها به اینا درست و ینبغی للقارئ اذا كان يقرأ فخرجت منه ريح امسک اگونجی اما انسان فرجین قائم به جاری واهی بایلی ببیتو دی پیویست بو او کسی که قرآن خوینه لو کاتیها که قرآن خوینه اگر خریق بو بایی که لی بیتوانه یکسر قرآن که ببرید نەک قورآن بخوێنین لە دوای شەوانێ بەشتی ترەوە مەشغوڵ بێ حاڵی بووی حەتا ینقەضی ڕیح حەتا بۆنەکە تەواو ئەبێ با لە بەریش بێت شتەکە قەتع بکە ثم ئین ئەحەب ئەن یەتەوەضأ ثم یەقرأ طاهرا فەهو ئەفضەل دوای ئەوە ئەگەر پێی خۆش بوو بخوێنێ پچێ دەستنوێژ بگرێ و بە دەستنوێژەوە قورآن بخوێنێ ئەمە گەورەترێکە وإن قرأ غير طاهر بلام أجر قرآني خن ببيت دزنيش فلا بأس به زرري نية بلام أبيت دس لقرآنك نده
وإذا تثابأ أبوه ويقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي عنه التثاؤب. أجر باويش كدا لو كاتيا قرآني أخوين أبي قرآنك بوستيني حتى باويش كدا تواب دز بدمي وبقري قرآنك نخويني حرف كان تيك باب سليك أو إيكيك لآدابي أو عنيك القرآن خوين لكاتي خوين دني قرآن أبيت أبش لا أم أفرمي أبيت. وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها. أفرمي إيكي كتل آداب كاني أو كسيك القرآن أخويني أويا هركاتيك لقرآن بيروزا تي بري بلاي آياتيك كسجدي تلاوتي تيابو أفلمي السجدة بريت أوي آماجة بو كآية لقرآن چن سجدي تلاوها أفلمي وفي القرآن 15 سجدة لقرآن 15 سجدة 15 شوين سجدة تلاويتي آية. وقيل 14 قيل قليش واردة وقيل 11 قيل قليانزة. مهم أوي بلاي هر آياتيك لآتكاني سجدة تيبري لكاتي خندني قرآن سجدة بري. والذي اختاروا أن يسجد كلما مرت به سجدة فإنه يرضي ربه ويغيظ عدوه الشيطان. ألي أويك من اختيار مكردو وبنام وبسند أوي هركات آياتك سجدتي بري أم سجد بري شنك أو سجد برنا أبيته أوي خوال خوي رازيك أو الشيطان لخوي ترك شيطان عاجز بيتورا أبيت. روي عن أبي هريرة عن النبي قال إذا قرأ ابن آدم السجدة. أفرمي هركات إمروفيك سجدة تلاوتي بر فإذا قرأ ابن آدم السجدة هركات إمروفيك إنسانك سجدة خون آياتي سجدة خون لقرآن فسجد سجدة بر اعتزل الشيطان يبكي. هو شيطان دور أكريته وكلتي أقريب أخويا ودز كابا قريانو هاوارو فغان. يقول ألي يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ألي آي قرب سرم مروف آدم إنساني نوي آدم فرماني بيك راب السجدة السجدة بردو وهوي أو سجدة وبهاشتي بخوي دستبركت بلا مني نقبتي مال ويران فرمانم پیکرا بسجدو سر پیچیم کردو عصيانم کردو فرمانکم جي بجي نکرد فلي النار دو زخم بو دستبر. وأحب لمن يدرس وهو ماش في طريق فمرت به سجدة. أفرمي فسند بلام وبو أو كسي كوا قرآن أخويني يا درز أليتو إن جاء بريقي شعر وآتو بريقي كارتو دوري قرآن كيتو يا درس قرآن بيكي علي لبر فمرت به سجدة. أجر آتيكي سجدة بلاياتي بري أن يستقربكات قبلو ويومئ برأسه بالسجود وسجد توزيب وسجدة كسد أوداني سجدة بري. وهكذا إن كان راكبا فدرس أجر سواربو تدريسي أكر فمرت به سجد يومئ نحو القبلة إذا أمكنه توزي أواصل إذا أن ينبرو قبلة أكر قنج دواء وأفرمي. وأحب له أن يتفكر في قراءته ويتدبر ما يتلو ويستعمل غض الطرف عما يلهي القلوب. أفرمي أو كسيك القرآن أخي نشاق وهايا بجواني بيري لب كاتول خوينه عمان جهر خويندن يرود نبي وبير بكاتو التدبر راب ميني تي بفكري تدبر بكاتو لواني كاي خويني ويستعمل غض الطرف وچاوي شداخة
عما يلهي القلوب لو استانيك دلي انسان مشغول كان مشكي انسان مشغول كان وان يترك كل شخص شغل حتى ينقضي درسه حتشي كارو في شهي وازي لبين تا درسك تواب كان احب الي ليحضر فهمه ولا يشتغل بغيرك وأوي بشاكي لي تيبقاتو بيزقى لكلامي خواب هجي تلو مشغول نبي وأحب إذا درس فمرت به آية رحمة سأل مولاه الكريم ولا مو بسند كاتي كوا قرآن دخويني درسي يا درسي قرآن دليتوا يا درسي قرآن دخويني أجر تي بري بلاي آتي كاك آتي كاك آتي رحمة بو داوابك لخواي تعالى بلي خوايا بيبش مكة وإذا مرت به آية عذاب أجر تي بري بلاي آتي عذاب استعاذ بالله من النار فنا بقري بخوالا أجري دوس خوايا فنام بي وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى أجر تي بري بلاي آتي كباس لخاويني وفاكيو بيقردي خواي تعالى يكر لويك وخواي تعالى باكو بيقرد لويك أهلي كفر إيلين وسبح لله جلت عظمته وعظمه ولو كاتيا بتسبيحات خوابك وخواب قول بقرد فإن كان يقرأ فأدركه النعاس إيه قال لو كاتيا القرآن يخوند أوخ ونوزي بهات حالبوي فحكمه أن يقطع القراءة حكمك ويتر يكسر قراءتك برنتو قطع إبكاته قرآنك ببيشيتوا هو موافق للسنة وأقاويل العلماء أما كآبو شوي يكسر واز بينه قرآنك ببيشيتوا هو موافق السنة أقوال علماء وأنا أذكر منه ما حضرني إن شاء الله من أوانيك إستاك اللبير من أوانم بازم أوان بازك عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا كان يحث عليه ويأمر به يعني السواك حزتي علي زور هاني خلقي أدا لسر السواك وفرمانش في أدا فرمي إن الرجل إذا قام يصلي بيابي أقل هستا نجيكرت بله فدنا الملك منه فرشته لينزيق أبيته يستمع القرآن يقول لو قرآن أقريك أي خيانه فما يزال يدن منه أو أن دي أنفرشت أوني ليه نزيق بيته حتى يضع فاه على فيه تادمي لسدني أو دعنت فما يلفظ من آية هج آيتك ناليو لزاري درناشي إلا دخلت في جوفه إلا أجتنا وكل بوشاي أمو متأسد به وعن إسحاق بن منصور الكوسجي قال قلت لأحمد القراءة على غير وضوء قال يوتم بإمامي أحمد آية أقر كسي القرآن بخيرني ببيد أزنيش فقال لا بأس بها فرمي زرزينية ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ بلام لنا وقرآنا دستي لندع إلا دزنيش جهد وقال إسحاق كري راهوي فرميت السنة مس أو فرميت السنة كي بيغمر صوص عن أبي بكر المروزي قال كان أبو عبد الله ربما قرأ في المصحف قال الجاري وهب عبد الله لم قرآن خنديت لمصحفه وهو على غير طاهر دزنجش نبوة فلا يمدس لنداوة لكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفع فلم داري قامش يشتيكي بيبوة كلا بركاني بجواني بيها الدعوة طوان عن زرزر قلت لعطاء أقرأ القرآن فيخرج مني الريح فرمي جاري واهي من القرآن أخوانا مبايكم لي أبيتوا فرمي تمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح فرمي تابعك كوتايدي يكسر قرآنك ببشرين القرآن مخيون تأو كوتايدي وعن مجاهد إذا ثبت إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن أجر تثاءبت أجر كببشر القرآن مخيون تأوك وتعيدت
وعن مجاهد إذا ثبت إذا تساءبت وأنت تقرأ القرآن أجر تساءبت.

الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. كتابي مسائل الجاهلية لعنوان كيدرك يوك بحثك ترباريت شيئا نعم كتابك مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية واتا أو باساني كباسي جاهلية ولسيماو نشان كاني جاهلية كبيغمر صلى الله عليه وسلم مخالفي أهل جاهلية كردو نهي كرد لا أو مسلاني كمسائل الجاهلية نهي بردو لم كتبه الشيخ محمد كوري عبد الوهاب لم كتبه.

صد و سي و يك مسألة ناوة كحموي بمسائل الجاهلية ناوة بردوا وحموي أم صد و سي و يك بأسا لوانية كبيغمر صلى الله عليه وسلم هاتو مخالفة كردو نهيلي كردو دياري كردو وكو باشماو آثار جاهلية كأبي مسلمان مخالفة عن مكات مهمي أم كتاب اللوايا ك صد و سي و يك مسألة بو ببلغي كتاب و سنة بو دياري كا كتو أبي خوتي لي بباريزي وممكن تشون لسردم جاهلية بو لسردم يستاي خوش مانا دوباره بيتوا. طبعا شيخ محمد كاتي أم كتابين وسيوا سيري سردمي خوي كردوا كخلقي وكوت من لسردمي أوا تراجع اكي زور غوريان كردوا لبابتي عقيدة و ببهاني جورا جورا چوبوننا وشرك وبدعو ضلالات اكي زورا ويا شيخ محمد برحمد بيحات بو اوي ام لاداني خلقية وام ضلالاتي كخلقي تيكوتون دياريبكا ام كتباني انوسي جال ضمنيا ام كتبا مهمي بناي المسائل الجاهليه نوسي مهمه كي لوابو غلط كاني ناو كوملغاي بايات حديث دياري اكرد وكانه ام كتبه جورك بولا تشاره سر كردني او كيشاني كلناو امتي اسلاميه او كات دروز بو وحركاتي كتريش اگر خلقي لاسلام لابدن ولا عقيدي راس لابدن بر الجاهليه برونوا كتر بزان يا نزانن وكأنه شيخ علي أم كتابي منا لرشنائي كتاب السنة علاجي أو كيشو أو نشانو خصلتاني جاهليتي تيايا. طبعا هند جار لمسائل عقيدش بو مسائل ترلا أدات يعني هند لواني كباسي كتابكاني الشيخ أنكردوها لكتابكاني أنا وكو بلوغرافيايك باسي أوان كردو بو نمونيك يكلواني كلام كتابة باسي أكاد الله شانازی کردن و خوهلنان با پیشو با او صنعاتی که او کسا ایکاد اما ایکی که لصفاتی خلقی جاهلیت نبی مسلمان او حابید و بلگا اینیت و لسر ام قصی مثلا لبابت کانی تری امی کتیبی مسائل الجاهلیه تحریف الکلم عن مواضعه یعنی گورین یقصا کان وشتا کان بو معنای کی تر بون منا تلقیب اهل الهدى بألقاب غريبة يعني ناو نات ورنان لأهل حق الله أمل الصفاتي جاهلية كان التكذيب بالحق واتا حق ديت كتبا وربناك وبيانويك الرديك آتوا بون من اللباس كاني تر الافتراء على المؤمنين بختان وقصه البستن بو إيمان داران بون منا النفاق في العقيدة زعمهم أنهم أولياء الله اتخاذ قبور الصالحين مساجد اتخاذ السرج على القبور يعني بون منا صفتك ترباسك على صفات جاهليات ازدراء الفقراء يعني تماشا كردني فقير كسين دار بچاوكي كما يعني بكم سير كردني او كسانا بون منا كتمان الحق مع العلم به حق شارد نوا لكاتك أخوي حقك أنا سيد كتجاري واهي حقك أشاريته تو بيني سأم زهرك لمانا لمسلمانان وبقر لوانيش كصب مسلماناني شكن عندي لم صفاتاني أنت آية طبعا حمو سأم سرباسانا آية وحديث قولي سلفي بو إهنتوا يعني بو نمونا كتمان الحق مع العلم به شنك لو نوع زهر استلواني كلواني مع مصطاي آيني بن لواني بان خواز بن كتي حق كتمك بو لبروي أقرب أسيب كازر اللي هذا قتل بدل خلق خرابة كان وسرقورة كان يخوي أكاتو باسي حق ناكات أم كتابة بهمان شوي كتابة كان يتري الشيخ كرنجي بيدراو فعلا شعيني أوي حمو مسلمانك بيخواني التواجن كتأسيسي عقيدة باش أكابو مسلمان يعني من خو من كتابة لا هشتاو نو أو كاتا خواند موا هستم كرت دوري كي زوري بيني لا دروس كردني تيغيش تيني راستو دروست بو عقيدة مسائل توحيد ودياري كردني هلينا وكوملغا لروشناي عقيدة توحيدة وكود من شروحي زورة أم كتابة كوملك شروحي هي لوانا شرحكي شيخ صالح بن لوانا شرحكي شيخ صالح آل الشيخ شرحكي شيخ عبد العزيز الراجحي شرحكي سعد الشثري أما
شرحي صوتية شرحك شيخ عبد الرحمن البراكي لسنة أشهر شرحي صوتية وشرحك أحمد بن يحيى النجمي شرح مسائل الجاهلية هي أويش هروها صالح بن فوزانش شرحك لسري هي وشروحي تريشي لسر أم كتابة هي وراسي كتابك ببيوس يزانم همو مسلمانك بخينته والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيزان وبرزان صلاي خواي قورتان لسربيت خواي قورا أو دانشنمان بكاتا دانشني خير وعلم ومذاكرة وأنا بإذن خواي قورا إن شاء الله تعالى. أورو هندك هندك درس وانا لبسرهاتي حضرتي صالح باسكن سلامي خواهي للسربي بسرها يعني واني پروردي زور گرنگ برساركي اساسي شي تي دايا معجزي حضرتي صالح تبو مثلا مهر جمال ابي ك لناو بردي حشتره شي دروس كر بخوا بفرخه وهات داري بس لما يجا كابراي كي مصرين وسرك ل يعني سلبنزا صال بيشي استا قسيله سر او هبو امامي رازيش قسيله سر هبو دين باسي اوه يكين آيا تاسند او معجزة راستا يا معجزة دي كبوينة او ان شاء الله فيك وباسكين. طبعا حضرتي صالح لبو قوم جهاد بيان دا قد قومي ثمود. قومي ثمود عربي عاربة بون زناب تزانن اما دونه عرب ما انهيا عربي عاربة ما انهيا عربي مستعربة يان متعربش ما انهيا عربي عاربة بوكسانا اقوتريه هل لبن ردا عرب بوينة عربي مستعربة يان متعربة لبن الردة عرب نبوينا بس كوتنا منطقة عربي دواوي لهاتي وشي عربان قسيان كرديا وبزماني وان قسيان كرديا السالون من حزرتي إسماعيل سلامي خوالي السربي في غنبري ما صلى الله عليه وسلم أوانا عربي عاربة نينا يعني عربي أصلي نينا عربي مستعربنا دواي بوينا عرب بلام قوم ثمود كحزرتي صالح يان لبوهات أوانا عربي عاربة بون أوانا دا أنشتن لشوينة شي علماء هندك دفرمون بيدا قوتري حجر دكوت بيني حجاز الشام لكناره وكناره وكاني درياي سور او انا كات قوم عاد لا سوينوي هبو لمحاضره بيشتر باس ماكر لزيوان دانشتينا خلق شي بهمان شي وزيرك بوينا مثلا اواني شوينوار ناس ايش لزيوانا كندلن اوانا خوين دنيان هبوا زانينيان هبوا بازرگانيان كرديا راويان كرديا زراعتيان كرديا اجلداريان كرديا بتابتی لبواری تری و میوجو آوانه خلق چی زور کارامو زیرک بوینه خوای گورا حضرت بس بداخه ول اگر آواش آوانه تیانه کرده بتیانه پرست خوای گورا حضرتی صالح یان لو آنیلی یکم درس املا حضرتی صالح فیر بین خوای گورا د فرمیم مثلا اخاهم صالحه یعنی آوان قومه چی بتفرز بون حضرتی صالحش پیغمبر بو خوای گورا د فرمی برايوان كحضرتي صالحة أومان لبو ناردن زعو لما دفرمون درسي كي زور قوري تيدا لبو همو أواني دياني ونصيحتي خلشي بكنو ببن داعي بان خواز برام برد هر سنده كسي كي رقو هر سنده كسي كي حاشا تنبي دبيئتو هميشا بزماني براقص بكي بكو برا تعامل بكي يعني أوان هر سنده خوان خواستا برام برد أوابن أتو دبي سوزو عاطفي خوت لبير نتي سن كدواتار اتو دلت بوان د سوتيتو د زاني اوان لسريه كي غلط اند توي هدايت يام بده هدايت شوشي لغا قسي نرم ديت لقر قسي هرشو جوندان او اوانا نايتن زكهاد اوانا دانشتن حضرتي صالح تسوناويان دوسشتي كر يكم شد حضرتي صالح لشتي اساسي دست بيكر نكشتي لاوشي يعني يك لمشكله كاني مت يك مثلا زال الدنيا يان لا قيامه لدعوي قسي كان هميشه د معنی ول شتيله او چو د سپي بکاين بداخه وحتى يعني ليتان شارمو اگر دقت د دقت اند دابته خطاب بشي شي ايمش اواني بناي بان خواز الدين او انا خسي كين يعني خطاب كان هندي لا وكينا هنده تركيز لقضيه ايمانو قراني فكرينا كان شتيله وكي كاريگري كي لا وكي هيا بلا مشتي اساسي كاريگري دريش خيان او اساسي بزيد يلي لبر هندي حضرتي صالح بر لوی بریلون و جان ناکن بر لوی بریلو فلانی ناکن اصلا که ام ببیر دینی توا دفرمی لبیر تان نتی خوای گوره انگوی کردی تا زینشین که گوته زینشین گوره تر لوی اتو برین و جان ناکی سو که نویش کردن اتو تنها ارکه که هستی پی اکی بلام اگر گوتی اتو زینشینی خوای اتو لدزی و را اصلا چی اتو مروو که آسائینی اتو بونوری که آسائینی خوا اتوی حل بجاده بزینشین او زاره دفرمی كباسي زينشينيان لوكا نقطة دوام أركي زينشينيش باسكا هذا فرميته هو أنشأكم من الأرض خواهي قوري ايوه لسر أو زاوية دروس كرديا واستعمركم فيها ايوه شي كرديتا اوي كبتوانن أو زاوية تليب كاني آودان بكنوا كواتا ايش ينقو آودان كرنوا كأود دس بيكرد
1: هەموو ئەو شتانەی کە بۆنی تێکدان و وێرانکردن و شلەژانی لێدێت دەبێت ئەو مرۆڤە لە دری خۆی لە هەستی خۆی بباتە دەرێ. تەنها ئەو شتانە بێڵیتەوە کە ئاوادانکردنەوەنە. ئەگەر بشتانەوێ فعلەن زێنشینی خوابن فعلەن ئیشتان ئاوادانی بی بەڕاستی دەبێت لۆ خوای بگەڕێنەوە، چونکە ئەگەر خوا لە قەزیە مێشک و ئەوانە دانەما مرۆڤ هەموو وازهێنانەکی کاتیە. لەبەر هەندێ دەفەرمێ فەستەغفیڕوه ثم ئەتوبوا ئیلەیه. پاشی ئەوەی ئەوەی بەبیر هێنانەوە شتێکی دیکە شەکە دەفەرمی چاوێکیش بەڕابردوودا بخشێرن. لەبیرتان نەچی پێشینگ و خەڵکەکی دیکە هەبووە، ئەو خەڵکە لە دینی خوا و لە ڕێبازی خوا و لە ئاوادانی لایدایە. معقول نییە ئەتوو بە شوێنەواری واندا بڕۆی ئاسەواری وان بزانی بە هەمان شێوە پەند و عیبرەتیشان لێ وەرنەگری. دەزانی ئەوە گەورەترین مشکیلێ مرۆڤ تێکەوی مەسەلە ئێستا هەریەکە دانیشین. 10 ساڵی پێش ئێستا تەماشیکە دەزانین چەند نەوع مرۆڤێک هەبوون، چەند نەوع هەڵەی گەورەیان کرد، دوایش دەرەنجامی زۆر قورسی بوو جا لە ڕووی کۆمەڵایەتی، لە ڕووی سیاسی، لە ڕووی ئابووری، لە ڕووی شەخسی، کە چی دێین بەبێ ئەوەی هەست بەخۆ بکەین هەمان ڕێچکە و هەمان ئاکار و هەمان سیفاتی وانی نەگرینە بەر. لەبەر هەندێ فەرمووی وەذکورو ئذ جەعەلەکم خولەفاء من بەعدی عادین. جا هەندێک زەرێن عین لە شوێنی عادی دانیشتبوو، ئەوەی قەبیلەی عادی لێدا بوو، وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا حتى آخر دسي تدوير أو زارك نصيحتي كردن. طبعا خلقك بدوبش خواهي قبرد فرمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. بون دو فريق بلام برام بدي يكراوستان زالوش قرآن بعربية شهن وردا بزيا هذا فرمي فريقان دو أو بمثناي هنايا دواء لدوية دفرمي يختصمون بجمعي هنايا. مثلا أتوري ظاهرا دبي قود باي فريقاني يختصماني بلام لو يكرديتي أو أنا بشويشي قشتي بوين دو جروب بلام كده كون دجمن كاريه آيا دو كز دو كز برام بريا كن يعني همو برام بريا كبنوا. طبعا همو برام بريا كبنوا لبر هندي قرآن لبر أوي لروي فكرية ودو جروبن بلام لبر أوي لكاتي بران قاربونيو دبن زور لحالتي برنگ توزيعك بمثناي هنايا لحالتي برنگار يقبونوا بجمعي هنايا لبرهن دي حر وشي قرآن تماشاكي حتى فتحو كسرشي بمعنايك داندرايا كبون دو جروب. طبعا دو جروب كان اوي ميجوي حق وباطل بخويني تواضح ونيا خلقشي ظالم واستمكار ودنيا فرست هيا خلقشي خواناس وحق ويستو دوش هيا هميشا كدبنا دو جروب جروب خرافكا او کەسانە نەکا ظالم و ستەمکار و خراپەیان لەو خەڵک شوێ. گروپە باشە کە ئەوانە شوێنی پێغەمبەرانەکەون ئەوانە نە کە ئامادە نە قوربانی و بە هەموو شتێکی خۆیان بدەن. ها قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. ها ظالم و ستەمکارەکان ئیمانیان نەهێنایا، خەڵکە غەریبەکە ئیمانی هێنایا. ئەو جارش دریان ڕاناوەسی دەرێن أزان صالح دري أمن بيغمبرم للايان خواه وهاتما قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. ضعفاء كان تيان قد كان أو بيامي حضرتي صالح هنا أما بالروامان به هي. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. أو إيو إيمان تان به هي إما إيمان ما بينيا كواتا دو جروب خلقيش دنيا پرس خلقيش حقويس دنيا پرس أواني ظالم مستمكارن طبعا بدوا حقينا كون خلقيش حقويستو ئەوانش بەدوای پێغەمبەران ئەکەوێن. لێرە خوتە یەکەمیان بەکارهینە، خوتەی دووەم شتەشی دیکاکەن بەرامبەر حەزر یەکەم زارە شوێن کەوتانی دەست پێکرد. ئەو جارە ڕوو ئەکەنە حەزرەتی ساڵح تەماشای لە سن نقطەیەکی حەساس دەست پێ ئەکەن. دەبێ ئینسان وریابی بە چ خەتەکی لۆت دێن. ئەوانەی دەیانەوێت لە خشتەت ببن لە یەک خەتی لۆت نایەن بە 20 نەوعی لۆت دێن. یەک لەو شتانی کە بەداخەوە زۆر جارە ئەوانەی ئەهلی دینیشن تێ ئەکەون مەسەلەی پێدا هەڵگۆتنیە. مثلا امنريم والله اتو ما مستا ما شاء الله وتارد خوشين ما مستا دنگت خوشه لقراني ما مستا والله اتو ها او هاي امن اقام لين يا بوق سنه. طبعا اواني تشجيع جدايا او خلق شي باش لو تشجيعي واكا خا خير عملوس او تواوا مثلا اما دبي كو خلق شي خرافه كاري تشجيعي ككا دبي تاكا كاران تشجيعي بكين بس نا تكتي امانزي اويا ايش ربا رجاك خراب شاني تودا راستو خلود بي اتو قبولت نيا یەکەم زاردێ بە شانوباڵی تو هەرەرێ بەکردەوەکانی تو هەلەلێ دوازار لە پشت ئێرە دەیوێ ئەتوو فکرەکەی دوو بدزیت. ئەها چیان گوت حەزرەتی ساڵح قەد کونتە فینا مەرجووەن قەبلە هادا كورا بيشي على وتوهابك يا أخو أما زور أميد مان بتوبو أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب معقولني يا دي استا داوامان لأكي واز لوي بينن كداكو بابي إما دي عم فرز كلوي عن كرد أبو زاري بخوشي لو حاتن كزانيان أواز نايني كومالك ريدي كي عنقر تبر قما يام بيكرد قوتان أتدروزني قوتان معقولة كسيك ببيتيا بيغمبر مروفيش بي دواي قوتاني أتو والله هر سحر دليا كرايا كزانيان أو هر واز نايني قوتان در راس اگر راس دكي نشانه يكمان لو بينا باس أو نقطة ما لنشانه كي خواهي قرد فرميت سي إنا مرسل الناقة فتنة له إما حشتريشي دانيرين تا تاقيان بكين وكو معجزة فارتقبهم واصطبر تعود يريان بكو صبرت هبي بزانة سر أدا ونبئهم أن الماء قسمة بينهم هواليان بدي بري آوكا دبي دابج بكري آوي آود آواي روش لوانا حشترك لينا أخواتوا روشش تايبتك بحشتركي نابي أوان لي بخونوا كل شرب محتضر زعو مثلا معجزة كتبوا طبعا سير رأيي زورن بس رئيس ركي سينا هندك دارين معجزة كأوبو لبردي حشترك هات داري هندش دلنا نا معجزة كأوبو حشترك آسايبو بلام لبر أوي خواي قورا كردية معجزة أو حشترا روش تداد بطن آوي خواردو أو روش آوي خواردو وكو معجزة أو بيغمبري أو اندبرك دكو تشيركي باي أحمو آو داني يكر حمو شيدان لورا قرتو بشيدو روش آنا كر ببي أوي بيوستيان بيك دوشين يكش دي كبي هندش دلنا نا معجزة كلويبو او روجه حشترك د توسر اوي هرتي حيوانات او اجله نزيش اوي نه کوتو چي هي ان لهمان زيكترا اواني پسپور شار زانه درې دورترينيان او يك دليل بردي هاتي تدري دليل بر اوي نه له قران نه له حديثي يك اشارتي شدسناكوي بر معجزه حضرت صالح او ابو لناو بردي او حشتره هات تدري حتى ايتكش بجيريد وكيدك اكا ها ايتك ده فرمي إما حشتر شان لو دنيري وكو امتحان أن الماء قسمة بينهم ها آوكا دابش لبين هردوش جان كواتا معجزكا بيواندي بآوكي وهيا نقب ويدا أخو لبردي هاتي تدريان زا أما وين قود بي وين قود بي كهيز دقيكي قرآن نبي وهيز دقيكي صحيح نبي وهيز إشارة يشيش نبي لبرهن دي أماناتوان بلين أو رأيان بقوته أو أنا أو زار حزرتي نوح صالح عفون هاتناويان فرمي كوري باشبن او معجزه كتان لو هاتيا هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله لقرن باخر خلو عرض اخواي بلا وريتن ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم هاتا اسابا نرمي نصحتي انك او زاري خوشداري انا داتي دستي لبونبن بخرابه دستي لبن عذابك سخت ديت سرتان فاشي هنجي اوان بروايان هنا دستيان با اوداني وخوا فرستي وعدالتي نكرد بقرا بيتوانوا يعني ك او قوتي بتي ما فرستين فلاني مكان فلاني مكان فلاني مكان بلام تركيز سركي لسرتبو فرمو دست لبو او حشترين بن اوان وكو قما بيكردن واهانه بيكردن رك دستان لبو حشتركي برسيان كردي تنكسقبون انو كزبون اوانا هش كزبون نو كزبون يكتشيشان دستنشان كر طبعا اوانا مزريم سركي بون يكتشيشان كخزمو كسي زور بون لو اوياقا تاوانا كش بكاتن كس نتواني دستي لوبا اوشيان بان كر قيش نيك فعقروها حشتركيان كشتو زا فعقروها علماء دفرمون فعقرو الناقة ما بس اواني الراس كشتيانوا هر بزين دي هر تسار پليان ليا كردوا يعني وير راي اوي ايمانيان نهينا ايهانشيان بتكر بپیغمبری خواه و بمعجزه پیغمبری خواه کرد. دواج بمنتیان گو ائتینا بما تعیدونا ان کنت من المرسلین. دا اگر راستا که اتو پیغمبری او هرشو گرشانی لما که بابین. خواهی گوره دا فرمی او زار حضرت صالح پی گوتن حتا سی روژان برون لوخو لما ردانشن با کیفی خوتان را بیرن. پاشی سی روژان او زا عذاب کتان لو دی. داری پاشی سی روژان حورت رشقیق بوملرزق برکانک هات خواهي قورة فرمي وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى على الهدى يعني بداخوا دفرمي ثمود إيما ري راس ما بشان دان أبلان بداخوا أوان شويري تاو تاريكيان هل بجار لزياتي هدايتي كارسات مثلا خواهي قورة ري هدايتي بشان دا أتو ري شويري وري وري خرافة كاري هل بجاري أو زاد دفرمي بوملرزيك يعني أوك هاد زا قرآن بس نوع ناوي هنا زارش دفرمي الصيحة يعني دنقشي قورا زارش دفرمي أول سورة حجر زارش دفرمي الرجفة لسورة أعراف يعني الدنيا إلى رزان زارش دفرمي الصاعقة يعني جيشكر ترين لو درن دنقك حات لبرهندي بيقوتي الصيحة تونك دنقشي زعر بقوة بو بيشي أقوتري الرجفة دري حمو الدنيا إلى رزان بيشي أقوتري الصاعقة دري حمو جيش بون پس هنچه خواهی گوره دفرمی، بلام ایمان دکا، ایمان دارکان من رزگار کرده. آخر قسم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگه صحابان به ویداتو زی او قومی لیل ناوتوینا. فرموی بشوینی ستمکاران دامرون. اوانی ظلمیان لخو کردو توشی بلا مصیبت بون. فرموی اگر به ویش دار رویشتن، ساوتان لخو بید که بشه وان بچن همان بلاتان بسر دادید، اگر به ویداتون بگریان و به ویدا برون. زی او زاد داری پیغمبر صلی الله علیه و سلم قنع رأسه ها شتشو شي قناعي وشي باشي لسري خونا او زار دري بيغمر صلى الله عليه وسلم بخير عيبه وداتي فري يعني ما بس بيغمر صلى الله عليه وسلم او سي اخو اوان رويشتن يعني ها اوان رويشتن بلام عبرتك اللي ايما يا دبي تاومان اغداري خوبين او هلاني اوان تي كوتن اما ميشي خوماني لي دا بخين او هلاني اوان تي كوتن اما تاوماني لي تاريخ بكين رونا كاي ببينين اگر او تارن وسيب سروان هات راست و کوبلا بسر همان دانای تو کدوعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلام دل نیابن شوازی او بزور کانی دیکا بسر همو مان دی خوای گور همو لایک مان بپارزیو لا لگا او پیغمبر نازاران ان شاء الله حشر مان بکاتن خوای گور دور مان کلا بلا مصیبتنا خوشیو وصلی الله علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الثالث، حديث السيام، عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. أم حديثان، حديث السيام لحقيقة دا سي حديثة، شنك سي صحابي روايتين كدوا، يعني أتوان ريا بقو تريسي حديث، حديثيش بجواري صحابية، حتى جماري صحابي زياترها بي حديثة كان زياترها فن بويا. بلان إما زياتر لم حديثة، باسي ترجمي جيان نامي عبد الله كري عمري كري العاص أكين، عن عبد الله ابن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. أما حديثك يا هل لا يستولى بريكا؟ ويل للأعقاب من النار، ويل بكرتي ينتياتونا يندولك الشيبك الشيوكاني أجري جهنم، دو معناي هيا إيش كان تياتونو فوتان، إيش كان دولك شونك لجهنم. ويل للأعقاب من النار، إما عادت من واي أجد راسي حديثك كين لا متن عمدة الأحكام يا لكتبي العدة كيما اختصاري كين باختصاري ابن العطار الشافعي، شون دراسي كين لشان رواه شوار يكام راوي حديثك، دوام لفظه لفظ الحديث، سيم معناه، شواران الأحكام التي تتعلق به، أو حكمانيك فيوست فيوند با حديثك. و راوي حديثك ليرا لمسك سا عبد الله كري عمري كري العاص لقال أبو هريرة لقال عائشة يقدان يعني أبين كعبد الله كري عمرو. أما عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله كري عمري كري العاص كنيكي أبو محمد، أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو نصير، أبو محمد أبو عبد الرحمن أبو نصير، أما أنا هل سيشي علماء وتوانا أما كني أم شخصية، يعني هندي قتوانا أوي هندي قتوانا أوي هندي قتوانا أوي نكسي كني لا يكاد، چونك هندي كسيا كان كني شي هيا أبو فلان شي بيوتري أبو فلان شي بيوتري. قرشي وهو وأبوه صحابيان، خوي وباوكي شي صحابين خوي تعالى لراسي بيت، يعني عبد الله وهروها عمري كري العاصش صحابية، أسلم قبل أبيه، ها بيش باوشي مسلمان بيه خوي مسلمان بوا، عبد الله بيش باوشي مسلمان بوا، وأبوه أكبر منه بإحدى عشرة سنة، ها سن العجائبك، يعني خوي وباوشي كان صال بيننا يانزا يانزا بوي أجر كريك ليانزا صالان لدى صالان جني هنا بالغ بو طبيعية، ومش بلقية لسر أويكا إنسان لكسيك وبكسيك شي في الأقوري لواتشي لا عمري شي زور كما بالغ يشبه وجني يشبهنت ودواي صالكيش من دالي ببيت. بويا عبد الله اللي قلباوك يا يانزا صالين فرقة، يانزا صالين فرقة، وأبوه أكبر منه بإحدى عشرة سنة. لم مسألوا لم واقعوا كأوا ينظر صاليا بين كأبو صالي كيش لا حمل بوا كأبو لدى صالان أبي عمر جنيه نابت، عمر أبي جنيه نابت. واستدل الفقهاء بذلك على صحة إسلام الصبي المميز، أما علماء فقه كدوان تبلغا أجر من ذلك
من ذلك بس مميز بو يعني حقنا حق باكو بيسو أوشتان إليك كذا مسلمان بو ورأجيرت إذ لم يكن عبد الله بالغا شنك عبد الله بالغ نبوة كلا فيش باوكي مسلمان بو بيد يارا بالغ نبوة وإن كان بالغا أقر بالغ إشبه بون مناقوت من دسال إشنية يعني دسال نية عندك العلماء ألان دوانزا عندك ألان سيانزا خلاف لو رقمها هي كوتم أقل بلين بالغش بوبيت هربو عمره بو تمنش بالغ بوبيت أوش بلغي لسرشي فيدل أن أقل سن البلوغ في الإسلام باستكمال 10 سنين هو بلغي لسر أوي كواب بالغ بون لدى صالان وتسبي أكاد بو هندي كس أقل دصالي تواوكيد بالغ أبيت وقيل كان أكبر منه ب12 سنة وهنديك إش العلماء وتوانا دوانز صال ينفرق بوا دوانز صال وهنديك وتوانا وكو إمام ابن حبان وتويتي 13 سنة سيانز صال ينفرق بوا عبد الله كري عمري كري العاص كان غزير العلم يعني كثير علمي كزوزوري بيبوا متايبد للسنة مجتهدا في العبادة كسيك بوا عبادتي زور كدوا زور مشتغل بو مشغول بو بعبادته وكان كثير الكتاب وكان كثير كتابة العلم أو علمي كثير دبو لقرآن للسنة دين سيوا لناو الصحابة دا معروف بوا حديث دبيس لسدمي بيغنبر صلى الله عليه وسلم دين سي بويا معروف بوا وكان كثير كتابة العلم والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر أقرانه حملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهموها وركاني زياتر شتيل في غنبره صلى الله عليه وسلم ورقتو نسيبتوا وأبو هريرة أكثر رواية بلام أبو هريرة لهميا زياتر رواية كذوا كابو حملها تحملها أداءها تحملها أداءها هندي كسي شد زور دبي سكم ددا هندي كسي هاتشي دبي سديدات ابو هريره بي سويتي همشي داو اويك قشوت ايما لو اني كسي بالله باشا اي عبد الله كوري عمري كوري العاص شلون بي سويتي وني داو اي شاردويتي وا نا چونك الحمد لله علم همي قشوت ايما بويا كسي لو شبهنه چتنا قلبي بلا چون بي سويتي ني داو نا صحابي تر هميان داو اگر خوشي خوشي نيجاند بي لخوي ورواية نكرابي بلام كساني ترك لفيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم سنتيا بيستوى قاندويانا وكان وأبو هريرة أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وتقدم في الحديث قبله سبب ذلك بس من كنت من أبو هريرة بوشي حديث زياترة وتمان لبر أويكا سفرين كدوا ملازمي في غنبري كيو صلى الله عليه وسلم لمدينة بوا مدينة شوني خلافة بوا وهروها لبر زياري مسجدي نبوي لبروها زياري قبري في غنبري صلى الله عليه وسلم بلان عبد الله كري عمري كري العاص وثمان روشتو بو شام دوايشو بو مصر قراو مشغول جبو بعبادته وهو ممن حفظ القرآن أجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله يكيك لو حفاظ قرآن بولا سدمي في غنبلة صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ كتب الأولين كتب بني إسرائيل يعني لسر بني إسرائيل كتب كان بني إسرائيل شتيدا نسي التوراة والإنجيل علي لو بزان هر حديثك عبد الله كري عمري كري العاص بو من رواياتي كر لبخاري بو لمسلم بو لكتب كان تري حديث بو حتى أقر صحيح جبيت بلام درباري كومالشتي كي غيبي قسيكد چه اواني زور ويدا و چه اواني لآيند رو ادا چه اواني لقيامت رو ادا بلام قسي خويبو نيوي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وعد فرمي او كاتا لبروي عبد الله كري عمر كري العاص روايات لبني اسرائيل ورقتوا حديثكي حكم مرفوع نية لبروا معروفة بويكا رواية لبني إسرائيل كدوا
ومناقبه كثيرة جدا فضائلي عبد الله شندين فضلي قوري قوريها وله حكم ومواعظ شندين قسين نستقو قسي جوان وقسي ريكو أو عن السوداري هيا دين سر أوي بزانين شن حديثي هيا روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 700 حديث حوصد حديث لفي غنبره وصلى الله عليه وسلم روايات كراوة أجينا خويشتي زياتري بوا برم حوصد روايات كراوة اتفقا على 17 حديثا إمام بخاري وإمام مسلم بشيوي متفق عليه لبخاري ومسلم دا حفد حديثيان هيا وانفرد البخاري بثمانية إمام بخاري هش حديثه ناوى كإمام مسلم نيه ناوى هش لفظ ومسلم بعشرين حديثا إمام مسلمش بيس حديثه هيا كللاي إمام بخاري نية وروى عنه جماعة من التابعين شندين كسل تابعين روايات لا عبد الله كري عمرو واكد وروى له أصحاب الكتب الستة يعني خوان هرشش كتابك بخاري مسلم أبو داود ترمذي نسائي ابن ماجة أمشش كتابك في الكتب الستة حديثيا لناو كتابكان يندا لا عبد الله كري عمرو رواية كدوة قال أبو حاتم ابن حبان ابن حبان أفرمي كان يسكن مكة لبيش دا لمكة دا نشتجيبو لبيش يعني بسر دبل باشن روشت بو شام ثم خرج إلى الشام شام أردن وفلسطين وسوريا هنديك العلماء على بريك لعراقش لمنطقة تكريد بولاوة هر في وتر الشام برام شامي أصلي فلسطين يعني دمشق أو دوشوانا وانا يعني شكلا أو نية كشام كان يسكن مكة ثم خرج إلى الشام وأقام بها لبدا ما وتوى ومات بمصر لمصر وفاتي كذوى ويقال مات بعجلان وهندك شالين لعجلان مردوى قرية من قرى الشام ديك لديكان الشام بالقرب من غزة لنزيك غزة استا من بلاد فلسطين في ولاية يزيد بن معاوية لسدم يزيد كري معاوية دا لو كات مردوى وكان له يوم مات 72 سنة أو روجيك مردوى شن صال وفاتي كدوى شن صال عم تماني كدوى حفتا ودو صال تماني كدوى وقد قيل مات 65 هندك جوتيان لصالي 65 وفاتي كدوى هجري ومنهم من زعم أنه مات 69 هندك جوتيان لصالي 60 نو والأول أصح والأول أصح همو أمانك خين موى سي ابن حبان بو انتهى كلامه أملة الرابع كبو فاشنا شنو سل لفظ حديثك قوله صلى الله عليه وسلم ويل ويل وشي ويل لزمان عربي دا هو الحزن والهلاك والمشقة من العذاب همو أمانة خمو خفات تياتشون نارحتي لسزاء أمانا ما نايتين ما ناي ويلا وكو ابن الأثير لكتب النهاية دائه هنا في غريب الحديث وهروها فيروز أبادي لا كتب القاموس دا هنا بتي ومعناه هنا بلام ويل ليرة دا ما بس بيشيا هلاك وخيبة يعني تياتشون زرر زرر بو كسانك تياتشون فوتان بو كسانك كتيناكن ويل للأعقاب من النار يعني لكاتي دزنوج دا فش باشنكانيان ناشون باشنكانيان أو بريناكوه أعقاب جمع عقبة أو عقبة باشنا فشتبيه أو عقبة نك قافا كان قافا كان أما يبشتوا أو بيوتري عقب باشنا يعني باشا والأعقاب جمع عقب بكسري قافك عقب وهو مؤخر وهي مؤخر القدم يعني بشتوي بي باجنا وهي مؤنثة وتسكن القاف وتكسر أتواني بلي عقب
توانی بڵێی عەقیبون بەهاد وچی ئەخوێنرێتەوە لەڕووی زمانەوە وتخصيصه صلى الله عليه وسلم الأعقاب بالعقاب بالنار لأنها التي لم تغسل غالبا چونك زور جار أويدا أوينا شوريت أو برينا كوي خلشي إهماليت يا أكاد بويك في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم لفيدا باسي أعقابي كدوا چونك زور جار أو بر أو شننا كوي وإهماليت يا أكاد وقيل هندق العلماء وتوانا كفي غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي ويل للأعقاب ويل بو كسكية يعني بو باجنكية منت مجهنم ويا باجنكة تتجهنم ويا وكو حديث ما أسفل الكعبين فهو في النار آية قافكان لجهنم ويان صاحبي قافكان جاهدو كان بيت وقابل لقاسد ببرنو وبجابي خان جهنم ويا كابو معاذ الله يعني اگر هر كامك لو انا بلو معنى نبيت بوي صاحبك هذا بشي تجانم واشتكي خطرة بوي هدك العلماء وتيانا اراد صاحب الاعقاب برم لروي زماني عربي وبي اتري حذف المضاف فحذف المضاف كاتي الله ويل للاعقاب من النار يعني ويل لاصحاب الاعقاب من النار عندك العلماء وقالن ويل بو خاون خاون پاجنکان که پاجنین ناشون لأنهم كانوا لا يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء بجواني أو ناخل سر همو پیانو همو پیان أو برينا كويت لكاتي دز نوجدا وهذا الحديث ورد على سبب أم حديثا هاتوا لنتيجي بوني هو كاريك دا علمك معناه لعلم حديث بيوتري أسباب ورود الحديث شون لعلم القرآن دا علمك ما هي بيوتري أسباب النزول لحديثش دا علمك ما هي بيوتري شي أسباب ورود الحديث يعني هو كار بو وتني حديثك للآن في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم شيا ليرا هو كارك أو بوك في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم خلشي شي بيني و كلا بياوان بيني ويتي باجنا بيان أدروشيته أو برينكوت ووشكا بويا وهذا الحديث ورد على سبب وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى قوما يعني رجالا قوم إجل زماني عربي دا ولا قرآن إجدا وهاتوا كما بس بي رجال بيت رأى قوما وأعقابهم تلوح يعني تلمع بريقيدا ويعني وشكوا وقد استدل به أمكرا وتبلغ على أن العقب في الرجل محل للتطهير بالغسل يعني شوينة كدبية بشوريت أمكرا وتبلغ حديثا فاجنة دبية بشوريت أبي بركوي للتوعد بالنار على تركه شنك هرشهات ولست تركدني فاجنة وقال صلى الله عليه وسلم في بعض طرقه لهندك طرق يم حديثة دا هاتوا أسبغ الوضوء بجواني دزنش تواوكن بجواني دزنش تواوكن أم حديثوك وحديثي لحديث أبي هريرة هاتوا عند البخاري ومسلم وقد أخرج أبو داود وغيره بأسانيدهم الصحيحة أبو داود وغيري أبو داود إيش حديثي عن روايات كتب سنديا كصحيحة من حديث عمري ابن شعيب عن أبيه عن جده عمرو كري شعيب حديث الشريوات كدو عن أبيه عن جده أن رجلا قال يا رسول الله كيف الطهور دزنش هل كذن شونا شون دزنش هل دجيري شون دزنش دجيري فدعا بماء عنادا باقي كدو آيك بينن فغسل كفيه ثلاثا سيجار دستكاني شودوا أو كفة تائرة تامشكي فغسل كفيه ثلاثا إلى أن قال تا حديثك التواد به باش نفرمي ثم غسل رجليه ثلاثا سيجار يشبه شودوا ثم قال هكذا الوضوء دزنيش بمشي ويا فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم
هر کسی لمس زیادتر بکه و لمس کمتر بکه فقد اساءه اوشتی که خرابی کردوه و ظلم متعدای کردوه لسنوری سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در چوه برقي فمن زاد على هذا او نقص اقل بلين او نقص صحيحه بفي امر روايتك هاتوا وبفي اوشك علماء الين صحيحه اقل وابلين فمن زاد على هذا او نقص يعني فمن زاد على ثلاثه غسلات او نقص عن غسله واحده هركز لسي زياتريكا وليكش كم تريكا بويا اقل وات تفسيري كين توجيهي كين هيش تعارض لك لقل حديثك ترنيك الله ويل للأعقاب من النار واستدل به على أن المسح لا يجزئ أمش بلقيم حديثك كمسح بي نك خف نك جورب بي وكو رافضة شون استب بي عن هروها مسح كالناي شون أوجه إذني دزني الركش يعني بطالة على أن المسح لا يجزئ لأنه لا يقال في المسح أسبغوا شون كبو مسح ناوتري أسبغوا ولا أمرنا بإسباغه فيه وهذا مجمع عليه ولم يقل به أحد من العلماء كزنهات وبلي شيب كان إسباغي مسح بكان وفي الحديث وجوب غسل جميع الأعضاء حتى لو بقي جزء لطيف من عضو لم يصح وضوءه تناند اگر شونی که کمیش بمینه لدزنویش او بری نکوه دزنویشکا دروست نیه لأنه لم يقل أحد من العلماء بالفرق بين وضوء عضو ووضوء عضو في المغسول لو چه کسی بله باش ام حديثا لا باش نپیده هاتوا بلام لدز دا مشکل نیه لده مچاو دا مشکل نیه نا ام الله چی الله هیچ جوازیک نیه لنیو اندامک بو اندامک لوانی که دشورین

حديثة بمشي وات ولا حديثة كان يتر كان جارك دوباري كدو تو دنجي برس كدو توا بدنجي برس هواري كدو بويا بيويستا اگر منكرت بيني انكاري كي بيويستا قصور نكي نلي اما تشي ام موضوع مسألي كي جزئية نا همي دينا ابي حرمتي خوي في بدي بمشي وحديثي سيم توابو الحديث الرابع حديث شوارع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق بمشي وك حديثك كم خوين دوا حديثك للا إمام بخاري ولإمام مسلميش هاتوا لبروا راوي حديثك أبو هريرة ناشي نسر جياني أبي هريرة بوين شوني كتير باسي كدو بوين باسي أبو هريرة ناك هاتيتر شون كان لحديثة كان يتير باس كداوا بلا ما فرميتش قول الراوي أن هو عند الإطلاق محمول على السماع أكتا ما شاب كان حديثك شون هاتوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نيود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت وتيشي أن كابوم كلمة أن لنا السندي حديث ذاهات شبو الصحابي بيتشبو غير الصحابي بون منا لا تابعين إجدابي لا لدواي أوان إجبيت أن حديث مؤنني في وتر مؤنن أن أن أن أنه قال أنه أم أن حكمي لا مصطلح حديث ذا حكمي سماعها محمول على السماع قول الراوي أن عند الإطلاق محمول على السماع يعني شيء عند الإطلاق أقر راويك شي نبيت راويك مدلس نبي أقر راويك مدلس بو أو كاتا حكم سماعيني شون كاكسيك مدلس بي بويني بلي أن أبي بلي شي قال حدثنا يعني أخبرني يعني أبي سماع باس بكات بلا ما قر كسيك مدلس نبو معاصري يكتري شان هي لسردمي شيخ كيدا جياو يعني يكتري يعني بينيوا لسر شلطي بخاري بويا أو كاتا حكم سماعيه هو عند الإطلاق محمول على السماع أما أجر دون الصحابي به رأى ما صحابيش صحابيش كشيء كني خصوصا إن كان الراوي صحابيا وأدرك الواقعة بتابع أجر صحابي به أو حدث شيء بيني به أو تشيلوكا أو روايته أو جرانوي بيني به روداوكي بيني به أو كاتهيش مشكلة كتانية باشا نفرمي وقوله صلى الله عليه وسلم في فليجعل في أنفه أقلت ما شيء حديثك أفكان إذا توضأ أحدكم أقل هركس يقل دزنيجي كذ لأيوة فليجعل في أنفه با كاتلوتي كيف كاتلوتي ها أو طبعا أو فليجعل في أنفه وانيا يعني ما أن أو أن ده معلومة أجر مفعول به كش نبي وقوايا هاتوا فالأمش فائديش اللغوية هر جاريك معلوم بو مفعول به أجر معلوم بو نشي يعني قيدنية فليجعل في أنفه أجر هر أوان دبوايا ركيك بو فليجعل في أنفه ثم لينتثر نهتا فليجعل في أنفه طالما ما دام الله فليجعل في أنفه ثم لينتثر ديالا آوى بوي على شيك لو درسانيك هات وقوله صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه ولم يقل ما
فيه دليل على جواز حذف المفعول.

هو بلقي مفعول به أجر لا سياق كذا معلوم بو أتواني حذفك بلان بمرجع إذا دل الكلام عليه أجل ناو سياق كلام كذا ديار بو أو ما بستا وكو أويك عليه ثم لينتثر. وقد ذكر المفعول في غير هذه الرواية بلام لغير أمر روايتا ما أن هاتوا. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم لينتثر أو برقيك لحديث كذا هاتوا في غنبري خاص صلى الله عليه وسلم كذا فرمي ثم لينتثر انتثار شيا هو دفع الماء للخروج من الأنف أو كهل يديت لوتوا بيوت استنشاق أو در كردنوي كاليخو من بيوت هن كردنوا كدر يكي أو بيوت انتثار أو دفع مأخوذ من النثرة ورجداوة لنثرة لنثرة ورجداوة وهي طرف الأنف أمانا نثري بيوتريت باشا يان طرف أويا أويا أمانا طرفا شنك آوية كهرة دي تلوتا ليرة واروتا آوية بوية دره نانوي أو بريتيلا شي بريتيلا لا لا لنثرة وهي طرف الانتثار وهي طرف الأنف. ومنهم من جعله جذب الماء إلى الأنف هنديك العلماء وتيانا انتثار بريتيل لها الكيشاني أو يعني لا استنشاق يعني انتثار لقل استنشاق ينتيك الله وكدو هندي العلماء وتيانا انتثار بريتيل لها الكيشاني أو بلود وهو الاستنشاق. وقال هو مشترك بينهما هنديك العلماء وتيانا مشتركة يعني انتثار هم بو در كردني او بلوت للوت بكاردي هم بوها الكشاني اويش بلوت بكاردي. وهو قول ابن الاعرابي وابن قتيبة. وقال الخطابي النثرة هي الانف خطابي شو تيتي نثرة لوتا اتر اولتا اخر لوتا مو بيوتا شي نثرة. وثبت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم استنشق واستنثر فجمع بينهما وذلك يقتضي التغاير ثابت يشبوه جيد ولا في غنبري قوى صلى الله عليه وسلم في غنبري قوى صلى الله عليه وسلم استنشاقي شي كدوى آوي شي بلوت يلكي شاوى ودري شي كدوى كوابو استنشاقي شمانهيا واستنثاري شمانهيا أميك هاتوا لحديث كراوي شلالان في غنبري قوى صلى الله عليه وسلم أما بلقيك لسر أويك استنشاق واستنثار دوشتي جاوازن ليك لشرع ده أقل اللغة ظاهر هنا كبه ترادو فيها كبه اشتراك كبه بلام لشرع ده استنشاق واستنثار دوشتي جاوازن استنشاق هالمجينة كي بلود بلام استنثار بريتيا لهن كردنوا. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر لحديث كدعته ومن استجمر فليوتر. الاستجمار مسح محل البول والغائط بالجمار. أما تعريف استجمار سريني شويني ميزو بيسي ببرد الجمار وهي الأحجار وحمله بعضهم أو تعريف صحيح كيب وحمله بعض من ديك الشتيانة أو ومن استجمر فليوتر باسي خوبا كردنا وناك ببرت ما نايك تريها. وحمله بعضهم على استعمال البخور للتطيب بالمجمر بريتيلا بكارياناني بخور ويكي خمانش بخوري فيوتن خوي بخورة بفتحة للتطيب بوب ونخون لخودان بمجمر كعودي كتابة داري كتابة فإنه يقال فيه تجمر هركسي أو عودي بكاري نافيوتي لزمان عربية تجمر واستجمر يعني عودي مجمري بكاري هنا إما بأن يأخذ ثلاث قطع من الطيب يعني هركسي ومن استجمر فليوتر هركسي بوني لخويدا باسي عود بكار بينه هند العلماء وتيانا ما باسي خوبا كردوناكا باسي بكار هناني عود بخور أكاد كاتك عود بكار أهانيد سيدانا بكار بينا أو ما ناكيتي سيدانا بكار بيني
أو يتطيب ثلاث مرات يان سيجار خود بون خوش بكي أما أقل بلين استجمار بريتيا لبكاريناني مجمر واحدة بعد أخرى سيجار بون لخود بدي بلان كان معنى تواوى لم دوانا آية استجمار بريتيا لخو باكرنو ببرد يان بريتيا لبكاريناني مجمر وبخور معنى يكم تواوى كبريتيا لا خوبا كذنوا باشان كأفرمي حديثك ومن استجمر فليوتر ديت السر شي شارح ديت السر الإيتار إيتار يعني وتر بكاره ناني برد كاتي كسك خوي ببرد باقل كاتو كاتي خوي لبر أوا خلق دلو دشتي كدوا خالق بدرو دشتی کردوام شریعه اسلامی با کمترین شتک که همو کسی بی بید با تایبت اوانی لدشتو در عجین بردی بکره ناوه که بردی بکره ناوه است خلکان یک زوریش پیش کوتون مندیل بکره ناوه کلینز بکره ناوه بلا هم زوری نی سرزوی لوانه کسی بله ام همو آوه ام همو مجاریه است پاکا باشا یان برد باشا همو کسی او کتو ناجی سرزوی گوی زوی خلکانی تیای لغابات عجی لدرشو در بشاخه کان عجین لخوتو مروانه که مغاسل ده و هموشتیک ده برام سرزوی باو شیوانین ام شریعت شاتوه کم تلین پلی خلق چین اوی دابین کردوه انجا سقفی گوری خلق کبریتیه لآو که کس استغنائی لناکا لو نیوانش هیچ در ناچه چون کشتکان یان شلمنین یان رقم که آو بردی بکره ناوه هيج شتيك لو دوا لو دو جنسا لشلمني ولا رق در ناجة تدروا بعد شيك لو دوا نتخوبا كدوا قيدينيا بلام تفاصيل كرشي لكتابي فقه حديث ذا باس كداوا والإيتار أن يكون الاستجمار بوتر خوبا كدنوا ببرد أو يكا بوتر يعني چندانيك بكاربيني بلام وتر وتر يك دانا وترنيا يكبر بكار بيني وترا چونك حديثك فرمي ومن استجمر فليوتر يعني يكدانا بكار بيني تواو طالما لأحاديث كان تردهات هون أبيت شن بكار بيني لسيك كم تر نبي أقر سيباك هناك دوا أو كاتا بينج أو كاتا حوت بوشيوا طالما لأحاديث كان تردهات هون لسي نبي كم تر بي أن يكون الاستجمار علي بوتر لكن هو عند الشافعي إيتار وتر بكاره هنا لا إمام شافعي لا يجوز بأقل من ثلاث بكم تر اللسية دروزنية يبيك دروزنية باوتر يشبه لا شافعي وايا وإن حصل الإنقاء أقربون من كسك تاراتي قد ميزي كد يان بيسي كد بياك برد فاق بويا واد أبيس يان بكار بينا حتى فاق يشبه توا بويا حديثات وبالتحليل كذوا بشان بس لا يجوز بأقل من ثلاثة وإن حصل الإنقاء باب باكي شكاتوا باك بونا وجروب دا لأن الواجب عنده أمران لذا شافعي دوشد واجبة يكم إزالة العين أو شتبيسية بلافي ميز ببيسي بيتشيك بي أو يك واجبة واستفاء ثلاث مسحات أبي السيم مسحش بكي سيجار برد بكار بيني فإن حصل الإنقاء بثلاث أقرب السي برد باق بيتوا فلا زيادة وكانت زيادة بكارنا يعني وإن لم يحصل أقرب السيش باقنا بيتوا وجبت الزيادة أو كانت زيادة لسي واجبة شوارة بينجا بلان أقرب زيادة وزيادة بو سنة شيا سنة أوية ويتر بكار بيني بو نمونا بس یه پاک نبودیو با چهار پاک بیته و پنج بکار بینا. بو سه که کمترین و نه به کمتر بیه. چهار که هشتان پاک نبودیت تو پنج که سنتا. بوی بام شیوا و مذهبی شافعیه و اوج راجح ل حدیث. ل حدیثی صحیح. ل مذهبی اهل حدیثه علی الراجح و توارا. و این لم يحصل وجبت الزياده. أما جراجحتهم كجمع إلى نيوان أحاديث كان كدوا رحمه الله وهذا الحديث يدل على وجوب الإيتار أم حديثي قومان كيسد لاسيئكين بلقية لسروي ويتر
بكار هنان واجبة لكن بالثلاث من دليل آخر بلان ببلغيتر لحديث تردهات وأبي السيان كم ترنبه وهو نهيه صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بأقل من ثلاث جنك في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم نهي كدوا كخوباك كيتوا بكم تر لسيبر وكل حديث إمام مسلم دا هاتوا حديث سلمان في عثره رضي الله عنه حديث كي سلمان شمل فضكيتي نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار الحديث تكوتاي حديثك بويا بحديث تير تقيد كراوة بحديث تير تقيد كراوة با سيبر بكاربيني باشن دين سر برقي إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه وشي منخريه شنك يمد الأسئة الفاضك إن جاري نتشون تناو أحكامه وشي منخريه هو بفتح الميم شون إخوين توا منخي فتح ميمك سكون نونك كسريخاك منخريه يا بو شوي إخوين توا يا نلي من بس هو فرقتي من خي بو شوا من خيريه وقوله من خيريه هو بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة وبكسرهما جميعا لغتان معروفتان ودو لغي معروف وقوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده لو برغ يدك في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي أقر هركسيك لأيوة خوتبو هستا إذا استيقظ أحدكم من نومه نالي نومه في الليل يعني في النهار لم حديثي جناله وإذا استيقظ أحدكم من نومه كسيك لأيوة لخوكي هستا فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا بيشو دس كاتا قابي كاتا آويك دا باس سيجا دستي بشوات دستكاني أواني بشوات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو هيج كسيك لأيوة نازاني دستي لشوية دا هب وكاتك خوتوا ارحمك الله ديت سر أو برقي وحكمي حديثك باسك وأصلي حديثك يكيق لا مقصدكاني أويا أم أحكامنا من بباسك كباسي أم حكمان بكين كيستا شارح باسك وقوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده هو لبيان سبب الأمر بالغسل عند استيقاظه من النوم هاتوهم حديث بوشي بو أوي شمن بو بيان كاد بو أوي كافي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم لبرشي فرماني في كردوين كالكاتي هستان لخودا دسمان بشوين وحكمة معناه يعني السبب كيتشيا أنه لا يأمن نجاسة يده بطوافها حال نومه على بدنه فيصادف بثرة أو قتل قملة أو قذرا أو نحو ذلك بو لبروا هركسي كخوت بآقاء بيت كبآقاء بو دستي زيادة الأجولة تمك زور جار قاشي إنسان بدلشي خوي ناكوي بيكاني بدلشي ناكوي دستي زيادة حركاتي بهموشي وشي وزكانا بو يلا سر دست هاتوا دست غالبا لو أشد بتعبت بر عورته فلأو شناني كمحل نجاساته بكبد بويا فرمي هيج أمانة يقنية
هیچ ضمانتێک نییە کە دەسی بەسەر لە شیدا نەژێڕابێ کەوتبێتە چی بەر زیدکەیەک زامێک خوێنێک دووومەڵێک لە لەشیدا کە هەیە یان کەوتبێتە سەر بۆ نمونە ئەسپێیەک شتێک خوێنێک ئەو قەت لە نەملەتین قەملەتین ئەنی ئەسپێیەک ئەو قەزەڕەن شتێکی پیسکە لە لەشیدا هەیە بۆیە لەبەر ئەوەی کە زەمان نییە کە دەستی بەر پیسیەک نەکەوتووە لەبەرەوە کە هەستا لە خەوەکەی دەستی ئەشوە قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله وأهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار غالبا أهل حجاز أهل مكة ومدينة أوانا كاتي خوي باب برد تاراتيان أقل زورجر وبلادهم حارة وبلادهم حارة يعني ولات كان يشان ولات شي قرم بوا فاذا نام احدهم عرقه كسر شان بخوتايا عرق ياكل فلا يامن ان تطوف يده على ذلك الموضع النجس هيج زمان تقنيه ك دستي بر او شناني ك في سي بي ويا نكوتايا فاذا وضعها في الماء القليل نجسته كانت كدستي بەر شوێنێک لە شوێنەکانی لەشی کەوتووە و پیسێکی پێوەیە دەستی شکاتە عادەتەن ئینسان کە هەڵەسێ ئاوەخوا یان دەسەکاتە قاپێکە یان دەسەکاتە شتێکەوە یان ئاوێکی کەم دێت دەستنوێژێکی پێگرێ بۆی عادەتەن ئاوە کەمەکانیش بەچی پیسە بن مە نەجاساتی کەمیش پیس دەبن بۆیە فەئیذا وەضەعها فی الماء القەلیل نەجەسەته والماء غالبا انما یکون فی الئەوانی ئەو ئەوانیە قاپەکان والغالب فيها القلة أو لقافة كان ده زوجر كما دستيش بيسا دستي فيها كيد بيسا بيت نجاسي كم كوتا نو آيوي شوا بيسا بيت لبر أميا حديثك هاتوا دوما لأك فرمان من بيك بشي بشوردني دستمان فقد تمسك به من قال بوجوب الاستنشاق أم حديثة دي تسر كان حكمك لحكم مكاني أو كلا حديثة كذا هاتوا إيش لوانا مسألة استنشاق أو بلود دادان يا رادان فقد تمسك به من قال بوجوب الاستنشاق أو عنيك لفقهاء لعلماء ألين استنشاق واجبة استدلال ينكدو بهم حديثة تنك حديثة كذا فرمي فليستنشق بمنخريه من الماء يعني فليستنشق لا مكتشو تسر فعلي مضارع وأمر وبو وجوبة أمرش بو وجوبة مقر صارف يكبير مقر دليلي كتر بيت أو وجوبة دركات لو وجوبة وبوشي بو استحباب سنة فقد تمسك به من قال بوجوب الاستنشاق وهو مذهب أحمد إمام أحمد عليه استنشاق واجبة وقال مالك والشافعي وغيرهما بعدم الوجوب بلان شافعي ومالك ألين استنشاق أو بلود دادان واجب نية وحملوا الأمر على الاستحباب ألين أم أمري كالحديث كذا هاتوا أمري نية بو واجبيتي بلكو أمر بو سنة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما روي للأعرابي توضأ كما أمرك الله وكو أو حديثيك هاتوا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بە کەسێکی وتووە حەدیثی ریفاعی کوری رافع معروفە لەلای ئیمامی ئەبو داود و ئیمامی ترمذی هاتووە و حەدیثێکی حەسەنە و ئیبن خوزەیمە لە صەحیحەکەیدا هێناوێتی حەدیثەکە معروفە بە المسیء صلاته بۆیە لەوێدا بەم کەسە وتراوە توضأ كما أمرك الله بەو شێوەیە دەستنوێژ بگرەوەکو خوای تەعالا چۆن فەرمانی پێکردویت دەستنوێژ بگرەوەک چۆن فەرمانی پێکردویت مەبەستی ئەوەی کە لە قورئان داهاتووە کە ئیجازەی داوە بەو شێوەی قورئان دەستنوێژ بگرێت لە قورئاندا باسی استنشاق نەهاتووە ئەمە ئەکەنە بەڵگا استنشاق واجب نییە بەڵام دەکرێت بە عەکسیشەوە
او يك القران هاتوا او الى قران هاتوا باش او احاديث تلها تبيد هندق واجباتي تري دزنيش تشبكات واجبكات ين استنشاق لبر او للوتا للوتا وتمضمض لدنا وهدو شيشان لشو اروادا لوجه دار اروادا وجهي للقران دا هاتوا فاغسلوا وجوهكم بويا اللوانيج بوشي وجمع لنيواني انا بكري يان الله اعلم بالصواب كحديث او مذهبك اوانيش له وجه بويا اكريبلين اكريبلين مضمضوا استنشاق سنه للاي هندك لعلماء حكم مالك وشافعي بلام للاي احمد واجبا لبر ظاهري حديثك من بوقم نسال اول الروم كواجبا بويا الله فأحاله على الآية يعني إحاليك ناردي وبولاي آيتك نيود نيود شبك استنشاقك وليس فيها ذكر الاستنشاق ولأن المأمور به حقيقة إنما هو الاستنثار أويك فرماني في كراوة لرداتي استنثار شنك استنثار واستنشاق يكشد بنوك باسيان كل اللغة دا يعني أو لا لوتي دربينت وفيه دليل على وجوب الإيتار في الاستجمار وهروها بلغيك تريتيا إيتار يعني وتر بكار هنان لكاتي خوفا كردنويا واجبة أما بالثلاث بسي دانا بسي برد أو فمن دليل خارج يعني خارجي فبلغيك تر سيدانا واجب واعلم أن المراد بالإيتار أن يكون عدد المسحات ثلاثا أو خمسا أو فوق ذلك من الأوتار وتر أويك سيجار يان بينجار يان زياتر أقر في بيستيكر ومذهب الشافعي فتوى كان شافعي ومذهب شافعي أويا أنه فيما زاد على الثلاث مستحب زياتر لسي مستحب أقل باكيش نبو يوار مستحب باكيش نبو يوار إيتار يعني مستحب بلان بهرشان يك باك بيته مثلا كسيك بحود دانا باك بو يوار بشش دانا باك بو يوار واجبة لدواي أوا إيتار شيا إيتار مستحب قال أصحاب الشافعي إن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة أقر باكوبون بسيء رويدا أو زياتر بكرناني وإن لم يحصل بلام أقر باكوبون رويندا وجبت أو زياتر بكرناني ثم إن حصل بوتر فلا زيادة أقر بوتر باكوبو أو زياتر ناني وإن حصل بشفع بلام أقر بشش دانا مثلا فاق بويوا يعني شوار دانا فاق بويوا استحب الإيتار بشوار فاق بويوا بيكا ببينس بشش فاق بويوا بيكا بحوت وإن حصل بشفع كأربع أو ست استحب الإيتار ليلة دواسين إن شاء الله هندق لأحكام كاني تري حديثك هيا إخينا درسي كتير موفق بن بارك الله فيكم وصلى الله على محمد

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدال الرازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیشبو او تی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور ددار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعتم دبيت.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور يا الله يا الله يا الله. هاو كارمان با پشتیوان من با پشجير من با يارمتي من بدو سر من بخا. يا رب يا رب يا رب، كسي بي كسان پناغي فقير و هجاران و پشتی بي نوايان. خداي مهربان خداي پروردگار، خداي مهربان خداي پروردگار، مهربانكم سرکوتو من بکو چشکن من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو پروردگارا. الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی، چشکن من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو تیکرای جیان من خوش بکو پروردگارا مهربانکم. الله یا الله یا رب یا رب یا رب، داود لدکم آرامیو آسودیو بختوریو کامرانیو خوشی و شادی با ایمو بتواوی مسلمانان ببخشا. یا الله یا الله، خوشی با تکرای مسلمانان ببخشا، دلی تکرای مسلمانان خوش بکم، آسودو بختور بکم. یا الله سبحانه و تعالی، یا الله یا رب یا رب یا رب، اجاوو شرو کشتار لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو خدای پروردگار، خدای میربان، اجاوو شرو کشتاری لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو. هیچی دیگه دایکو باوکان من در جان نسوتیو افرتانی ایمان داریش به وجن نبنو رولا جوانکان من به باوکو به ناز نبن پروردگارا مهربانکم. بالي رحمتت بچيشة بسر ولاتي مسلمانان پروردگارا مهربانكم بخشندكم. بالي رحمتت بچيشة بسر تيكراي ولاتي مسلمانان، دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافقه كان، دستي فتنه و فساد، دستي آجاو و جاسوسي پيلاني پيس و نگريس و خيانتين لولاتي مسلمانان ببرو. هيچي ديكا نتوانن با اگرو آسن كاولكاري لنيو مسلمان هنديجة بيودن. يا الله يا الله يا الله، خداي قول اليد دبارمو بناوي جوانت صفاتي برزو بريزو بيروزو برور ديگاركم نيد دبارمو مادام اوان ديانوي فتنو شرو كشتار لنيو مسلمان هن بربابكم وبلاو بكنو. خداي خداي فتنك بخوانيو ولاتي خوانو بيكتي مشغوليامك. يا الله يا الله، چون ولاتی مسلمانانیان پر کرد لآگر، آوها ولاتیان پر بکی لآگر، بیلانو بی جگایم بکی. یا الله پروردگارکم مهربانکم، خدای عزیز، خدای بده صلات، خدای بده صلات، چون من داڵی مسلمانانیان بێباوە کرد ئاوها بێباوک و هاتیویان کەی هەرچەندە زۆر بەیان منداڵی زۆڵ و بێباو کرد پەروەردگارەکەم میهرەبانەکەم خدای گەورە لێت دەپاڕێم بەناوی جوانت صیفاتی بەرز و بەڕێز و پیرۆزت خدای متعال خدای میهرەبان خدای بەڕەحم خدای بەخشندە داواکانمان دعاکانمان نزاکانمان جیرا بکەی یا ئەڵڵاه دەستمان بە بەتاڵی نەگەڕێنیەوە خوای پەروەردگار خدای پەروەردگار وەڵامی تێکرای داواکاریەکانی ئێمە و داواکاری مسلمانان بدەیەوە اللهم آمين اللهم آمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمين. مسلماناني بريز لا جير سيبري جياني بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام بردوامين قيشت مانا أويك و شن تمكيك ما ولا جياني بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام بيش بيامي بيغمرياتي كرودة دالا جيانيا لو كاتيك و ديت مال مامي أبو طالب إما بحس يوم أنكرك و أدواي و فادبوني دايكي و بابيرا قوري هات مال أبو طالب او ما میک وازور رزیلی دگرد او ما میک وازور خوشویستی بو که وا همو جیانی صرف کرد بو حمایی پاریزگاری لپی غمری خوا علی صلوات و سلام و کل روایت کانی سیرها تو افرمیک سفری کان لقل مامیا ک تمنی دوان زصال دبی پی غمر علی صلوات و سلام ل سفریک دا بر و شام دکون ری بچن روایتک هاتو ام حادثه ام قصیه بو اویک وا قريش أخلاقي وابوا لزستانا يعني لهابنا دوجا تجاريه ذكر برو يمن برو شام لم سفريا لقر أبو طالب إماميا كد تماني دوانزا صالة دكويت الري برو شام بيش أوي كوا داخل شام بن دقن شاري كناهي بصرايا عايد منطقي حوران بوا كيكيك لو ولات لو خاك عربي كوا لجر حكم الرومان أبوا آلو ياكا راهبك نصراني لمن تقي بصرا أم قافلة دبينيت ديارة بحكمي ويكوا أهل كتاب بنا أوان وأنا عالمي أهل كتاب بنا عالم كانيان رهبان كانيان أحبار كانيان أم صفتي بيغمري إخوايا عليه الصلاة والسلام لتوراة إنجيلا لو زماني كوا تحريفي بسران نهاتبو أيانزاني كبيغمريك لآخر زمانا ديت وبوصفاتشي كوا بحث كرابو لكتابة كان يانا لتوراتا لإنجيلا بيغمري خوان دناسي عليه الصلاة والسلام بويا إيكي لم قصي كوا هاتوا دانيت كاتيك شاوي كوت أم قافليه وكاتيك شاوي بيغمري خوا كوت عليه الصلاة والسلام كوا قنجيكا دلين دسي بيغمري خوا يقردوا فرمويتي أما دبيت السيد عالم أما دبيت رحمة للعالمين أبو طالب لا يزور السير بولم قصية بوي الراس وخوفي ود وما علمك بذلك وما علمك بذلك باش تتوشون أبو قصدك يتي علمك هي تشون دزانيت وكو الرواد لسيريه هاتوا مسلماناني بريز دليل أمره بقى وهاجوا بداوة كناوي جرجيز بوا دليل وكاتي كوتن الريوهاتن لدروا من ايوم بيني هيج داريك هيج برديك نما إلا سجدي ريزي بو أم بيغمرة بردة أم دارو أم بردش أم حركة ناكاد إلا بو بيغمر نبيت أما إيش يقول الرواية كان هات وهاتوا بعضيك بضعيفي دادنن بعضيكش بقوتي دادنن بلان بهوي بويكوا لتشن ريقايكوا أم حادثة نقل كرا ولا كتابة كان يسيرا علماء دليل أما قصيك صحيحة بهر حال بيت دليل حتى كو بشتي بيغمري خواي كشف كرد لادا لجير شانيا كأما صحيحة كوهامو بيغمري كش موركو ختمي بيغمرياتي لسر شانيا هيا اوش اويا بسر شاني بيغمري خواه وبيني عليه الصلاة والسلام بوي راستو خو بأبو طالبي ود داوات ليدكم داخلي شام مبا بيقرن وبولاتي خوت الهركو يكاديت ولا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود. سبحان الله دليل مامي راستو خو ترسكو تجاني لقل هندي لقن جاكانيا ين دليل هر خوي لقر لها قرايا وبشاري مكو وازي لو سفراها أوردو لتجارتي أو سفراها أورد لبر خاطر بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بس أويك واسير مسلمانان لم حادثة أويك وبول يهود
بول نصارانا كام خوي نصرانية دليل نصيحة الدكم داخل الشامي مكة لبر أوي والله يهود أجر شابي بيا بكبيت لا يبلغنه منه غدرة أو لا يقتلنه لا يغدر إلى ذكن يعني ديكوجن حقدا وحسدا يعني بو يهود بو نصارانا بو مسلمانا دائما يهود بو لتاريخ هاتوا كوا محاولة أو يكر كوا نبي عيسى بكوجير عليه السلام كوا بيغمرك الأخوان وآخر بيغمر لبني إسرائيل افتراي بو دايكي عيسى أو داوين باك أو مريم أخلاق دارا وكل قرآن قصكي هاتوا بويا أمن قتلت الأنبيان أوان وادا يا نابو أم بيغمرك وتهديدي أنصار كان يندكر لشاري مدينة أقر هاد لخويا اندبيد وأوكات اللي جير آلاكي أو غدر دكان خلشي دكو جنبعام يعني وكو مددشي رسالة وبيغمرياتي بدس يعني وبيد خويا بكنا آغاي سرزوي وكو إستاكك آغاي سرزوين لو رجاو زيادة غدر بكان سبحان الله بو يا أبو طالب إيش مسلماني بريز خوفا لسر في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ببلق الرأي وبو شاري مكة حادثية تلج يعني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أوش أويك ووقتك ناوي درك دوه الصادق الأمين بو أخلاق جوانا بو صفة برزا إنسان أمينك وإنسان رازقوك يتشك لو آفرتاني كوا صاحب نسبو شرافتك يزور قوربو ناو شاري مكة أوش خديجة الكبرى بوا كدبيتها وصري في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لقل خديجة قصيكي عجيبي دبيت ككوتاكي بوكو تايديت كوا دبيتها وصري ودبيت خزاني في غمر إخوة دبيت الدايش إيمان داران رزاو رحمة إخوة إليه بيت بويا أمنا وبانغي في غمر إخوة كوا بلابو وكوا أخلاق دارا إنسانك الشريفة دس باكا دم باكا داوين باكا أمش تاجر بوا باريكي زوري بوا خلقيك بباريكي أو تجارتي تذكردو مقابل أو الراتبي دادا بيان بي خوش بو لفي غمر إخواني زيك بيت عليه الصلاة والسلام يعني إخواني قولك كريكي بيت اشتيف كاد أزبابي بو أما دادا كاد شون أم آفرت الدائن باقه دبيت خزاني في غمر إخوة أوها بأسباب ديريتي أفرمي باني كرت فرمي أقر من محمد لقل ما إيش بكات بباري من إيش بكات ومن بيم خوشة ومن أوي كوا أو قريكي بيد لقل يعديكم في غمر إخواش دائما حزيلة كسابت بوا لو زمانا وقتك جيشتو تقوتي أوي كوا مثلاً بتواني حركة بكاتو بو معيشتي خوي بي خوش بو كوا كسابتي شرعي بكا وتشاوي لنسك سنبت حتى مال ما بشي بيت بو يكاتيك لخاي لقلها دكات بيغمبري خوا عرضي أوي لقلها دكريت كوا من أو باركي وها لخزمتاو مقابلي هرشن يقد قرك بيت من هام لخزمتا دس يعني كده كسابت مسلماناني بريز لقل غلامي كخزمتكاريكي خديجة كناوي ميسر أبوه برو الشام تجارتي دكرد وبرو يمن تجارتي دكرد كاتك دهاتوا خديجة سيري كرد باركي زيادي كردوا بركتي كزدور كوتنا وباركي دواي أم غلام أم ميسري سيري أخلاقي بيغمري خواي دكرد لمعاملات شون دهموي نقل دكرد بو أم آفرت أخلاق دارا كمحمد إنسانك أوهاية إنسانك أوهاية دائما بحسي بيغمري خواي بو دكر عليه الصلاة والسلام بوي أو أبيت سببي أوي كوا لآخرات داواي أو بكات كواها وسرجري لقلا بكات خديجة يكيك لا أو سفراني كوا دكون الري برو يمن بباري خديجة لو ياك مسلمان غلام أم خزمة كاردة ليش تيكي زور عجيب من لبيغمري خواديني عليه الصلاة والسلام لو صفت برزكاني تلاي من مهم بو قرنق بو بو ينقل يكاد لقرانا ويا بو شاري مكبو دايش إيمان داران أفرمي كوت ما نعمل لقل كابرايكي تاجري يهودي بو بضاعي كوالاي في غمري خوابوا كبيفروشي بي
دلی پیغمبر خوا علی صلی الله و سلام دوای سعری کلی کرد یهودیکا و تیم نو سعر نادم و زوره پیغمبر خواش فرمی او بضاعه هم هاردو بای او سعری دلی زور قسیان کرد لآخرا کابرا یهودیکا پرسیاری اوی کرد و تی ایو خلکی کون دلی پیغمبر خواش فرمی ایم خلکی مکیم ایم لقریشین لبلادی حرمو هاتینه لجزيرة و دلي كابرا يهودية كابا پیغمبر اخواي فرمو عليه الصلاة والسلام فرموي ام بضاعي تو دلي باي امنايا ام شو ام بضاعة ام شتي كواه هردوت الشاري مكا دلي باركي امن ديا مبلغكي امن ديا مسلمان سيري ام لفظكا سيري ام حدث عظيمكا دلي ريو كده پیغمبر اخواي فرمو سينم بو بخو بلات وعزات كان باي اوانيه مبارك الدمين سبحان الله شكم علمي هبو كوا قريش متى برستيت لا تعزايا هي مناتيا هي دلي بيغمري خو عليه الصلاه والسلام بو فتره باكي خوي بو اخلاق جواني خوي كوا لجيان يا بتينا برستوا لجيان يا نكهر ني برستوا ناو ميشكو ناو تصور يا قد رسنا بوبوي خلقي دي پرست بلام او ندي ندي ندي ندي بيش شويك ني پرست وكو فطريق لسر ديني إبراهيم او دين توحيدنا او سيني پیغمري خواه درزبوبو فرموي سيري ام لفظكا فرموي او داوي سندكات بلات عزة فرموي پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي انا ما آمنت بهما حتى لأحلف بهما من اوانا إيمان بيان نهار دوا أو أنا خواي من نين أو أنا بردو دارن بظلم دبرسين من أو أنا خواي من نين إيمان بيان نهار دوا حتى أكو سوني بيا بخوم لأن إجا كابرا يهودية كابرا راي بيا كردوش تاب مكي لمن سنو باريكي زوري دافي منو قرينوا بوشاري مكة دلهات ما خدمت خديجة أم غلامي مناي كناي ميسرية كخدمة كاري بوا دائما برسياري بيغمري خواهي دكر چيت ليد بيني لمعاملية شونا لسفرات شونا چي دكات چي ناكات لم قرانا ويا بدايش إيمان داراني فرموي فرموي لقد رأيت منه صدقا لقد رأيت منه أنه الأمين لقد رأيت منه أنه حسن المعاملة أخلاق دارة أخلاق جوانا زمان باكا رازگویا پاکا امینه لمعامله زور ناز داره بلام یکشتی که زور عجیب بینی لی یک صفتی که زور عجیب بینی لی لجیان ما نمبینی بولی اوش فرمی هاد چید بینی و فرمی امد داوای لیک را کوا ببتکانی قریش سوین بخوات پیغمبری خواه سوینی نخوات فرمی امان ایمان پیان نیا بوی سوینی ان پیان اخو وما نخواي منين دلي ألا ويكوه مسلماناني بريس لسيني خديجة زور عزيز بو زور قوربو هاوريكي هبو كناوي نفيسبو كناوي نفيسبو دائما بحسي بيغمري خواي بو دكركا ما أخلاق دارا لآخر جارة دواي ويكوات الخواي بيستيوابو كوا ببيتهاو سري بيغمرو دايكي إيمان داران فرموي بو آفرتيوت فرموي ببيغمري خواي بلي بمحمد بلي اگر او دیویت هاو سرگریم لگلا بکات او من هم لخزمت یا که آفرتی که بیوجن بوا که پیش پیغمبری خواه دو جار شوی کرده بو لای دو پیاو بو لتمانی چل سالیا بوی پیغمبری خواهش لیراکا حدیثی که زور عظیمه لیرام حدیثی لجیانی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام دردی که زور گولیتی های انسانی مسلمان آگا داری بید بدوي قصي دجمناني اسلام نكويت اگر خوي مسلمانه وبشكه مسلمانه دبي زور اقدار ديال لما غلط نكات كود دوتريت بالظلم بافتراء باجرام كبيغمر اخوا على اساس انسانك الشهوتانيه بو شهواني بو غارق بو روش بو ولا مساله جنسا حاشاه هزار جار حاشا لبيغمر اخوا عليه الصلاه والسلام ام حادثه وكو جلويك وكل غاويك أروات الدم أو دم بيساني كوابران بربي غمري خوا أنبي أدبي أكن وأنبي أدبي
اگل دروی امتی اسلام بیت بو یو کو کور دلیت ل دشمن گلی ناکریت اوان به هموش یو یک دجی پیغمبر علی صلوات و سلام چون نا ان گریکی ام بیت ل مسائلی اخلاقیه ولا پیغمبری خو ابدا کل ناخی ان شاد زانن پیغمبری کی اخر زمان او پیغمبری کی پاک او نازدار او شریفه لزمهانی جهال الشافی غمری خواشتیک نه تو بمشکا کرزائل بیو کصفتیک بیل صفتی انسان کم کاتو بویا دبی انسان مسلمان اگدار بیت پیغمبر لتمنی ب 25 سال افرتی کی بیو جن کدوشوی کردو پیش پیغمبری خوا علی الصلاۃ والسلام بس افرتی کی نجیبه شریفه اخلاق دارا لقبل قبیله کی زور برزل لو شاری مکیا وحتى كو چنهاز زعامته الرئيس كان شاري مكة زورجار داوايا كردبو كوا هاو سرقريا لقلا بكات بلام خديجة الكبرى رضي اكرت بلام خواهي قول جل في علائكا تقسمتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام وهر من اغليك شي بوا بيغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام ما عدا ابراهيم نبيت هموي لم افرت الشريفه بوجنبوه بويا يا پیغمبر عمري بستين صاله انسان لعمري بستين صاله لو بريق مي ارزو شهوتي زور بقوته بمراحله اگر انسان شيوا بوايا چون فكري واي ذكرت كبشي بوجني كبير كدو عمري خويا هي نك اوش دو جا شو كردوا بوي أم حادثة الغابر أكاد الدم أواني أو دم بيساني كوا قريك يعني لفي غمري خوا بدن لاني أخلاقوا أم حادثة وكو قول ليك بسر سينجي أواني كوا أنا بيت طعن الإسلام لفي غمر الناس دارك جدا بوي مسلماناني برس في غمري خوا صلى الله عليه وسلم لا يما مكاني بحسي دكات أوانيش متفق دبن كأو زواج روبدات ماري دبريت و پیغمبر اخوا علی صلوات و سلام د بیت خاوني خزانه کی زور نازدار افرت کی زور نجیب ک زور تریان خوشګرګ بو زور احترام ان لیکری ګردو ل خدیجه الکبرى کوری کی ادات بناوی قاسم کهربا وش کوری پیغمبر اخوا مشهوره ان جدوی زینب اداتیت ان جدوی رقیه اداتیت ان جدوی ام کلثوم اداتیت ان جدوی فاطمه و عبد الله اداتیت كمانا هرهمويان لجياني بيغمري خوايا وكو من الله كانيان بيغمري خوا وفاتي هرهموي بيني ما عدا فاطمة نبيت بس فاطمة كتير رضا ورحمتي خواي لبيت ما يوا أو آزارو أشكنجو عذابي باو قلدس داني بيني همو من الله كاني بيش خوي وفاتي انكرت إلا فاطمة شش مان دواي خوي وفاتي كرت كببلالي أفرمو كم باوغ لدزدان كبيغمر جبير عليه الصلاة والسلام صاعقيكو آزاريكي زور قوربو لسر فاطمة كم تانكا كتشي كيبو ما بو بوي لسر أمرقا خيك إن شاء الله تعالى دقين بين ببلالي فرمو يا بلال يان بأنسي فرمو كيف طاب لكم أن تحث التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم شون لدلطان هاد خلطان قد سر بيغمبر إخوائي عليه الصلاة والسلام بويا مسلماناني بريس جيانكي خوش لقل خديجة دبات سر لمالي خديجة للاو باوشي خديجة كدعيش إيمان دارانا خواي قول جل في علا ديويت إنجا شرفي رسالو بيغمراتي بداتا بيغمر عليه الصلاة والسلام شمتك كي ترزور قنق ماوا هل جياني بيغمري خواي عليه الصلاة والسلام أوش أويا تون خواي قول جل في علا كردية سببي أوي كوا فتنيكي قولا لبيني قريش بكو شيري توا أوش حادثي داناني الحجر الأسود برد الرشكي كعبة برد الرشكي كعبة لبروي كوا كعبة زور جار فيضاناتو آويكي زور هاتوا دايال بناك الرخانوا بوي لو سر دمشق بيغمري خواه موجود بو عليه الصلاة والسلام آويكي زور قورهات
بنا كيك عبي الرخان أم لا أولاي الرخان بلام قريش لبروي كوا كعب لاي بريزبو لبروي كوا فخر يان بيه وذكرد لبروي كوا يعود أما مالك وإبراهيم درسي كردوا أما مالي إخويا قرار يان ديا هر همو تير كان همو قبيلة كان كوبن باريكي باك باريكي باك كوا ريبايت يان بيت يان باري داون داون بي سي نبيت يان باريك بيت ظلم هيش كسي تيان بيت يعني سيري او تصورك بو نوية كردنا وي مالي خوا تازا كردنا وي مالي خوا اتفاق يان كرد هر هميان باريكي باكي بو صرف كان وكو خواي قورا ويستي وابيت بو مالا باككي هيش باريكي بيس نيتنا ايو بو يا قريش او هار رزيلي كرد هر هميان اتفاق يان كرد كوا نابيت بيشي ويك باريك بيس بيت هن داين بي سي بيت يان هن ربايتي بيت يان هن غدر وظلم يشك بيت بيتناو تازا كردنا وي مالي خوا هر هميان كوبن دس يان كرده نيو كردنا وي كعبة أفرمي هرمو طائفة كان إيش يان ليكر حتى ديوارك يان تواو كرد وحتى قيش نأوي كوا أم حجر الأسود لشويني خويك يا داي بنات أهل إراكا خلاف يكي زور قورك وتبينيان هر يكيك لوان بوي كوا أو فخرة أو سر برزية تومار بكن لتاريخ أخي هوايان هاري كي كان دايود إيما دايدنين إيما أحقترين إيما قبيلي فلانين إيما بني مخزومين أو دايد من بني هاشم أو دايد من بني عبد المطلب بني أسدم بني جمحم خريق بو لو لحظاتا خينك هلسيت هر هميان إبادة بني بلام كابرايك أن تيابو لبن مالين مخزوم كأوقع مكي أبو جهلة كنائي وليدي كرمو غيربو كعاقل بو وتيا قوم من رأيكم هيا قبق سمبكن لم في رزقار ما اندبيت بو يهرم ويان بيان خوش بو كوان مالك يان درس كردوا لم في تش رزقار يان بيت بيان وتهات ما عندك جيت هيا وتي ايمل الراوستين هرمو تان اتفاقا موافقي من بكن هر انسان يكي كم كز داخلي حرم بو وعدا بيبدن او بكين حكم بو يكون رزقار مان كات وهرشي كيود قصة كي ماشي بي بسر همو مانا وتيان ايما بو امر اي راضين هر انسان كداخل بو او ان شاء الله تعالى ايما بتحكيمي او رازي دبين هل يقدري خواوا بو تشاوري انكرت سيري انكرت لولا ام بيغمري خواك وتريوهات محمد الامين افرمي كاتيك شاوي انكوت بي ضليان دور بي خوش بوشكم ايان دناسي تاريخي ايان دناسي فلما رأوه هتفو هذا الأمين رضيناه رضيناه يا محمد هذا محمد اللي هرهم ويان هاواري عن كرد دنيا برزة وكرد هذا الأمين أما إنسان أمين كيا أما إنسان داين باك كيا أما إنسان صادق كيا أما محمد الأمين رضيناه رضيناه إما راضين بحكم أم بوي كاتك في غمري خوهات وخبركي بيستو زاني وضعك خطرة فرمي أقر مشكلة إيه وهر حجر الأسود بيت أو إن شاء الله تعالى من حليلة كم ألي قماشي كي هاورزو إنسانك عاقل بو بحكمة بردكي لسر أو قماشي دانا وإنجا فرموي هر يكيك لي وكوار رئيسي قبيلية بابيت شمكيك لم قماشي هالقريت ألي هر هميان بهميان بفقر بشانازي قماشي كيان هالقردو بردكيان ناو جيقاي خوي بمشي خواي قورا لو فتنا رزقار يعني كت أمش فخر يكبو بو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بيش روي كوا أخواي قورة بيامي بيغمبراتي بيبداد أمش شمكي كل جيانيا رويدا يك نقطة ترماوة إن شاء الله تعالى إن شاء الله دسينا سرع تدري يعني بيامي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أوش أفرميد روجي كان دار شواني دكر بيغمبر إخوة مسلمانان شواني دكر بو خلقكي مكان مقابل مبلغي مال وأشي فرمو هيش بغمريك نهاتوا إلا شواني تيكردوا وإيوش دزانين هركسيك شوان بيت زور إنساني كي برحم دبيت زور إنساني كي بيت دائما فكري لاي حيوانا كان دبيت وكوابت خوالي قورة جل في علا كوا أمتي تسليم كرد برامبر أمة برحم بيت ويشيك لي درزكاني أفرمين روجك يان مرو مالاتكم بيبو لستروي شاري مكلا قل هاوريك ما هاوريك ما هاوريك ما أو مرن بخاوان دكرت شون بسنا هاد
بها وركم مود ما خوي بحسي كافي غمر فرمي منش فرمي لجيان ما شيك نبو امري جهالت بيد بميشكما الا شوي كان جمله دني موسيقى بنا وشاري مكا ظن موابك وشايبوا بو غلام مود اگر توزك اگر داري بركان بي حتاكو داخلي مكا ادبم رابورني خوم يعني شوي دب مسل لك الخلقي مكايا دوايدي مو بولاد دلكوت مريهات من نزيك مالك سيرا كم مالك موسيقى وعرتي تيايا دليو ليو ياك الراوستام وكو بحكم يويكوا قنجبوا حاجي كلو دائما مثلا اوش لقى الخلش يكا تيك البيت بلام دلي اويان او يكم جارم بو هاتم شاييك بونا وشاري مكا موسيقايا ليددا قركم بو بوكو او خلق الرابارني خومكم جياني خوم بر مثلا دلي اخواي قول جل في علا فضرب الله على اذني فنمتو بلام خواي قولا جوشكمي قبات كالخوم بسراهات نمتواني هلصم إلا خورة قرمكي بياني نبيت ألقى قرامو ولا برادركم خبركم دا بيتا شو ماموا شوي داهاتو قرامو شوي داهاتو قرامو وتم أمشوش مجالا مبدا بابروم بوخم رابرني خوم بكم جملة اشتياك بلك لو خلقيا دالي هاتم بونا وشاري مكة هم بينيم أو شو موسيقانا مالك ليه دادريد راوستام دل جاری که ترخواهی جور جل فی علا خومی بسر ما هاورد خوی بسر ما هاورد خوم لیکود بو بیانی که هلسام و خور که هلمیسان که گرایم و ثم ما هممت بسو لدوای اویا اوی کواش تیجی خراب بید بهیش و یک نه تناو یشتی من بهیش و یک لامری جهالت نه تناو ضلی من حتاكو خواي قورا جل في علا إكرامي رسالي بيمدا حتاكو خواي قورا جل في علا كردمي خاتم الأنبياء والمرسلين بويا مسلماناني بريزة فرميت لقل خديجة بو باري خديجة كسابتي خواي ذكرت حتاكو وكو بالعباسة فرميت حتاكو أويكوا وايليهات في غمري خواي عليه الصلاة والسلام حزي ذكرت كوا ما ويك لخلكي دور بيت بتيت الشوينيك لبياكا لبياكا بحكمي اويك وا ناو ضليا او عقيدته حدهبوا او باش ما وي ديني با وقوري ابراهيم حزي كل ولا فكر العثمان بكاتوا فكر الاخواي قوري بكاتوا لما المخطنا مخلوقات اخواي قوري جل في علا لوياكا بي خوشبو او فتره اخيره بويك وا اخواي قوري امر رساله في بداد مرحله جياني بريت استربتن ياي بوي دروي بو غار الحراء كيويك لستري شاري مكه كناوي غار الحرايه لشاخي نور لجبل نور اعلم ياكا فكري لعرض عثمان ذكر دوا بتنياي فكري لعرض عثمان ذكر دوا بتنياي كوا ام كون الا خالقك هي مستحيل اخوي دروز كرابيت فكري ذكر دوا كوا ناو قريشا قومك امهم بتو بردد برستن اما شتي كي رازنيا بهيش يويك بويا لذتي لو ذكر كوا تنيابيت ولذتي دوا لو ذكر كوا لغار الحراء همو سفريك لم لحظاتي كوا دشو دقرايوا خوشي كي بو اهات بوكو شوقيت حتى كو خواي قورا جل في علا دعاكي ابراهيم ديرت دي دعاكي ابراهيم ديرت دي بيامي بيغمراتي بيدتات لغار الحراء وتاريخي اسلام دسبيكات لغار الحراء ومسلماني بريز خواي قورا جل في علا جبريل بو انيريت اعلم ياكا مجدي في غمراتي في ادريت اسمان لقل يا قصا اكاد ملكي اسمان لقل يا قصا اكاد ودكريبا في غمر او ان شاء الله تعالى لرد وصين لبركا واختكنا ما لدرج داهاتوا اتشين سرجياني في غمري خواو شرفي رسالته قيامي وحي كواد ادريتي ودبيتا في غمري اخر زمان بو ام امتك امتي اخر زمانه لذا كده وسطم خوالي قورا جل في علا لقناحي منو إيوه خوش بيت بأمتي محمد قبل ما كاد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصل اللهم على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مريزان خوشويستان ڕێزداران هاوسەر جیرانی بە ڕێز و ڕێزدار، سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لەسەر بێ. خۆشحاڵم لە زنجیرەی هەشتەم بە خزمەت ئێوەی بە ڕێز و ڕێزدار دەگەمەوە لە بابەتێک بە ناوی سەرداوەکانی خۆشەویستی لە هاوسەر جیریدا، یان لە نێوان هاوسەراندا. بە ڕێزان و خۆشەویستان، هەموو بابەتێک، هەموو شتێک، هەموو کۆشکێک کاتێکەوە بنیاد دەندرێ سەرەتای لێ خش دەست پێرەکە، وەستایەک دێ کاتێک دیوارێک دروست دەکە، باڵەخانەیەک دروست دەکە، خشت خشتە لەسەر یەکتیدا دەدێتن. کەسێک ڕێگای هەزارەها میل دەبڕێ، بەڵام ئەو ڕێگا بڕینە بە چ دەست پێرەکە؟ بە یەک هەنگاو. هەنگاوی یەکەمینا ئینجا هەنگاوی تری لە دوو دێتن. کاتێک کەسێک ناوی خوای هینا سلفی لە سەیارەکەیدا، این دەتانی چەندین ڕێگای دوور و درێژ، چەندین ڕێگای هەوراز و نشێو ببڕیتن. کەواتە لێی بەڕاستی سەرداوەکانی خۆشبەختی زۆر گرنگە. مرۆڤی عاقڵ، مرۆڤی ژیر بە دوای سەرداوەکاندا دەگەڕێ، بە دوای هۆکارەکاندا دەگەڕێ، بۆی کەوا بتانی ژیانێکی خۆشبەختانە، ژیانێکی بەختەوەرانە ئینسان بەسەر بباتن. بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم دەفەرموێ، پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لە فەرموودەیەک دەفەرموێ، باشترین پارە، باشترین ماڵ و دارایی ئەو پارە و ماڵ و داراییە کە کەسی خەرجی دەکات بۆ ماڵ و منداڵەکەی خۆی. لێی تەمەشا بکە، یعنی ئینسان ماڵ و منداڵی خۆی، پیاو خێزانەکەی خۆی، ئافرەت پیاوەکەی خۆی دەبی لە پێشتری لە پێشترینی هەموو کەس دابنێ، بۆی بەختەوەری بکە، بۆی ژیانی خۆش بێ. سەرداوی یەکەمی خۆشبەختی چیا؟ ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە، هەنگامی یەکەمی هاوسەرگیریە. ئەگە دەتەوێ خۆشبەخت بی، ئەگە دەتەوێ ژیانەکی خۆشبەختانە بەسەر ببەی، بەڕاستی دەبی لە هەنگاوی یەکەم هەوڵی ئەوەی بدەی ئەو بەختەوەری و سەعادەتەی هەم لە دنیادا مەبەستە هەم لە قیامەت بەدەستی بینی دەبی لە هەنگاوی یەکەم ڕەچاوی بکەی. ئەو کاتەی کەوا ئەو ئافرەتە هەڵدەبژێری، ئەو کاتەی کەوا ئەو کوڕە هەڵدەبژێری لەسەر چ بنەمایەکە. سەرچاوەی خۆشبەختی، سەرچاوەی بەختەوەری بریتێ لە ئیمان، بریتێ لە تەقوا، بریتێ لە ناسینی ذاتی ئەڵڵاه سوبحانه و تەعالا. ئەبو دەررا سەحابەیەکی پێغەمبەر بوو صەڵی الله عەلەیه و سەلەم، مەشهورە بە یەکێ لەو سەحابانەی کەوا خاوەنی زوهد و لە خواترسیەکی زۆر زۆر بوو. ئەو ئەبو دەردایە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ، دوای بەسەربردنی ماوەیەکی زۆر دوور و درێژ لە تەمەنی لەگەڵ خێزانەکەی، لە تەمەنێکی پیری خێزانەکەی وەفاتی کرد. کاتێ خێزانەکەی مرد زۆر دەگریا، زۆر پەرێشان بوو. دەوروبەرەکەی نەسیحەت و ئامۆژگاریان کرد، گوت کاکە ئەتو ئاگەدە ئەدر و پاداشتی سەبر نییە لەوەندە بێورەی، بۆەندە بێ ئارامی، بۆ ئارام ناگری. وتی دەزانیت من چم لەدەست داوە، چ ئافرەتێکم لەدەست داوە؟ وەڵڵاهی چل ساڵە لەگەر ئەو ئافرەتە ژیاو خێزانی من بووە، ڕۆژێک لە ڕۆژان گلەیی لێم نەکرد، ڕۆژێک لە ڕۆژان دڵم لێی عاجز نەبوو. ئەوە ژیانی بەختەوەریە، ئەوە ئافرەتی ساڵیحەیە، ئەوە پیاوی عاقڵە کە بتانی ئەو جۆرە ئافرەتە هەڵبژێری. لەیان پرسی، ئەی ئەبو دەردا، کەیف ئەیکونو ذالیک؟ کوو چل ساڵی تەمەنی خۆتان بەسەر برد بەبێ ئەوەی چێشەک گرفتەک، ناخاڵیەک، ناتێگەیشتنێک لەگەر یەکتر دروست بی و لە یەکتر عاجز بن. وتی لە شەوی یەکەمی هاوسەرگیریمان، هەنگاوی یەکەم، سەرداوی یەکەم، دەڵێ من بە خێزانەکەی خۆم وت، وتم ئافرەت، ئێمە مرۆڤی تووڕە دەبین، زەوق و سەلیقەمان تێک دەچی هەندێک جار،
لهم كاتك وكو يقنين بويا اگر تو ربم اگر تو ربم حاول بدأ او كاتي امن تو ربم صبرم لسد بقرا لبرت سام توزك دور بكوا واگر اتوش تو ربوي منيش صبر لسد اقرب لكاتي تو ري دو دواني لقناك ولا من نادموا بران برد رانا وستم قصي دجي توناك دلي او بوا بردي بناغي هاوسر جيريما لو يدر تسل صال لقيك ترشياي ببي اوي ليك عادزبونك توربونك شتيشي او بكوتا نيوان مان دو كاري سرچي هيا بيويستا هر كسك بدواي بختوري دا بقري او دو خالة او دو بنمايا لبينكا يكاميا دسخستري زورترين زانياري در باري خوش بختيو تيروانيني بسبورا كان لباريوا لويا قنزو لاوي بريس خشي ريس دار قنزي لاو كاتي كوا بروسي هاوس الجيري انزام ددي هندي كتب بخينوا باشترين كتب لو بختوري خيزان براسي نموني هربرس بيغنبري خوايا صلى الله عليه وسلم او كتبانا بخينوا حرسو كوتي بيغنبر صلى الله عليه وسلم لناو مالكيدا لقر خيزانا كانيدا بزانا تومبوا قال لقر بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم ولكم في رسول الله أسوة حسنة إن زنقة لو كتب زنقة لصيرو جيان نامي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم هندي كتبي ترهي بتايبت كتبي درون زاني يعني او كتباني باسي علم النفس ذكا باسي درون زاني دكا حرسو كول لك كسي برامبر خوين نوي بيكاتي افرت او بابتانا بسن بابتك بخينو خو اگر كسيك نخين دواريج بي اگر كسيك خواي قورا او درفتي او درفتي لبو نرخ سابي كوا خين دوار بي وكسيك بي خين دواري بي دطاني يسا يوتوبا بهزارها مخازرها يا بهزارها وتارها يا دطاني بهيت فونك بلا موبايلك اي خوي جرا بقري بزانا هو كاري يكم خوش عارزا كردنا يعني بنما يكم لبو خوش بختي او يا كوا انسان بدوي زانياري بقري بزاري خوش بختي تون بدزدي ريقا كادي تونا او بنما يكم بنما يدوام لبو بدا سيناني خوش خوش بختي وخوش خوش گوزراني وبختوري قرام بدواي او خيزاناني بآسوده دجي زور مهيما قنزي بالريس كاتك آفرتك ديلي زور زور قرنقا او آفرت بينا لبنا ماليك آسوده لبنا ماليك آراما لبنا ماليك قرانو سنجينا لبنا ماليك اوانا حل باب الباب لسر خوبنا بآرام بنا حلبا حلبيا النبوة شيشو قربتي النبوة أو خالتي زور قرنقا لو يا بيغنبري خوشا ويستمان صلى الله عليه وسلم نوري تاومان صلاة والسلام إخوائي قولي لسر بيدا فرموية تخيروا لنطفكم أو نطفيا أو آوي كوا لبشتي بياو دي لسنجي آفرد دي تدري تخيروا هل بجيرن بزانا أو من ذلك لو آوي بيدادا بي لكام رحمي دادني كام بياو دبتباوشي من ذلك دايشي بريزم خشي قورا تخيروا لنطفكم لو أي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم بيغنبري خوا دفرمي فإن العرق دساس سكال بروي براستي طبيعتي إنسان دماركاني إنسان سروجتي إنسان دستوسر يكتر كلمي دساس وشي دسيسا لزماني عربي واتا زور مخفي زور شاراوا يعني انت مشارك اللي استجي زور ود هندك سيا دستوسر خالواني دستوسر ما مكاني لو براسي فإن العرق دساس يعني لطبيعتي لسروجتي لهرسوكوتي لنحيي نفسي شاراوا يعني انت مشارك اللي استجي زور ود هندك سيا دستوسر خالواني دستوسر ما مكاني لو براسي فإن العرق دساس يعني لطبيعتي

والله سببي يكم لهنغاوي يكم نابيكن لا هنغاوي يكم فليدكن يعني زود ذا رواية او قنز زور بداخوا بس تساوي بكار ديدي بس جوي بكار ديدي بس زماني بكار ديدي اوي غايبة اوي كوا لو بروسي هاو سرجيريا بأقا بدورة عقلة لو يدي بعقلي بكار بيدي كاك الراس تأوكتا زور زوانا زور برتاوا معاشي هيا بنا ماليكي زور راقية بلام آيا كاتي كتب شايك بزان لقتو دا قندي بزان بنا مالكي تونا بزان برايا كاني تونا بزان باوشي تونا او خاليكي زور زور قرنقا لو يسر داوكاني خوشويستي يقلوشتاني او يكزور زور ميما حول دانا بوتواناني كامروف هيتي بوتو اناني كواي يكتر بوتو اناني يكتري هاو سران رازي بنو الدان بنين داناني امان زيك لتواني خوتان كوا بدر نبيتن او خالصو زور بهيما يعني جنو بياو زود زاري واي هندك كسيا قنزك بدوي افتتك دادا قري هندك صفاتي دانايا مثالية نمونية يعني او زور افتتك او داوايدك او داينايا بترى نيا رنجلنا وصحابش بدزنا كويتن إلا ملائكتك لأسماني لو بيت أخواري لو يا نابي خالي تعجيزي دابني نابي كاتي كوا أو آفرة لقل الدجي يعني خشي برزم أو بيا ولا قل الدجي يعني بس نموني سيري بكي وكم ملائكتك سيري بكي وكم روف سيري بكا بزانا تورد بي بزانا أو كسي لقل الدجي تن بهندك شدنا رازي دبي بزانا زور زاري وايا همو طبيعتي ستاصد ناتو سرتو لويا با خالا با شخرا بكاني رازي با بلام هول بدا والدور دا بخلتمتي خود بهنا سر بازو ريقا كاني خود او خالا زوزو المهمة كبراسي انسان بيكتر رازي ببرادراتي بدوستاتي يكتر بوشي وازي كوا بكسكا خودي خوي بوشي وازي بيتن كوا وكو خودي مروف حسو كوتي لقرب كي لويا حسو كوتو روانيني دور زور برس مثالي او اشتاكي واقعيني براسي دابي مروف واقعيانا بجي اتو حسو كوت دكي لقى كسك مروفا پیغمبري خواج دفرمي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء حرتي مروفا قابيني اوي غالبك وخير الخطائين التوابون باشتريني هلكاران او كسانا كبشيمان دبنوا كواتا لويا اگر براسي جنو بياو لي بردن ابن او براسي جيانك زور سخد دبي زور زحمت دبيتن بدبختي وناخوشي رو لو خيزان الكاتب خالي دوام قريكترين ستاوي كامراني خيزانيش بريتيلت بير لو زاتب كينو كوا خواي قورا جياني بأيما بخشيوا سباسي خواي قورا بكي لوي براسي او خاله زوزر بهيبة انسان بير لنازو نعمتكاني خواهي قول بكاتوا او خاله خاله شي زور قرقة يعني زود زاري واعي الاردة او خاله مبستيتيا قناعة رازيبون ببشي خود يعني كاتك كوا كوريك دستخواز بيدي افرتك افرتك دستخواز بيني كوريك لسرطاتك تبخين نوا لروي دارائي لروي توانابون مثلا او خيزادت كديني لما كاني سرتائي لصالة كاني سرتائي او افتر رنق دستو بيس بيا همشتشي نازاني يان خشي بريزم او بياويتو رنق ماوك دكو تكريتياتي رنق ماويك باري داراي تنسخد بي تحملي يكتر بكر انجا بير بكوا اتو للروجي يكم هيت الدنيا كومالا شي زول لنازو نعمتي خواي قولت بركوتوا رنق ماويك كريخاني بينادري بلام دواتر خواي قولا ردر جاي رزق اللي دكاتوا او وعدوا بليني خواي قوريا خواي قوري دفرموه وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله اقر ايوا فقيرا دواي هاو سرجيري خواي قوري دولة منت عندك لا بخششوا بركته رحمتي خوي كوات الزوات در جاي رزقا لو اوكسي صبري هبي لو أوكسي آرامي هبي لو أوكسي بطاني قد عد بك بو بشك لو بشكو بشيك خواي قورا بيداوا لو إخواي قورا جدفر بي لإن شكر

لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكرا عني نعمتي خواه أويا هل بهلبنكي قارقادنكي نارازي دبنبري تشيشان خينام خيزانو مالكان خالي اشتر لو خالاني كوا قرنقا سردا وكان يخوش بختي إنسان بدست بيني أويش أويا تواناي أوي بريتيا لوي كوا إنسان هل سكوت بك لقر بياو لقر خيزانكي واروها آفرت لقر بياوكي خوي أويش تون وكو دوستو حاولة چي ديزيك نزيك ترين دوستو حاولي خوي زود زاران تبشاركي هاو سران أو قليين لقر يكتر هيا زانتيا أويا يعني آفرتك دلي لقر برادر كاني زور بجيانة چي خوش دشي دائما دم بخندية دائما دم ببيكنينة لقب رادر كاني دست سفري لقب رادر كاني حتى صعد يتشي شوي نايا توا لولا لولا طبعا هو صفة إنساني مسلمان نيا أو نابي إنساني مسلمان براستي لدي بيسلو بر مالو من داري خوي فرام بوشك بستا أو زيادة يان تمشادك هندك داري واي بيا وكان قليدة كان لخيزانا كان يان دلي لقب مالي بابي لقب خوشككي لقب رايا كاني حتى لقب من دالكي خوي أو عند الصوزو خوشویستی در دبری لبو من داله که لبو پیاو خب تایبت آفرت که من دالی بو راس پیاو که فرا بوش دکم لوی خوشی برزم دبی زور آگا دار بی او خال زور زور مهمه براستی دبی سوزی پیاو حتی هم مردنه دبی لگری بیو همیشه و بردوام ما فی پیاو کت رتاو کیو ولا پیشی همو ما فکانی داب دی شیخ بدیع الزمان سعید نورسی رحمتی خواهی لسد بی لقسيش زود زوان دفرمي اگر تيجو لذتي دنيا تان دويت او جيان تان با ايمان زندو بكنوا بفرزا كان بي رازين نوا بدور كوتنوا لقناها كان بي پاريزن براسي قسيش دوانا او سي خالة زوزو المهمة تامو تيجي جيان بريتي لتي ايمانيش بتو لناو مالكا دي بزي كدني فرزا كان دور كوتنوا لقناها كان خواهی گورا عاقبتی همو لیک من خیر بکا خواهی گورا بختوری دنیا و قیامت من بقسمت بکا خواهی گورا سربرزی دنیا و قیامت من بکا وصل الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ذكري دواي بانك دواي ولام دانوي بانك بيش صلاوات بدل لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم باشان بليه

كومل بن لمزقة وتادروا درون تفابين كومل بن لمزقة وتادروا درون تفابين باش كراو نهاني قفتو رفتار تنتابين باش كراو نهاني قفتو رفتار تنتابين بانجر وبانجي بيجاج بيت نليبو رادرن بميل كثير الأخوة ويدون زابق وينن بميل كثير الأخوة بدون زهب وين

0: بدون زاب اخوانا بميل كثير لهوا بدون زاب اخوانا بميل كثير لهوا بدون زاب اخوانا بميل كثير لهوا بدون زاب اخوانا
1: توبه بي اخويا اخو عذاب ما لزال هالقرى يا عظيم يا كريم يا عظيم يا جبار يا الله يا الله يا الله دق ما بقيت بل درقايتو دق ما بقيت انا عرشيتو اخويا مشاوفر مسكي انا بيه وبيدنك يا الله
2: دنجي اسلام دنجي اسلام دنجي نيوان دنجي نيوان سانس

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. آمين. جيمان حديثي معنعن حديثي معنعن تياوتان عن فلان عن فلان عن معنعنون كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم. العنعنة في الحديث أن يقول الراوي عن فلان عن فلان فيروي بلفظ عن لا بلفظ حدثني أو سمعت أو ما في معناها من ألفاظ التحمل التي تدل على السماع. طبعا عن يعني لو وكوني أبلي سمعت بستم حدثني واسيشان بيميوت عن بقوة ترى لو يكبلي ولا لو لو لو واديا. والحديث المعنعن حجة باشا إذا لم يكن المعنعن مدلسا. أقرأويك معنعنك راويك تدليسنك عندك يعني تدليسك أنا باشا تديس إن شاء الله نبحث حديث هنا وليكن تديس أو تاني فرتو فيلا كاتا نايو نايو الشيخ كا قوري متن كا قوري بصر راوي كا وما أتى مدلسا نوعان إبدال راوي ما براوي قسمه لاتصال سندي في الظاهر ظاهر اتصال سند على تفصيل في الموضوع يطلب في المطولات ومصطلح الحديث ألفاظ التحمل والأداء. الفاظ تحمل والاداء الفاظ تحمل يا موسى امتل بك اتيت خدمتي شيخك علمك لي ورقري حديثك اني لي ورقري اما الفاظ شيء بيقدر موسى عشان تحمل يعني يتحمل الحديث انا اتحمل منك الحديث بتشي وازي اتحمل الحديث بستوما بسماع يعني بوي خندو تل سربا يعني عليك يعني بوي كمن خندو ما بسرتا أما أنا قشي ألفاظي تحملي بيودري سيكن. إذا قرأ الشيخ وغيره يسمع يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني يعني الشيخ هو الذي يقرأ شيخك أخوانيت أوتو أي بي سي باشا أوتو أني بري حدثني شيخي يعني أخبرني ويا وإذا قرأ هو على الشيخ جار وقت تلبك لسر شيخك أخواني حديثك أخواني وانيا شيخك أخواني تلبك أخواني طبعا فيقول أخبرني أو كاتاضي أخبرهم ولا يقول حدثني لأنه لم يحدثه باشا. ومنهم من أجاز حدثني قال المحلي وعليه عرف أهل الحديث لأن القصد الإعلام بالرواية عن شيخ. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة جارواي شيخك إجازة لكتابك حديث أداة طلبك ببيع بكوانية سلابة كاملة يقول فإنه يقول أجازني إجازي في دعوة أو أخبرني إجازة دي دسر كتابي شعرم إذا كان كتاب من طاوكر باب سي كتاب من طاوكر عفوا دو كتاب من طاوكر بس سي باب من طاوكر دو بابي يكم بابي الفاظ مهمترين بابو تقريبا دو اي اوه كتاب نسر كتابي يكم كتابي يكم چيا قرآن الكتاب دو ميان السنة إذا سنش طاوبود شين ما نسر چنم سي ميان اجماع لقل دو اي اوه سي ميان اجماع شعرم ميان قياسة انجا الادلة المختلف فيها. الإجماع لغة هو العزم فأجمعوا أمركم بمعنى شيء عزيمة ورقرن أي اعزموا عليه ويأتي بمعنى الاتفاق. إجماع بمعنى شيء جديد معنى اتفاق دي شوار كسا بينش كسا دكسا اتفاق كنا سرشتي وإجماعي بيودري يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا. واصطلاحا أمزور مهمة اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا كما نبيش باتفاق قال نيوان كيابي لنيوان مجتهدين به ويا نقل نوع عوامه اقدر بالعوام اقصي عوامي اعتباري كبير لروح علمي يعني هرشي خلق عوامه كوبيته ولا سرشتك اعتباري كنيه ابي اوشتي مجتهدين لكوبن من امه محمد المسلمان بن يعني بونو منا اجماعي نصارى علماء نصارى علماء يهود علماء الحاد أما إيش اعتبارك بمسلمان بن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو اجتماعيش لسر شي بيه سيكن على حكم شرعي لسر حكمك شرعي بيه أجل لسر حكمك نحوي بو هزار عالمي نحو إجماع يعني كل لسر حكمك نحوي في ناوتري أما إجماع إجماع ماذا شي أولي أقرين لأصولي فقه أو إجماعي إجماعي نحوي في ناوتري إجماعي فقه في ناوتري وهي ما وصل أه. أصول لغة الفقه يا أخوي أصولك إيه بس المسألة إيه على حكم شرعي في عصر غير عصره أو إجماع بلك يوم عقيد به لا ولا سردني في غمص صلى الله عليه وسلم أنا به شو سردم بيغمص اجماع شيء في مساله دي او مساله سردم بيغمص اصلا ما في ناوتر اجماع لدوي بيغمص اصلا بو لو بيغمص بقولي خويك لك هذا اجماعني وكذا هر قولي جدا طول قولي هيك وداي بده ابو شتيت اجماع شيء قلت له صار اجتهاد دا بيرو كذا بله شروط الاجماع ومن خلال تعريف سابق يمكن ان نعرف شروط الاجماع وهي ان يكون المجمعون من المجتهدين هذا الشيء بن ما صح يعني شيء ذلك قادره مقلده معنا فلا عبرة بوثاق غيرهم ولا خلافه هيك عبرته هنا أن يكونوا من المسلمين أبي مسلمان بن إيمان دار بن دين دار بن اجتهاد كانوا يجمع كذلك فلا عبرة بوثاق غيرهم ولا خلافه لأن الشرع ورد بعصمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لبر أو شريعة خواهي جورة فرمية إجماع أمتك أمتي في غمص صلى الله عليه وسلم إجماع كيان عصمتي هي نغيري أمتي في غمر صلى الله عليه وسلم في غمر صلى الله عليه وسلم فرميتي لا تجتمع أمتي على ضلالة أو إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة بو لفظي شاتو لفظي دوامين بقوتر اللي كمان وفاق يعني رئي كبير وفاق معنى واختلاف معنى يسمونه تو هات شعر معنى هات بينج معنى كوا بينا ولا سرشتير أو وفاق عكسي وفاق كتش هي اختلافة وفاق معنى اتفاق سيم شرط إجماع شيء أن يكون الحكم شيء شرعيا لأن الحادثة التي تتكون التي تكون محل نظر الفقهاء هي الحادثة الشرعية يقول الفقهاء قال أصلا بيد لشيء كانوا خبير لمسألة نحوية كانوا مسألة نحوية كإسفادة لي أكن بوت يجشتن لحكم فقهي كا محل نظرك وتركيزي أنا سر حكم فقهي كا نحوية كتركيزي لسر نحوي نحو كا مسألة نحوية كا ويا طبيب من إجماع أطباء ده طبيب كوبيتو بيس طبيبتو إجماع بين سر مسألة طبي أو إجماعك طبي إجماعك شرعي فإن كانت غير شرعية بأن كانت لغوية فإنه ينظر بها علماء اللغة أو طبية فإنما ينظر بها الأطباء رابعا لابد أن يقع الإجماع في عصر غير عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو إجماع لغير سبب في عصر صلى الله عليه وسلم لاستحالة انعقاد الإجماع في عصره لبر أصلا إجماع درسنا بلا سلام في الله سلام ويا لبر ربي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بقوله يحسم الخلاف وتعيب هذا وذلك لأنه لابد أن يكون مع المجتهدين فإن وافقهم فالقول قوله أجر دوك اجتهادي كر في غمص أصلا موافقي أمي كر إجماع ببي ونبي أكثر كوتايب هذا قولك قول ما شو كم موافقين في غمص أصلا مين قال لا يا لا قولك يوم مردود أبي ترى ما وصل فإن وافقهم فالقول قوله ولا عبرة بوثاقهم وإن خالفهم فالقول قوله ولا عبرة بخلافه عبرة لو يعني وأن موافق في غمص أصلا مين المخالف في غمر إخوان تجيب شو لا شو كقولي في غمص أصلا مو طالع تركوتايب هذا مزاج بينجمع لابد من اتفاق جميع المجتهدين أبي هرهم ويان بي بدون استثناء فلو خالف واحد منهم لم ينعقد الإجماع تيجي مان والله عمري هذي إشكال يقول ردوا سبي بتعب لم أزمي كدولة إسلامية هريك يخوي بعالم زاني هريك يجروب تاقمة يخوي بعالم زاني زاري الأزاي قولة تري إشكالة بقزم إشكالي قولة دروسة قبالي إن شاء الله يا ربي وهذا يؤخذ من الألف واللام التي تفيد الاستقرار في قول المجتهدين سادسا انقراض العصر أبي عصر كان كوتايب يا تبي باشا وهذا الشرط مختلف فيه أمان اختلافي لمن انقراض العصر شونا سركيس ما مصر يعني سيكن شونا يعني مسألة فقية تتبع شوا علماء كان كوبو نتوا اجتهادي كان كردوا إجمع دروس بيقشت يعني قولي كان أبوها أو علماء لك انعقاد إجماع كبه هم يعني وفات كان إن جاء أو إجماعي في وتره لبرد صالة رجاء غير هي أو صالة رأيك بقورة انقراض العصري في وتره باشا أم شرط اختلافي لبين علماء كان والجمهور الأعظم من الأصولين على عدم اشتراطه زور بي علماء كان أم مرجدان أنا لا يشترطون هذا الشرط لبر أم شرط قرصة واي ما مصاهم برسال يريد رسابي سيكن أم شرط لكي وقرصة زانة كي وقرصة يستعق صد عالمة صد طالب علمي شمانه بيستي زور بريمتا أم صد عالمة بيس صالتر تمانا كان أو بيان صد أو صد طلبة بيستي أنوا زور بريمتن فنجا أنوا زور بريمتن ده صالتر بن علماء آي هلو عالمية لكوا حادثة فتوى كدر أو لسل حادثة يعني أو يترش قبولك باشا وانا وفاتي عنكر كونا كان أما نشرق يعني وابو ينجح ولا ما يترديد يا نايا انقراضي عصرا دروس لاد بو انقراضي عصرا شرط بمبرج ورنغرتو ونعني به انه هل يشترط ان يموت جميع المجتهدين حتى يصير الاجماع حجه احتمال ان يرجع احدهم عما اجمعوا عليه قال الاصوليون لا يشترط ذلك لا يشترط هذا باشا لأنه لم ينقل عن أحد من السلف اشتراطه بل احتج بعضهم على بعض بالإجماع في حياة المجمعين وأما احتمال رجوع بعضهم عن موافقته سابقة لهم فإنه ممنوع وذلك أن الإجماع إذا انعقد صار حجة ملزمة للجميع باشا زي معناك يا جماعة ألي أجر إجماعك دروز بو هيك كسي بويني خلاف إجماعك هيك كس ناطواني لبروي أو إجماع أبيت حجيك همو مسلمانان ملزمن بو إجماع إشبك ولا يجوز لأحدهم أن يرجع عن وفاقه ولكن إن قلنا بأن انقراض العصر حجة وهو قول ضعيف لما قدمناه فإنه يعتبر في انعقاد الإجماع من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الشرع وكذلك يجوز لهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه والمعتمد سيكا أنه لا يشترط انقراض العصر أما خطيب دنجير أما معتمد كما رأي راجحك وأن الإجماع إذا انعقد لزم الجميع العمل به ومن ولد في حياته بعد إجماعهم لزمه العمل به ولم تجز له مخالفته لكن يشاركهم في الإجماعات القادمة حجة الإجماع كاتمان ما هو هذا دقيقة شل باشا بعد دقيقة شرحين يعتبر الإجماع أو يعتبر الإجماع من أقوى وأهم الحجج الشرعية أقواها أقدار بين لأنه معصوم عن الخطأ بنص الحديث في أغنى صلى الله عليه وسلم وهو الذي وقع في وجه المحرفين والمبطلين الذين حاولوا تأويل النصوص والخروج بها عن ظاهرها ولولا الإجماع لقام كثير ممن ذكرنا من أصحاب الأهوال بتأويل النصوص وحملها على جهلهم وشهواتهم وأهوائهم أفرمي إجماع حجيك الأقوى أدلة حجج شرعية باشا ما مصيان لبرأ ويبيا نص حديث في أغمى صلى الله عليه وسلم فرميتي إجماع أمتكم عصمتي لا تجتمع أو إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة وأم إجماع سد يقبوا قلغان يقبوا سد يقبوا لبردمو كسانيا كوا يستيانا أم دينا سكاتب أم دينا كانوا بيشيونون تيكي بدنوا انحرافات دروسك ولذلك وجدنا أصحاب الأهواء يحملون على الإجماع حملة شعواء حمليك ويرشقي قورعك نساتي إجماع أواني كوا خاوان غرز أهواء لبيدين لملحد لبري كفر من أجل تحطيم هذا الحصن الحصين والسور المنيع للإسلام ليصل إلى مآربهم ولقد صرح أحدهم ولو أردت أن أسميه لسميته عليك كان براشكاوي باسي كدواني كوا دجي دينا لهندي كتب كان أفرمي أليت بأنه يريد تحطيم الإجماع أي أم إجماعك وتايب يبني من أجل الوصول إلى غاياته ومآربه ويبقى تم بستكاني خوي وآمان جقزون كاني خوي فقال بعد أن شكك في وقوع الإجماع فإذا ثبت لنا بطلان الإجماع هان علينا تأويل نزول عيسى بن مريم آخر الزمان ببدو الخير والصلاح علي أقر إيه أم إجماعك دروز بو إجماعك بشكينين أو كأتوانين تأويل نزول عيسى بو بكين خير وبركة أرجية السرزوية تأويل عيسى بكين بشي بخير وبركة كشي تأويلات دس بكاتو همو أنا نصوصة كان تحريف كين ثم ذكر بقية ما يريد تأويله من نصوص القرآن والسنة إذن فالذي يحول بينه مقصيك عنينك زور أرشتك أبو من إرادك أبو يكو إسفادك إذن فالذي يحول بينه وبين ما يريد هو هذا الجدار المتين والحصن المنيع وهو الإجماع بل بلغت السفاهة ببعضهم إلى أن قال إن الإجماع بدعة عندك قلت دي إجماع بدعة هل وجوده أصلا دي مثله كبرت كلمة خرجت من فمه فما قال إلا بهتانا وزورا وقد قال مثل هذا قديما النظام نظامك كلا رؤوس اعتزال صاحب كتاب نصر التثليث على التوحيد كما قاله ابن السبكي وإن كان هذا القائل المشكك فما مثله ومثل الإجماع في الإسلام إلا كما قال الشاعر لا يضر البحر أمسى ساخرا أن رمى فيه غلام بحجر وقد احتجت الأمة الإسلامية بالإجماع من مفتتح أمرها في سقيفة بني ساعدة إلى يومنا هذا.
1: أفرمي إجماع لسرتاي أم أمتوا إجماع وجودها بوا تبيني كان سقيفة بني ساعدة حادثة كتان بستوها بستو تعلم في غمالي خاص صلى الله عليه وسلم وفاتي فرمو إمام علي سرقالي شردني في غمال صلى الله عليه وسلم كش كفنو أواني نشكر الناس أو أبو أنصاري كان السقيفة بن سعيدة كوبنه ويستيان سعدي كري معاذ سعدي كري عبادة بكنا خليفين مسلمان أو أبو إمام أبو بكر إمام عمر أبو عبيدة هاتون حواري دروز بو ألا بي إجماعي صحابة دروز ويسر أبو بكر صديق خليفين مسلمان بالي. وإلى يوم القيامة إن شاء الله ولولا أن الدليل عليه قطعي لما ألزم بعضهم بعضا بي ولما احتج بي بعضهم على بعض. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. أم آيات بيستوها أم آيات أو تري برسال لإمام شافعي كرا إمام شافعي لمدينة بو زلام يكاد ولاي وتي أي شافعي أدي لقان كباسد كروت شو تي قرآن وتي دعاء وتي السنة وتي دعاء وتي إجماع وتي دليلك مو بينه ولا قرآن ولا سر إجماع وتي إيشم بينه وتي دعاء سوا وتي سورة اشتدمي وديه ما وتي قرأوا قرأوا إمام شافعي قرآن خلنا قرآن خلنا واسيا رجعته ولا هات ولا بس على قلك ما يتفهم وتي دليل إجماع لم آياتها سيكن. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين باشا نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال صلى الله عليه وسلم تجتمع أمتي على ضلالة. آخر ما بحث مرة طويلة أنواع الإجماع. أنواع الإجماع شيء ما مصين إجماع قولي معنى قولي علماء كانوا قولي كتصريحا كوبنا ولا سرشتك باشا كان يقول جميع المجتهدين قولا واحدا في المسألة دي. واضحة دوم الإجماع الفعلي وذلك بأن يتفق جميع المجتهدين على عمل ما فإذا نفهم من عملهم أنه جائز بإجماعهم فعلي علماء كانوا مجتهدا كانوا. سيم الإجماع السكوتي إجماع السكوتي شيء إجماع السكوتي ضعيف ها يعني كمال علماء كان فتوى أدن أو كانتر يسكتون تصريح نالن وعيا بلام قولك إيش نالن معارض بيتو دجي أو قول به. أما إجماعي شيء بيوتر إجماعي سكوتي وذلك بأن يقول بعضهم قولا عندي العلماء كان قولي كان يا باشا أو يفعل فعلا وينتشر هذا القول أو الفعل بين جميع المجتهدين ولا ينكر أحد منهم قوله هذا بل سيسكت بل يسكتون جميعا عليه مع عدم خوفهم ومرور الزمان الذي يمكنهم فيه من النظر فيما قيل وفعل. تيجاشتين إجماع سكوتيا فسكوت ماذا يعتبر إجماعا سكوتيا بالشروط التي ذكرناها. ومن أعظم أمثلة الإجماع إجماع المسلمين على كر العصور ومر دور على أن صلاة التراويح 20 ركعة ركعة. أما إجماعي مسلمان أنا نجي تراويح سنة بسركات. والإجماع على هذا إجماع قولي وفعلي وسكوتي. إجماع قولي أقشت يعني بقولتي أنا بسركات. إجماع فعلي بفعلي بسركات إجماعي سكوتي عندي علماء كان تصريح ينكردو عندي يعني شيء ينكردو سكوتي يعني شوف. وأما قول الواحد من الصحابة فليس بحجة قولي يكيك للصحابة حجنية على غيره على ما سنذكره في الأدلة المختلف فيها. يما أنا مبحث القياس يكيك لمبحث كانوا مبحث القياس توزع إلا كان فيستكى زياد لحد ورد بينا وبو جوان تبلي حالي بين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.

وختم كخو خلقتان كرديا بلام أبي بزانين كاتي خوي الرسم باس لتصويري أواناك كبيكر بوينا برستراينا لبو تعظيم كابل الرسم يشي داني ايقو بركة لمارم زيادة بي نخوشين ياتا مارم يان من دالم أبي يان ليه باريموا ليقربونا إلى الله زلفا لو يبي إلى أخوان زيمو أو هيت خلاف لما بين زانيني حر رسمك لمارب دي لبو تعظيم بي لبو قوريبي لبو أوي بي كأتو أو الرسمة لي بباري وبزاني بركته يعني أو الرسمة تفرق دروسك تشيش دروسك علاقاتي ما بين المسلم أو كلا باتفاق همو زانان حرامة وملائكتش ناس أو مالايكة بيغمبر فرمي السلام لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة كسك صجي الراقر بي هرلو خوشي خوي لنا ومالان بي يان رسمك هلب واسي ورسمك دابني رسمك له تعظيم وقدر وبركة وريز وأوانبي ملائكة كملائكة نتسو أو مالي شيطانتي يعني أو مالا بربي لك عبوس وترس وقلق وفتنة وشر وآجاو لو الرسم هلواسين بلام رسمي كوكو سيبرا يعني لسر جلوبرغا أو رسماني لسر جلوبرغ كبدس نكريا يعني فوتوغرافين أو أنا حرام نين بلام باشيشني أرهبي بتايبتي نوشكر لو من دال قيديناك لو من دال هيز إشكالينية لسر جل رايخ وشد بي إشكالينية بلام كسك نوشكر لبريبك تنكو مشغول تكا تنكو حديثي زور لسا صورته باشنيا أو رسمانا لبرنكن كا يعني بتايبتي وأقر جويشي بيوانا بيكو ابن عباس فرميتي الصورة الرأس فإذا قطع فلا صورة بتايبتي أقر سري بيوانا بيان لاشي نيوة بيو بيان كميش بيو بيوانا شرعا زانيان أرنشتيشي واينيو بلام هر نشي كي باشتره ونواجيش دروسته هر كسي نواج بكا لقميسكي لجلوبرغكي الرسم هبي نواجكي دروسته بلام مشغلت لو خوت لو برانبر دروسته كي لو وقناح تقاتي اگرنا نواجي بيو دروسته بو شرطي الرسمكا دعانة بلو كسي خراب اگر رسمي كسي مشروب خورة كسي فاسد وملحدة طبعا او قناحي شي قوريت ودعاء لو كسي بكي كملحد ومشروب خور وظالم واستمكار رسمي ظالم واستمكار ومشروب خور وبيدين وطقوسي دين أوانا هر كلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار أو أخوي قورا فرمي لقروان أتخمنا وآقر أو قناحي شي قوريا أري آفرت بيشي بقوازريتا وأقر طلاق بدري آيا تي أكوي لغزير ماريو يان أو ماليك بوي كراوا أو شتانيك بيدراوا بريزان أقر آفرت طلاق درا بيشي بقوازريتا لطرف بياوكا بو شرطي نتسو بيتلاي خلوشي لغا نكرد بي نيوي ماريا كوي أو كلو بلانش كبهدية لوهاتيا تابعي ماريا وكو ماري نيوي دا كوي هرشتك بهدية درا بيتيا يعني ليناس ندريتو نيوي أكوي لاشتاني تر بلام كلو بلي مالنا كابراي زاوا مثلا شتي كريا لو مال كانتورو أوانا أوان نيكرتا هدية لوجنكي وإي خويتي أو إينا كوي بلام هرتي زيرو هرتي بهوي ماري ولوي كريا حموي نيوي أكوي أو آفرتا بو شرطي خلوي لغن كرابي نتسو أغا تسو بيتلاي بلاي إمامي أبو حنيفة أغر خلوي لغر كراو برديا دريو لشوينك بتنهابون كز ديار نبو كتنا شوينة چي تنهاي همو ماري أكوي لبرو أولا زي أوي داعني شي لو أغر كتنا نزاع جنوبياو لسر مالي ماري أكوي أو يعني بيك هاتن شرعا دروستا بيك هاتن واتفاق لسر هر تندي بي بو شرطي زخد لجنكي نكاو نيترسينيو يعني نري حياته بموات لأكم أو كاتي دسهر قلي لماري وحرامة بلام أقل الطرف يجنك وتي من لبياو كي زياء أبمو أو كاتي بياو آزادة أتواني بري ماري كي دبي همون بديو أتواني بري نيوان بديو أتواني بري سيكم بديو أتواني بري تاريكم بديو حسب اتفاعك وبيوتري خلع حسب اتفاق دروستا يعني أقر آفرق إذا أقر ماري ناوي نهندرابو شرعا أقر جنك ماري كرابو هيز ناوي ماري نهندرابو خواهي قولا فرمي ولي المطلقات متاع بالمعروف أفرمي أقر آفرتك طلاق بدري وماري نبا متاعي بداتي متاع أويا تندي دستي لي أبيتو زلو برقو بارس الزيرا شتيشي لوبكات تندي دستي لي أبيتو بداتي مادم ناوي ماري يكي لين هندريا بلام أجر لجر ماري أو بياو تسندي زياتري بداتي تسكجنك الدلي شكاو مثلا أجر نيوي ماري بداتي هموي بداتي طبعا أو دروستا بلام بشرع نيوي أكي بيش طلاق بان أجر أو بياو لخورة هموي بداتي وكلوبالي ماري شي هموي بداتي وخيري زياترة أريمام أستاذ زور قلقم بردوام خوم لنا كويت وهزدكم خلشي زور أمدل الراوشي دجي آية تارسريتيا

بەڕێزان قەلق و دڵڕاوچێ و دڵتوندی و بێتاقەتی و ترس لە مستەقبل کەش و هەوایەکی وا لە وڵاتی ئێمە هەیە عەجایب نییە ئەو شتە هەبی بەڵام ئەگەر وەکو شەرع پرسیارەکەی خوای گەورە لە قورئان وەکو نەهی لە زینای کردیە وەکو نەهی کردیە لە قەتل نەهی کردیە ئینسان ئەفەرمێ نابی بترسێ نابی خەم بخوا نابی لە مستەقبل بترسێ و نابی قەلقی هەبی ديان آيتي لقرآن أفرمي ألا تخافوا ولا تحزنوا ما ترسي لمستقبل شو مستقبل لدى سخوايا ما ترسي للرسق رسق لدى سخوايا مردن لدى سخوايا قيدنا إنسان بريك أترسي بلان ترسيك بقاتا أو حدي قلقك بقاتا أو حدي توشي قولون وجلطي بيو كابرا لقلقو بهوي قلقو ترسي وجلطي ليدا يعني توشي سوكرية بي توشي قولون بي توشي أنواع نخوش بي دلي زياد لأداء مثلا معيدي ديتا ويك يعني لو قلقوا اوانا خواي قورا لتسندين آيات افرمي بتايبتي اقر رجكي لحد خوي زياتر بي يعني او قناحة ابي بزاني قلق ترس لشيطان ويا خواي قورا لقرآن افرمي انما يخوف اولياءه دائم شيطان خلق ترسيني او ترس الرعبة يعني حتى لفيروسي او فيروسي كهيا خوت لي بارزا بلان بترسي بتوقي أولا شيطانا بيا وسوسا خواي قورا فرمي سي سرتاوي وسوسا هيلو إنسان قلق دروسكا يتشان شيطانا كان دو نفسي إنسان سي إنسانا كان خويا يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أو يوسوس دروسكا يان إنسان قصي خراب لقركا برادري خراب يان شيطانا يان نفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه شرشي خرابة كخواي قورا فرمي الروجانة خوتان بارزن يعني من شر الوسواس يعني لشر تسنكو هيز قناح يكنية للري وسوسة وقلقوا إنسان قلق بو متردد بو توشي قناح بي توشي تاوان بي وتسارة سري شي تيا تسارة سري شي بشي درماني دكتورة كانن كوشتي شي باشنية تسنكو حالتي نفسي أبي بنفسي تسارة سر بكري علاجي نخوشي نفسي حتى بكري بدرمان نبي تسنكو مضاعفاتي هي إدمان بي رادي تخدير بي هر كانت خوار توشي او بي انجا علاجي الرياضة كردن زانان ارين زور زور باشا خوت مشغول كي بشت لفراغ نبي بيدنگ نبي او علاجانا زانان دان زور ذكر كردن خواي قورا فرمي ألا بذكر الله تطمئن القلوب زور ذكر كو جوه لقرآن بقرو آيات الكرسي ومعوذتين قل عوذ برب الفلق وناس الرجانة بيخينا انجا خواي تعالى فرمي دوشت بك خلق نامينه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم خفت مخو لو الرابردو شنكو روي تاز رفعت الأقلام وجفة الصحف وأوي كداجد تنزاني ديان نائه نخ لو الرابردو روي نلوي دشي أو ساعات ايت وكتي داي وهروها أقر نخوش قلقكت بسبب نخوشيا يان زررت كرديا يان ساقيد ويلا مكتب يان هرشتك لوانا أو آيتي بي نبرت ساوي خوي قورا فرمع عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم توشتك وازاني خيرك خيري تيدي وازاني الشر لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ربما كانت المنع عين العطاء وهندك شتي وازاني منع بلام عطاء خواي قورا فرمي ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس رازي ببا قسمتي خواي قورا انزل لفراغ نجي بيكنينو يعني بدق سكردنو بتنها نجي تنكو بيغمبر فرمي سلامي خواي نبي هركسيك بتنها بي شيطان زياتر بسري زالبي قصنا كردنو هزب بشر مزاري كردنو اوانا نخوش يكي زيادك يعني قلق حتى بيري ليبك وتركيز كي لسر زياتر بي انزل خواي قورا فرمي يتشك لعلاز كان اما بنعمة ربك فحدث وذكرهم بأيام الله خوا نعمتي تشيليستانديو نعمتك كاني دي بينا دلت خوش بي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا دلت خوش بي برحمتي خواي بفضلي خواي بوهم نعمتاني تري كدايك سيقهبون خواي قورا أفرمي لحديث قدسي أنا عند ظني عبدي بي من لسر قماني عبدي أقر متماني بهيز بي يقيني هبيب من أقر همتي برز بي منش لسر أو همت برزي أفكار كاني خراب كاني لضل لا أدم دورك ولا قناتك قنات سببي همو وسوسه وقلقك زور بي زوري لقناه تاوان ولا إيمان ضعيفي إنزا أعصابي خوت هادئكو توري لشيطان وزور خرابة فيغمبر فرمي سلامي قال بي إنما الشديد لمن يملك نفسه عند الغضب نفسي خوت بقرة لكاتي توربونو ودوركو لو شويناني كأزاني قلقو أو لبيابي لهمو علاج أولاتر أويا إرادة بهيز بي أجر إرادة بهز بي الشيطان لدورة كويتو بيغمبر سلامي خوالي بي فرمو يا عمر ما فج طريقا إلا فر منك الشيطان لحر يكبرو الشيطان لبرت هردي
إرادت بهيز بي إيمانت بخوا بقوت بي أو أي كبسر الدي خيرة يعني كفارة جناحة يعني رفع درجاتها يعني بلاية جورة تريب إلى دا يعني خواي جورة خوش يوي امتحان تكا إيوي يعني دعاك يباريك لا أريما مستهن دي كسهنا قصب إمام شافعي دلين ويانسو كياتي بيدكن إيوتي ألين برزان جندان با اعلامي او امتو با وليكاني خواي قورو با علماء وزانا كان كهزاران سال هزار سال زياترا او امام شافعية بركتي علمكيو نسينكاني اگر خواني پاراز بي او علمو توفيقات امام شافعي سباب المسلم فسوق جندان با انسان ايمان دار با انسان با الدين درسي بتايبتي علماء خواي قورو پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم لحديث قصي كخواي قورو فرمان عاد لي وليا فقد اذنت بالحرب هر کس اقسب وليشي من بري او شر لقر منك تلك أمة خواهي قولا فرم قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أمتانك رويشتن تازه اوه تساكيان كرت برديان لو خواهيان اگه خرابه چي شيان بو حسابيان كتلاي خواهي قولا يعني اتو تبه ويستكاء لير خود قناح باركي اگر مجتهيدك پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم اگر مجتهيدك اجتهادي كرت إذا أصاب أجر بيكاي فله أجراني دوب أداشتي أجر ني بيكا باداشتي من ديبوني هر هي أو باداشتي لاي خواهي توش لير خود سزاء دي خود توشي قناحي قورا أكي كزانيان يعني خواهي قورا فرمو ولا يختب بعضكم بعضا نابي تو غيبتي إنسان اكتزا يو الزانيان شي قورا يعني إما لقر أولين تقديس إما نارين إمام شافعي نعوذ بالله وكو بيغمبر هيز غلطينيا إما نارين كسكا معصومة نخير غلطي شوابي أبي بلان باحترامه كسيكا عالمي شي قورب و اعلامي او امتي و هزاران هزار كس لسردستي مليونان كس لسردستي هداياتي ورقتي وفيري دين بو فيري شرع بو اخوا او هم التوفيق هداياتي لشش صالي هم قرآني لبركر ديا لنو صالي فتواي ديا او بياوا اذا ذهبت الى عراق فعرفته وذهبت الى شام فغربلته وذهبت الى مصر فحويته حمو او دنياي لغربلة ديا لعلم علمك نبوة او امام الشافعية تيدا تعمقي لكربتو او رشتك ابيني بدلتني يعني او براسي تاواني شي قوري مقصا قوتن بزانا وعلماء كاني خوان خواي قوري بمان فارز يا ربي خواه او دانشنا من لقبول كي خواي قوري توفيق من بي صالح من كي يا ربي خواي قوري دعاء وعبادة من لقبول كي آمين آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم عدا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا رب العالمين. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب برحمتك يا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب ويا جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. سلام رحمات بركات ذات باش الله برجة سرهم لك من بسراني برزو عزيز إيمان داران خشكو براني سنجين دعو كارم لرب العالمين ما لكان من دلكان من ليوان ليو براو بربكا لنوري إيمان دعو كارم لرب العالمين عقدوا بيرو باورهم لك من تسباو بكا وداو مزراو بكا فما كان ببروادارك مستقيم لسره والربازك في غنبر صلى الله عليه وسلم دعوة كارم لرب العالمين برياتي وتبايي يكرزي للصفي مسلمان دروز بكا كده فرمي إنما المؤمنون إخوة مسلمان هم برايك دين. دعوة كارم لرب العالمين لو وجهه لو رخصارنا حسب ما بكا كأقري دوزخيا لسه حرام بكا وبدي داري خوي شادمان بكا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. دعوة كارم لرب العالمين لو بياوان نمان حسبك كبلين ما دا پروردگار سبحانه وتعالى خاواني پيمانو بليني خمان بين بي بين سر وكود فرمي رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دعوة كارم لذاتي باش الله لو بيانا نمان حسيب بكا بهيش شوازة چي آمادة نبين بقدر تساو تروكانا چيش تجارتو بازرگاني بدينو بكين بلكو او دينو او شريعة لسسري خمان دابدين نك مالمان جانش من لفيناوي دابنين. وكو دفرمي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله او بيانيك آمادنين هيتس كاتك بازرگاني بدينو بكين دعو كارم لرب العالمين لو بياوانا ما نحسب بك لو كسانا كاتك لما لكاي أو يدين مزقوت كان بين أوزر بياوي كبيغمبر ما صلى الله عليه وسلم ليكم هنقاوي لدروس كردي مزقوت قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بين أو بياوانيك لغي أم شريعة جوانو أو سنتي بيغمبري أكرم عليه الصلاة والسلام باكو تميز بينو لهمو تلشيك لهمو خرابيك لهمو تاوانيك لهمو بدعو خرافياتيك ولكو ببنا بياوي أو دينا بوسر خستني وشريعته. داو كارم رب العالمين لقناه دايكو باكو ما خوش بي أو دايكو باكو ما يستر سلامتك أو دايكو باكو وفاتيان كردية غوركانيان پر لنور بكا حتى تسا حكم دا كلبوين فراوان بكا بيكات بباخيك لباخكاني بهشت يمجلو أولادا نبين وكو صدقي جارية كدعاء خير لبو دايكو باكو ممكن دعو كارم لرب العالمين هر كسي كر چشي چي هيا هر مشاكلي چي هيا هر آزاري چي هيا هر خمي چي هيا هر گرفتي چي هيا دستی مهربانی خوی بنا دلو درونی دابینی چشو مشاکل کن لبو حل بکا. دعو کارم لرب العالمین عزت و شکو مندی و ریز لبو توای امد بجری تو لسر تا پای زمی به تایبتی خوشکو بیان من لغزه لغزه عزه رب العالمین نصرت یان بدا سر یان بخا ثبات یان بدا استقامه یان پیب دا بسر او دجمنا بربریه زال یان بکا. دعو کارم لرب العالمين انتقام خوي بكاربيني سري ماركي بان بكاتوا
لگل کلک کانی کاماری صدان کل چی پرشو بلا بو تو بزیان ده کو یهودیان پاکنن کو ربوینا وایروس چی کوشنده لزستی همو مرو وایتی بتیک رو بروادارن بتایبتی او کرم رب العالمین یمشلو خوی غفلت با عقابینی لو بنزیل من دره بخبر من بینی حقی بحق بناسین بدوای بکوین نا حقیش باطل و نا رواب پوتیش هر واب ناسینو تبرای لی بکین اللهم آمین اللهم آمین زاره چی دیکه رب العالمین در فتح داین هاتین و خزمت ایوی برز سنجین لا برنامه کمن برنامه بلین کانی پروردگار سبحانه و تعالی و امزاریان بتين خزمت او اعطيك رب العالمين افرم يا ايها الذين امنوا ايكم البرادان ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم اگر ايوا ديني پروردگار بسر بخن پروردگار سبحانه وتعالى بليني داك ايوا بسر ديخو في كانشتان ثقيل دك لسر زي سوره محمد ايات حفت وكل شونش كافر من صوتي غافر بنزاويك إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد رب العالمين بلين ذا بيغمبران عليهم الصلاة والسلام وبروادران لجيان دنيا دا سرفرازك سركوتنيا بذاته فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين فالبردقار سبحانه وتعالى بليني ذاك بباوران الرسوا زليل حقير زبون بكا بليني اشتاء بروادارا بسر بيخيد ايما المسلمان دبيد النياب لو بليني فالبردقار الله ويكا الزور زور قرينجا لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون فراسي ايما بومانيا كوا بسيار لرب العالمين بكين فالوردقار سبحانه وتعالى حق ما في لسر ايمه فالوردقار خالق وبديه نرو في داكر ايمه او شايستو شياوكا همو قوراتي شويس لسر ايمه بنويني بلام ايمه تنهى عبداتي ما لسر فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين بوي هرتي گمان و رارائیه لناخ من دا فریده این داریم چون که برزن ببی قربانی دن هیز نصرت یک دروز نبی هیز سرکوتن یک دروز نبی سرکوتن که تک بدیده که قربانی دنی لپیش پیدرامی وکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یار برزکانی که لسیرت جوانی هاتیا قربانیان بپینت شد دا او جا رب العالمين نصرتي داني يا كميان قربانيان بمالكان دا آمدبون دس هل قرن لو مالي كلام مكي كوان كربوا في غمس صلى الله عليه وسلم كوتي كرد لما كاب عمره 8-53 سال لتس سالي في غمبرة 13 سالي نو مكي 53 سال يعني 53 سال في غمس صلى الله عليه وسلم تواني تي مالي كوكات وقتش بازرقام ولرداك مخدزي بلام آماده بود دست لهموی حل گری لپینای اوی کوا عزت و شکومندی و ریزی خوی پارز راو بکا لگل چند پیال گرکان کوا تا اتو اگه بتوی قربانی بدهی و بتوی دا هاتوی چی گش با خود تو مارو کهی براستی دوی قربانی با محل بدهی مال لبر چاو نبی یا ایوها الذین آمنوا هل ادلکم على تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله اتاكو تاياتك اگر ايما بما نويتن بازرگاني لقل ذاتي باشي الله بكين اويك باورشتوك ممن برب العالمين هم بيغمبركي صلى الله عليه وسلم وهروها سربتو ساماني كالبردس من دايا چونك هميه پروردگارا ما عندكم يرفض وما عند الله باق اوي للاي ايما يتوناوتون دا بلوناو دا چي بلام اويك للاي ذاتي باشي الله او دمونيتو أتوش أوي كذا بخشي أو دمينيتو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تاك أوي كوشتك زور زور للات خوشويستا بقدرة
اوی ببخشی با تایبتی سروت و سامان که لبردست ده و دلنیاش با او سروت و سامان هر ایزاتی پاشی الله سبحانه و تعالی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه پروردگار کریتی بخوشی بخشیتی بلا من مقابل کریتی بوی کوا شکوشی لبو انسان بگرنتو هم جانکی هم مالکشی لهنک شوینن مال بپیشی روح و جانش هاتیا كواتي كم قرباني كأتو بدي لمقابل رب العالم بهشت داتي براسي دي مالكت لبرتاوني ببران بردينكت سونك او همو الدنيا بدا سينا اگر دينت نبو افلاس مفلس پیغمبر صلى الله عليه وسلم اصحاب واحباب ولا باشون ايما شفير او دعا کرد اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا الله يا رب توشي مصيبتي بديني ما انكي سون كلا قيامتي هجار ترين كذبي بتي خدمة الله سبحانه وتعالى الراد بقري تنل محكمة ولي برسنو لبيت شنوا بلام خاون توحيد وإيمانك وبيرو بعورشي توكم بي يكسر برو بهش تدسي بهجار بي بفقير بي وأجر بيت بيه كذبي هيد كاس النبي كاس شيء بيه كاس شيء بعشرة وبيه ابن مالو بيه هز بلام كتير خدمة رب العالمين دينته وعقيده بيرو بعوركات سلامت بو يكسر أتو حسابا يسيرا حسابك آسان ويكسر شقي بالدي برو أو بهرسيك رب العالمين آمادي كردي لبو إيمان داران وبروا داران وباشن أجل أتو هجار ترين كذبي فقير ترين كذبي بيكس ترين كذبي بيتزيقا ورقابي بلام خاوان عقيدو بيرو باورشي قوربي فرو ودقار بهشت دذاتي وكودا فرمي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين نك بهشت صندان بهشت يعني او باغنيه دو باغنيه سي باغنيه صندان باخد دداتي كرباري سازگاري بجير دادر ولا هنجين لشيل لشرابا طهورا لو همو ملذات خوشك اتو بتاو نديتيا بدل بخربش بس دل داناتيا هسي بس ني بيسيا همود بو آمد كره يعني رب العالمين افرمي جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا براسي هتا هتا اشتا درد منيو ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين بود آمدك را اوي كواد ساو حزلي اوي كواد نفس اوي كواد بخود حزلي همود بو آمدك را اوج لمقابل سي مقابل اوي تنها او عقيدو بيرو باورت سلامت بيت اوج بد سي برزان سلامت بوني عقيدو بيرو باور بشار زابون لسيرتي جواني پیغمبري اكرم صلى الله عليه وسلم يكم بزاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم چون تواني پارسگاری لرسناتی عقیده بیرو باور کیب که یک کم قربانی دان اگر دار بام. برای قربانی دانیش تک دست بر نکردن. و کرب العزة افرم الف لام میم احسب الناس ان يترك و ان يقول آمنا و هم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. آیا اما ای و تاقینا که نو بس بوندی واسطن لذین کبلن قالوا آمنا فرو دیگر من الله سبحانه و تعالى قوم كان پیش هنگام تاقی کرده بود. تاقی نوش بو امو بسته او ایمانی تو لحظه دادرید او بیرو باورتو لحظه دادرید بزنن چه درده چی هیا اگه درده فول بو او اوکاتی تو الامتحان که دستوی لتاقی کرنه وکی سرفراز بی فقط فازا فوزا عظیمه اگر لحظه در نتوی اوکاتی براسی دبی مراجعه خود بکی و پیش اوی کوا مردن بیو قبر و قیامت اللو دانده کوا تو قربانی با چی قربانی با مال اصحاب قربانی هم با مال دا بلام دوی همو مالی سرزوی بو مالی وان امپراتوریتی فارس و روم رو خان اصحاب و احباب چون ناو کش و تلارکانی مدائین کسرات خشل و زیرکان تازکی کسرات بازنکانی دستی زلو حتی زلو برج کلبری دکر بزی اشتبو هجار ترین فقیر ترین صحابا که کسی چی عرابی بو سلمان فارسی ها زلو برج کسرات برکت الله وتلك الأيام نداولها بين الناس روز كان يبروديجار دوران إلى كات ذا قربان دان بمال براسي أوش بيعي خوي دبيت أوش غيرتي دبيت كبتواني أو مالي ببخشي بتواني أو مالي لبيناوي أو ديني داني سوهي برومي بيرمس وصم لدور ودي تكاتك هرتي مر مالاتي هبو دسيا مصداق المشركان مكة لأن قرب سيتا مدينة بلام فرمی اگر همو سرود سامان کن بذی بیلم مال کن بذی بیلم او کاتی رم دادن گویان بله بتاقی تنیا دتوانی بروی بلام همو سرود سامان خود بذی بیل که او کاتی کدن صندفتر دلار
او ذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ندور دیتی فرمی ربح البيع ربح البيع براسی قازان ذکر تجارت لن تمور بازرگانی قد ضرری تدانی اگر لبر ساوی عقلی بوچی ایما که کسک به شوازش بازرگانی بیر بکاتو او همو ضرر کرد سرمایه که مودانا همو فوتا بلا متاق تنیا درس بلا منا لپیناوی دین همو شتشی دابنی من کان لله کان الله له اگر اتوب الله ببی الله اشبت سن قد بوتو دمی من ترك شيئا لله الا عوضه الله خير منه اگر اتو واز لشتي چي مين لپيناوي الله سبحانه وتعالى لا ترسي او لا شرمي او سنور كينه بزيني دل نيابه هيچ گومانت نبيتن پروردگار بوت قربو دكاتم زور زولوي باشه كه پشتر هند بو دل نيابه زور لوي باشه كه بلان اوش پويسي بچين پويسي به يقين هيا كه يقين چي دامزرا او تبي عقيده چي بيري واروش دامزرا او تبي كه قناعت بو هي بي اگر درهم شي ببخشي پروردگار صد درهم حف صد درهم بغير حساب دداتي ذا قربان دن بما و پاشان قربانی دن به نفس اصحاب و احبابی پیغمبر صلی الله علیه و آله قربانی دن به نفسی خواهند داد. تماشای علی یاسر که، تماشای بلال که، تماشای خباب که، تماشای پیغمبری که صلی الله علیه و آله. و کو پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی اشد الناس بلاء من الانبیاء. زور بی زور اوانی که قربانی دن پیغمبران علیه الصلاة و السلام. و پاش پیغمبران یا رسول الله علیه و آله فرمی اوانی که فصالحون صالح کان. پاشان فرمی اوانی که خویل پیغمبران دتونی اوانی که خویل که اوت ساکن داشت فنی دبی اوش قربانی با جان بدات او جانا پروردگار دهتی سبحانه و تعالی دبی اتو قربان چون به مالکی داد با جانا کش بدی اصحاب و احباب نهیانی سرکوتنی وان که رب العالمین تماشای کرنی قربانیان ده به مال آماده بون مالی خوان بزی بیلن او مالی که چندین سال کویان کر بولا مکی همیان بزی هشت آماده بون قربانی با جان بدن فعلا قربانیان با جانی خوشیان داد فعلا صحابه كان سن قربان ندان سن صحابه شهيد وهلا احد حفتا الصحابه ودوال كاتك لباشي بيغم صصم زنجي هالقرا وكان اوهم حافظ القران شهيد بو وبدر جاي تاريخ مجوي بعزه الاسلام اوهم فتوحاتك لا اوهم الربارق لخين رجايه قربانين بمال ده بجان ده التاريخ سيعود نفس اساس تاريخ خوي دبار دكاتو كاتي خوي بسندين مليون روس سوره كان مسلمان قتل عامك هل لو سن صالح صالح نوتا كان بو كوات لا صرب كان لا بوسني نيزكي 300 هزار مسلمان قتل عامك سريان بري بسر برين حتى مشهورة 300 هزار افريتي مسلمان دازريجان كرد سر حتى لكاتك افريتي كان سر دبل من داره ملتكو كان يشان سر دبري مشهورة قتل عامك كان دروس كرد بكل سري مسلمان سندين خاصا سندين كنيسان دروس كرد يعني او خوزول لم يجني او ككرا او ببي قربان دن ناتبشت استاكش كجونا باكان لغزه لفلسطين بتابتي لغزي كاتك او هم قتل عميده كان كنيزكي 200 هزار مسلمان تا استاكا بكشتن بريندار بيسرشن بو يعني با اعترافي خويا تنسات هذه غزيان لنا بريدك 2 مليون و 500 هزار كسا يعني توانيتن او قتل عمي بكن وبتساوي همو دنياي بناو آزادی و بناو سلام و بناو مافی من دال و مافی من رو او همو شنزل و درو دلسی که هیا او همو بناو دیموکراسی درو دلسی که هیا او همو علمانی تبرو هموی بویتا بالقیسر او بویتا توزی بربا بلام گرینگ او مسلمان بخبر بی اویج دبی قربانی بجام دبا مال بودات براسی اوش روی مسلمانش هر عزت و شکماندی و ماوا قرامیت هاتن کعبشان روخان عزت و شکماندی اسلام هر ماوا تترو مغول هاتن مشهور 700-800 سال پیشتر بغدادن ویران کردو نزدیک 1 میلیون مسلمان کرد کشت یعنی بلام عزت و شکم دین اسلام هر ماوا مشهور حتی دنیای قتل عمور تماشا که فرانسه کن کات خوی او همو مسلمانه کشت مشهور جزائر 1 میلیون شهیدی ده مشهور لسوریای لری او بشار اسدات علمانیا بعثی عفلق پیسا 1 میلیون سوری کشت 7-8 میلیونی آواره کرد سندین کسی مثلا در بدر و شهر بدر کرد بلام آخری روز روناچی استملی کراون هر حالات دنیا بن فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لقلنا خوشی خوشی هی لپاشنا خوشی خوشی هی كواتا سرکوتن نصرت هی بلام إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ايو دا بديني پروردگار بسر بخن اویج بو پینشتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله اصحاب و احباب کردی بخشینی مال بخشینی جان و پاشن که تکان خوان و اوقات يعني اوقاتي اخوان بخشي كاتيان بخشي او انا بري كاتمني مزالمني همو كاتك اسلام كا قوتي حاضر با انفروا خفافا وثقالا يكسر دي بيتو حاضر بي
او نیه بری سرم دیشی پشتم دیشی دوی حاضر بی اسلام قربانی دانی دوی فراسی جهدی دوی جهادی دوی بخشین دوی بمال بجان بکات وی اصحاب و احبام کاتی خوشن همو دادی نکی کاتی خوشن همو دا سرخستنی سیرت پیغمبر که صلی اللہ علیہ وسلم او جا بسر کرد و پاشن شهوات فراسی اوی که ری گرد لوی که اتو آمان زکان خود بدینینی یک کم شد نگرد تو سر خود که بمال نبخشی بجان نبخشی بکات نبخشی شهوت زاری او شهوته والد دکاتن خلقه که من تبع الهه هوا هوا عرض وکانی خویلی بوتا پرستراو یعنی بدو اوی دا که آمده اوی هوای خوی اوی نفسی خوی حزی لی بداوی لبکت دیکا بلا اوی شرعکه داوی لکن نهی که پشتی تیدکا بوی اتو نابی تساوری نصراتی لو کسی بکن نابی اوی بقیاده و سیاده دابنی دبی اوی شهوات کان آرز وکان همی ولابنی ها پیغم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دکی باسا که افرمی لا فرمو دکی افرمی والله ایو ایمان تان تواونیا حتی هوا و آرز وکانیش تان بدوای من نکوید تماشا که چن ورده هوا و آرز وکان بوی مسلمان دبی براسی اگر شهوت خاصه لگزن زوره بلام اگر او گنز خواناسه هاد بو شاب و نشه في عبادت الله او گنز روچو لنو عبادت دا او گنز التائب و شائب شاب و تائب الى الله حبیب الله گنز توبکار خوشویستی الله کوی بده سینا او گنز وازی لشهوت کنینا چون که شهوت اگر شهوت زور زور بتینا بلام پشتی تیه کرد هاد آمده بو هموی لپینوی او دینی بتاوین توان هزا کانی خوی ارز وکانی خوی بمالی بجانی بکاتی بشوتی همی واز لینا دل نیاب نصرتی پروردگاری تماشا کن کاتی خوشک برا حاجی کنم دستن حاج و هر کاتی که خلق بر روژی لمانج رمضان یعن لکاتی کانی که دوشم پینشم یعن سیزد سادو و پازه یعن تاسوع و عاشورا یعن عرفا و کاتنی که سنتا موکدکان لپیغم صلی اللہ علیہ وسلم کمائی طول بما افرمیتن پیغم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین در فرمی انظروا يا ملائكتي ملائكتي تماشا كان سير كان كاتك عبد كان من دين حزدين عمريان كاتك دينا لما نجي رمضان بروجي دبن وازيان لشهنا افرمي وازيان لاخوار دنيا وازيان لاخوار نوي هنا وازيان مال دنيا كاتك كان اخوان بخشي اخوان سركوت كريا بي خواس كريا تاقي تنيا بو برجي كبرجي مرقا برجي مردنا هاتين حزوري من افرمي حتى وازيان لشهوة كانش هنا لبيناوتي من اجلي افرمي لبيناي من أوزا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم ذنوبهم جميعا أوزا ولم قلنا كم باكيان دكاتوكم دالي سوا ونصرت شان داتي نصرت برامبر نفس نصرت برامبر شيطان نصرت برامبر القلة جيكان الشيطان وكادي دكان الشيطان ودسو بيوان دكان الشيطان أو نصرت دي بلام كاتك أتو شهواتك كان وازلي بي نابي آفرتك دسو بيت بقريتن لنقر أتو دعو بانك وازلي بي یان آفرتک اتولت لپو پیدا عبان جواز دبی بهوی آفرتش یکسر لاخد بخلش زیلت العالمی زیلت العالمی او کاتید حمور رابر دوکی خود فی سفر بکیلری تنها آرز و کن و دیارهم و پاشن قربانی دام بعد با خاکو با مملکت و همش نکن براستی به قربانی بوی بدی اتو گر قربانی نده بری ولی من قربانی ندم با خاکو من پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده بو او مکه بذی بیلی برام بذی هشتی مکه لبو مشرکانی مکه نبو پیغمبر صلی الله علیه و آله مدینه است بلکه بو ایبو که بچی ته مدینه کیانه چی درست کرد حکومت چی درست کرد هیزه چی درست کرد بزلیلی نمینی تو لناو مکه با عزت و سربرزی و لمدینه بگره تو مکه فعلا گراوا و که رب العالم فرمی انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر کاتک داخلی مکه جبون و دوی که هاتن بخوبو هم مجاهد و أو جاء أو سورتك دابزي فرمي رب العالمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وهي رب العالمين فرمي أواد نصرت من داي أو زبي ونكي نيوان خوتو نيوان إيما بهزك داو استغفار زوربك كواتا أجر كسك بيبتن أو آياتي بسس بيني إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم براسی دبی قربانی بوسی اشتم چون که او معادله اگر دار بن ادو قربانی دی چاوری اوی مکه اشتش دست بر کی با جان کد قربانی دی چاوری مکه با کات کد با شوات کد با دیار کد با شون مملکت کد چاوری مکه یعنی نصد بیتن بوی براسی دبی قربانی بدی با مال قربانی دی با نفس قربانی دی با کات قربانی دی با شوات قربانی دی با دیارو با خاک و با زیدی لدائی گمونی خود چون که پیغمبر صلی الله علیه و آله همو کر او ذا رب العالمین نصرتي دائت حتى أقلت ما أشكين برزاني يعني لكو تايكي أقرب العندفتنا لأقشك توايبكين ووحينا إلى موسى وأخي أن
تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين أو إن شاء الله تعالى چونك كانت كما كنت عيبياتيا لألقيدا هاتو بإذن الله لكن يتواكري أول قيني كو إسلام قربان داني دويت أقر بتوي أتو نصرتي بدزبيني دبين أو ديني بسر بيخي أقر بتوي بيت كان سقيبتا براسي دبي إرادتي بهزو توكمت هبيتا هيز رشباك أتو لرزوق نكات لألقيش كو دیداری چی دیگه با خدمت ایوب رسول جن دگم هم لعکتن بزاتی پاچی الله دست فرم کهیس فردیک زنا کاتن و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.

اخوای بخشنده و پروا.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. لا بردوام الشرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لصحيحه في شواب بخاري رحمة الله بيت لدرس رابردو غشنا باب حفدهم بداية باب كمان دسبيك وطمان كبآياتك لسورة العمران دسبيكات باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. فرمو ديگه نبخاري رحمه الله بجمار حوزار وسيصد وشلو شاش أفرميت حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع. عبد الله يقول عمر رضي الله عنه بيبو من بازك كفي عن بريخوا ل ل ل نجبيانية لدواي سم ركوع كسري برسك سمع الله لمن حمده. لو كاتها أفرم يوم ديبو أي فرموا اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة. ثم قال طبعا اللهم لك الحمد أو الك حياة ببي أبلين شن صيغي كجوازي أبو صيغي هستان ولا ركوع ما يشيش أنا وإن جاء يكسر بدواي أودا يفرموا اللهم ألعن فلانا وفلانا إن يعني يا ربي نفرد لفلان وفلانك لعنة لفلان وفلانك ناوي هنا ما دعاء كردنا دعاء لعنتي شو دعاي دور خسنوي خلش يك لمطلق رحمي خوا كل لعنات بريتيا لا بيبش كردنا ودور خسنوي خلش يلا رحمي خوا كواتا الرسول عليه الصلاة والسلام لسأل أولك عزيز درا وأنا كسبب الشهيد كردني كمال الصحابون يفرموا لعنة لفلان بناوي ناوي هنا. أفهم فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. تكمل آياتك فرمير الله سبحانه وتعالى الرجيل يقول فرمي ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أو كالا يعني قرانوي بوتونيا وبهيش كسيش كجن قربوا في غمر إخوانا بهيش كسيش كان يعني الناي يعني الأخوان الرسول عليه الصلاة والسلام هيش كسيجني لسروا في غمر إخوانه معناه كبو في غمر إخوانه بهيش مخلوق إشكا مشروع نيك أو حق بدات بو معناي تحكم بلعنتي خوابكات تحكم بويك الله سبحانه وتعالى رحم بشيك رحم بشيناكات الشيخ وجب الشيخ وجنا بلكو أو يعذبهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أقول ليه خوش بي أقول سزاين بدات بلا وأنا ظالم استمكار بلام مشيئتي اللي خوش بون اللي أنا خوش نبون ورحم بيك ورحم بينا كذن إلى قبة بالورد قالوا إلى قبة هيك كسي شكوانية. بخاري رحمه الله فيرما مكات كما في غنبر عليه الصلاة والسلام يكم أوي كليرة فيري أبين قنوت جائزة يعني مسنونة كلكاتي كي نوازل لهر كاتي لم كاتانا في غنبر عليه الصلاة والسلام وهروا موقع قيمة في الله فرميت أمنوا قنوتا لدواي برزبونا ولا ركوع كدوتي من لدواي ولا ركوع حصاوته أنا بو سمع الله لمن حميده سمع الله لمن حميده كدو أنجا قنوتي خندوا هذه في غنبر إخوة وفي غنبر الله كمام جورا لتشك أمان واضحة مك قنوتي نازله مجالي تاني شو كحادثيك روي دعوة لدواء حادثيك بيان بريخو عليه الصلاة والسلام كويتا قنوت كردن دعاء كردن كواتا فرميت قنوتي نازلة موقع شوانكي دواي رفع على الركوع هندك فرمون قنوتي ويتر قنوتي ويتر هندك فرمي أنا بوانمونا بيش شون الركوع هندك وعمتو مثلا بس بخاري رحمه الله بيان بلا أم قنوتا إج مجالي تيدانيك لدواي حصلون للركوع على باب اعتصامه هنا يتو باشانش باسي وشكوا بوقات كا اگر پیغمبري خو علي صلوات والسلام رغيلي جرابت كا قسل سر رحمي خو برينو نبريني بكال خلقانه كا بطريق او لا تبني بكيت يعني هيش كسي شك بوينيا بيت او بابو ان خو تداخل او شاب كاتو بهوسي خو رحمي خو توزيع كاتو بسنتو شك امان اي پروردگار انسان خمي بخو رحم بخوي بكا يعني لا رحمي خوانا شيء تدرواني وبزي بخوي دابيتونك في وابك خوا رحم بفوانا كزناك بفوانا شخص ذاك بفسار كزناك قصي تعميم جواز مثلا لعنتي خوا لكافر لعنتي خوا لظالم بعام يعني تعميمه ما شو كمان معين يا شخص شيء ذلك شو كتو قصي كلعنتي ليك إلى لا يخوتو في دوام ملعونة شيء بسيطين تو بقرانه وش حقيقي لقلب الأردجارة إنك توش لعنتي ليك دو يعني اللي رحمتي خوا كده تدرواني لبروا تاو كنسان تداخل دشتي كأنك ك لا أو تعبت بني دانيك أخوي تعالى نيابة في غنبران صلى الله عليه وسلم أخوي عند سبيت فعشان نتشين أن بابا طبعا بان فرمودية طواقك توسية باب شكو وباب جمال هجدا فرمي باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وهروها وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن بس جدل ما بوقت
جدلش عادة مناقشة وكنت شو عملت شورك لا مناقشة كتاك أخو بدأ سوداني ثانية أبدا جدل يعني أو قصي كات أو قصي قرام بريا كات يعني أو شتيشي بيالت أو جابشي حاسري بي مباشرة طلبتي هذا حقنية إنسان عادة بشويشي قشتي وكان الإنسان أكثر شيء جدلا بو مكانة حرمتي خوا دعوتي بإنسان زورجار أم حرمة مكانته وايد يكردو لإنسان لباتي أويك بزاني اللهيك برحمه ببزيو رقا بيدر هيا توشي غروري كردو بو يلا فلما غرك بربك الكيل الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يعني خوي وايد تركيبي كردو توشي تاوكو بيت تداخل لها مشتكا بكي تجدال بكي لسرشتك الله سبحانه وتعالى أيوت يعني لبرو إنسان عادة صفتي يرواي وكان الإنسان أكثر شيء جدل وروا اش في المكاتك تجي مجادله كل اهل الكتاب ولا تجادلوا الكتاب الا بالتي هي احسن يعني بباشرين شيء مجادله يمكن انت نها رد وبدل ورقو ابصر وسرنيه بباشرين شيء وكابته معي حسنا وبته معي هدايه دانيا بمجوره مناقشه لقلابكن جاء فرموديك دو فرمودهنيتو ايشان بشمار حوزار وسسوشل حوك على صحيح كذا ترقيم كراوه فما حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري اما اسنادك دعاء يعني تحويل سندي دوهم يعني هر بخاري فلما حدثني محمد بن سلام أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فأتأما باوك يعني كرزا لباوك وأيش لبابيري أمو مثلا كباوش خويبات بمتسلسل شين يعني لأهل بيت النبوة عليه الصلاة والسلام علي كري حسين لحسيني باشي شوانا كإمام حسيني كري علي حسيني كري علي لباشي خوي وجارته وأخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حادثي كجارته كعلي كري أبي طالب لسردين رسول عليه الصلاة والسلام قلت يعني بني خوي أريده وفرميه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليهما السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألا تصلونا رسول عليه الصلاة والسلام طبعا طارق بأوتيل للشوى على ترقاب دات يعني طارق للشوى لتاركة الشوى على ترقاب دات بيوتي طارق أوكاته جاء طرقه يعني للشوى بنك بيغنبال يخو عليه الصلاة والسلام هات فرمي ألا تصلون ربوها ما صن نيوشكن خليشي عبادة الشوى نيوشبن عجيب لرعاية يعني رسول عليه الصلاة والسلام هاتوا بعلي وبفاطمة كشي كعلي بقولين أموزاي خويتي وهروا زواشيتي أفرميت هالناس النيوشكن عليه بوشي هالناس النيوشكن فقال علي فقلت علي أفرمي من ببيغمبري خوان فرمو يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء يبعثنا بعثنا والله رسول الله كخبر ما نبيتك بدس خو ماني كل ذكي أعرف بدس خو ماني أبو نفس ما بدس خو عبي وخبر ما كاتو خبر ما كاتو شو علي رسول ديار قلي يكو استفهام شيء استنكاري الناس شلون يشكن قرصه يا غنبري خويا طبعا الخواب او فرمي على صلاه الله عباده سخو معنيش نفس ما بدا سي خويا خبر ما كاتو خبر ما نكاتو لباتي يا سيب يا رسول الله تشيب كاين قرما خبر ما نبدا دعاء شي خير ما بقى جد لك اصحاب دائما يعني انسان هو انسانك او طبيعتي على جوريك جوريك مناقشه هنا موقفك اي قرصه شكو يا غنبري خويا تناو قليلي أكاد يا رسول قليلي بكا قرص يعني هالناس نشوف نشكل رسول الله بدس خوماني خبر ما نابيته يعني نفسي خومان بدسي خوماني وبدسي بالوردقارة يقر بيبيد مشيئتي بوا خبر يكدنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا في غنبال يخوم مناقشة هشينا كلا قضية هذا يكسر قراء دعاء يفرمو ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخيذه وهو يقول عليك ربي طالب فرمي جملة في غنبال يخوم عليه الصلاة مشيشا براني خوا يفرمو كان الإنسان أكثر شيء جدل يعني برعسي إنسان لحتشي مخلوقاتي كهي زيادة الحزيلة جدل لدربازبون أبوي بمناقشيك باشتخوي درباز قال لا قضيك دا قال أبو عبد الله يقال ما أتاك الليل أتاك ليلا فهو طارق ويقال الطارق النجم الثاقب المضيء يقال أثقب نارك للموقد بمعنى طارق شيء أفرمون هركاتك ما أتاك ليل فهو طارق هركسيك للشواهات داي بسرتا أو يعني لدرجة دا أو طارقة يعني كرسول صلى الله عليه وسلم دعاء كردوه بارز لاو من لا خلكانك للشواه الكتنسرت إلا طارقا يطرق
بخيرين إلا خلقانك نبي بخير هاتونة لشو دارش عادة لشو لجالك في ما يباس ما كردوك نهى صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها يعني في غنبال إخوة عليه الصلاة والسلام عادة وهاب ولا بيج نواجي عشاء نهي كردو لو يخلق نواجي نكاب خبي ما خوه نواجيك وكان جاب خوه برام كان يجي شكر إنها عن الحديث حديث كقصي زيادة يعني قصي كسود من نبيت نوتيت إلا سمر نبيت كمثلا الإنسان لقى الخزاني خويا لقى بابلين هاو سالكي خويا كون قصكت نشتيق على بابته لها كاتكابو نهي لي نكراوه لو بدر نهي لي نكراوه خلق وهابو يعني عادة بشوها نماوتو إلا وانا نبي كمفيد مثلا كابرة طلبي علمي ك يعني شتيكي بسودة مثلا خلق جيشو تحدي ويتان يجب يعني ناخبه تابري يعني ناخبه جاجو هر ناخبه تا كون زيك يجب يعني بتو دوي اخي بيقول يجب يعني خبري نابتو يعني باش كي زوري شي يربو حديث يجني ابو تماشا كردني انترنت و بو لايف كردنو بو كوم شي بحقيقه كهر شي سود بيه زلنا بهش تشكيت يعني جا افرمد الا طارق يترك افرمد اويك لا شو هذا لدرجه بيوت طارق هل بو نهي كلا ولا ويك انسان لا شو هل نقطه تسلم على شو كات اسراحتي انا كاتيري شغله ماني انا أنا جا فرمي طارق شيء قال والسماء والطارق ما ذاك ما الطارق النجم الثاقب شرع حيوما بوكاد فرمي طارق ويكا أو أستريك لشوا ببرين ديت أي ثاقب شيء فرمي الثاقب المضيء شو البخاري رحمه الله لتفسير لشرح عقيدة لبابل لصحيح عقيدة إشارات بألفاظ القرآن جدا تفسير ما بوكاد شرح ما بوكاد شو قالوا كتاب شناونا وكتاب تفسير ك جولتين كتاب لصحيح البخاري كتاب تفسير يعني بالفراوان ترين كتاب لهم صحيح كلام سر بأسر أو كتابك ناول أو كتاب التفسير كتفسير القرآن تياقات أجر شيء بخاري رحمه الله يعني أو كلا لناو مثلا لإشارة كان ما يدوي بخاري زيته بس ينكر دوا صاحب تفسيره يجبو يعني جعله كتاب تفسيره لا صحيح كده بشي كزور مثلا سبب نزول آيات كان يباس كردوا كمر لآيات زور في سورة كان تفسيره كده الفاظ تيادا ورد كردوته لفظ عربية كي كردوته وانا با عربية شي سهل تري ياخد معنى كي داوية تدسمان لقل وجد فرمون كتابي شكشي هبو لتفسيرا يعني كتابي كي سربخوج قالو كتابي كي الناو صحيح كي دا ناوي ناو كتابي تفسير بلاهم يعني قل كتابي كي تفسيري سربخوه هبو بيد البرد اسمان ناكوتو وجودي نية لإستادة يتر آية فوتا و آية فعلا هر هاي بلاهم تشندها شكا بشمار كتاب هيلا مكتبات إسلامية ومكتبات حتى غربيشة كتب إسلامي نسرى ودزنوسي بنرخي مسلمان تأسا رجنا كراوته يعني رسبينا كراوته بمعنى كبخليته وسرق الله ورقه طبع كليته يعني اما كونترين تفسيرك كشارت ما بيدا وكاتي كونترين تفسيرك كلا برد اسمعنا ابو بين نسرى وبكامل تفسير طبري بو تفسير طبري لكاتك تفسير طبري تقريبا السدي بدايات السدي النوازدية طبعا كلاو يعني بيجو اللي بردس يشا وجودي نبو تبزانة شان كتابي كمان هيك فعلا نكوتوتو بردس ايش لو انا فرمون او تفسيري امام بخاري رحمه الله جاء فرمي الثاقب مضيئة يعني دروشاوة برشنك دارو دروشاوة فرمي بونمونا مثلا العرب على اثقب نارك للموقدي يعني أجرك بقى شيء نرواني لا لا لناو أجر دانك يا كوات ثاقب بمعنى دروشاوة أو النجم الثاقب يعني أو أسيريك دروشاوة لن يوشوا أجولاته كطبعا ديالة أنواع أشكال تفسيره قصيلة سلكة بأسماء اللواني بار حالويك بخاري رحمه الله اللي ريا أيهينيت كبير غنبري خو عليه الصلاة والسلام كسكار ونزيك كاني خوي هان داوة لشوا هالي ساندوم وشونيش يعني شوى قليل يكتب بها الناسن بوشونيش وشي هالناسن خليش عبادت بن واتا في غنبالي خواه عسلم هدي في غنبالي خواه وهابوكا واني نزيك شي خواني كفاطمة وكعالين رزاي خواه اللي بيت بانجي كدنو تاوكو شونيش بك باشن فرموديش كياني بجمال حوزار وسيصد وسلوهاش دفر من حدثنا قتيبة وحدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال أبو هريرة رزاي خواه اللي بيت موقفيك في غنبالي خواه ما بوجهت عليه صلى الله عليه وسلم فرمي بينما بينا نحن في المسجد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ينطلقوا الى يهودا فرمي ما لمزغود من بيغنبر اخو عليه الصلاه فرمي با لقال ما ورنا شين بو لا يهودا كان فخرجنا معه حتى جيتنا بيت المدراسي تاو كشواني كشواني كوبونو يعني اخو شواني تكوين دنو على مكان يعني بيغنبر اخو فرمي لقال يا روش انتاجش بلاي اواني كاهلي علم خنوار كان يعني فرمي
فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا بانجي كردن بو إسلام هو خيال يهود ببن با مسلمان با سلامت بن با فارز راو بن دعوة كردن بو إسلام فقالوا بلغت يا أبا القاسم يعني هم جابكان بوتي أن تقصي خوتي قانت يعني بيوتي تطعب كتاي بي بينا فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أويك منش أمي تبليغ تانكم أسلموا تسلموا ببن با مسلمان با سلامت بن شو خيانة يعني هذا الكتب دس يعني قد لقال مشركين هيتش جنجي قل جنجي كانوا هيتش غزوك وهيتش حالتك نبو بسر مسلمان أنا هاتبت إلا يهود كان ناو مدينة لقال أوشاك رجيها مشي شام بيدرا وخريج تجارة بن بلكو عصبي تجارة زور جا زور بشوي نكان بدستو بول أجامي دولة مادية يعني عصبي تجارة دماري تجارة وبازرقاني تنانت زور شينا ومدينة جدا سيانا بو لأن جامي حلف يعني لأن جامي كسابة وكار يعني كهي ودار وابو لو كتشون إسا بانقا كان عالم هموي كنترول يهودا بهو سخوان يعني بباراكا يعني بعملاكا برزيكا نزميكا ولاتي في الله سيان ولاتي في الرخيان هل أساس دا وهابون يعني قضية دزقرتن بعصبي اقتصاد وإشي وابوا لبرو بردوام داعم يكو بجر عسكري كي دجمناني في غمري خوابن عليه الصلاة والسلام شن ده مولاتي عند دعوتي شن ده درجاء بكرة وتو شن ده خيراتي إسفادان لك لو أمانة بس أوان بما نزاني وبو في غمري خوابن عليه الصلاة والسلام كاتك كايتر مجالي تيانا من أمانة ابن ماي ويك بكورديكي إسافي ألين يقول ويك ل ل ل بابل نزاراوي معاصرة في ألين هر شکردن ل امنی نتوی و نشتیمانی و یشتی که یتر هیچ مجالی شدی دانیه به تمایی اوی که ای شخص نیه اما زر رقیب و عامی او امته هیا ات آلم کاته مجالی تیانی که چه میلی بپوشتی آشیت با اشخاص مثلا تعاملی پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم سوکتر با کاته که زریش هم با شخصی که اند بیاد او پر شخص که مثلا توشی سزابوت وانی بلام کاته سر و زر بدن ل عامی کیانی مسلمانان یقینا رد فعل برامبر يقول استربوا برامبر يخو عليه وسلم تكرار لك انه فرمي اسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم قصي اخوات دقاندو زور بمبالغه يعني مشكله يهود وابوا تعذروا في شيء عجيب يا يعني ابوا تو لقيمه ده صلاه ابنو لقيمه جردستياب بيان وابو شعب الله مختار او شعبان كخو اختياري كردون باقياتي بلا كرتي وبقالته كردون اصلا حساب شان وكو اصلا هر بيان وهم خلشي بو خدمتي اوان خلق خلاو همو غير أقوام يهود غير نتو رجز يهود هر كسي إيش كبير يتر قالتش يعني اللي هادو بيغم بلق العربة هبيت هل قالتش يعني اللي هادو يعني إيش نما ولنا عربة بيغم بلق بيت كعرقي لا يوم بيان واع عرقك عرقي شيء أصيل نية وبناغيقني يعني تي بيغم بلق له هادو لبرو دائما لو زعفة شاكتو رسول دولتي هي يعني تو وكو جالية قوي لنا هم دولتي دينا كاش جياوز دينا كاش بارز ان جالك الله وشدس اشتي كلاوكيت ان جالك الله وشدا كات كات سر اوي في غنبر خو عليه السلام باب اسلوب التعامل على قلبك ما دام وتنكر مسلمان بن باسلامات بن شكلت قبول ناكر باش غير شي خوت قاد حق النبي كانما يتزور بالله مبالاه بو في غنبر خو عليه السلام فرموي فقال له مسلم ذلك اريد ثم قال ثالثه سيجر دبارك نوشك عاده بو هم اشتي مولد اصل واه وكسنه سيجر مولد ديت يعني كويست شتي اكو بيجو سيجار مالتي ديت مثلا تو شتي مالك وانا سيجار لدرقا ديت اذن انا داي قريتو انا عاده ام سيجار انا وارد الى سنه الرسول عليه الصلاه والسلام مثلا اكو جاري كباس ما كردو انسان مالك الى شوني كنا طبيعيه بيني بيقول لم جوري انا بمالي ختيها بيد قرتيها تابيني سيجار مالتي ديت برات دروانين اكو مثلا جني كي مسلمان بيت وكل حديثه كان هاتو هنبو ان جاي كوجي استتابة بو كسيك استتابة أكلوا تموزي توبي بيدريت لجناها كا أم جناها حكم يا حد يشتيها سيجار أخذوا كفر مثلا لاستتابة بيان استتابة مرتد كزوري العلماء بيانها فرم سيجار مولتي ديت وهذا سيجار مولتي كامل يديت بويك واس بين فاش جزبة تولويك حد يبدوه مثلا كشتني بدوه مثلا بقول بيم ماذا بيشافعي كسيك نجنكات لا هنيك هنيك أقول نايكم شان جارك مولاتي دي تسي جار مولاتي دي تقرنا أوسا حكما يأخذ حدا حكما بابلين حكم الشرعي يقولن أي كجدي والله ميمي بس جار مولاتي بديتي بحال أم سيانة واردة لسيري رسول عليه الصلاة والسلام لسنين رسول عليه الصلاة والسلام كبران بركسي كبتو اشتي بكيت سيجار أيكيتو لقليا سيجار مولاتي ديتي وقرنبو معناه جواب الدسكوتو
ثم قال ثالثا فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله أنجا بيغنبري قوة عليه السلام فرمي بزعن أرز وهموي الله سبحانه وتعالى وهروا رسولك شتي كان عبدوتي فلا يخوتان كون أقر شتان هي اشتكاتان بفروش نسرد سامان يخوتان كوب كنوانيو بجي بيغن مولاتي وشي داونتي شتان هي تصفيكا شون كأم عرزتان دي سيني واني بوتا بقعيك و بوتا عرزيكا بارتشيك لزوية بارتشيكي خيانتا دي نجاتو كاوليكا بسر يانا يكسر موالاتي شي داونتي دواي موالاتي شي داونتي اوي هي بيكن بمال و بجي بيلا يعني ليه درب شنو كوتا يبيو بنو بيغم باري خو عليه الصلاة والسلام فرمي شكا بيقينا لم عرزيا اجليكم من هذه الارضة لم زوية درتانا كما درواني معلوش تكاني خوتان ترتيب كنوانو بشنا درواني كبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام والتي يونتي بخاري رحمه الله لم كتابه هنا بيتي باسي ديوي جدلي تيا كيهود شون تعامل يعني كل بيغنبري خو يكدو عليه الصلاة والسلام كاتك شتيشي بيغاندون اما يكدو همشيان فير ماناكات كالرسول عليه الصلاة والسلام شون تعامل اللي قلا كدون كم والتي يونتي دو سجر والتي يونتي باشان اجمك جيغي يونتي و قابلين اختياري شاونتي تسيلاتك شي بوكردون نك بي اكثر معلو سرت سامانه همين كات ادم عرزات عنكين دروانو او كابوت انا كريتو بباربي كلم بارو ناو شكا بجيب نبر الله باشن بخاري رحمه الله شت باب شكا باب نوزيمه فر باب وكذلك جعلناكم امه وسطا وما امر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعه وهم اهل العلم بخاري رحمه الله ام كتابه دو عنوان يداتيشن وكذلك جعلناكم أمة وسطة كآياتي صد شلسي سوري بقرية لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الله سبحانه وتعالى فرمي إيوما كذوب أمتك وسط أمي وسط يعني أمي عدل يعني وسط بمعنى عدل ديت وهروا فرمي وهروا شون بيغنبري خواه عليه الصلاة فرماني كردوا وبستبون بكومالي مسلمانان واني بجماعي مسلمانان وفرمي جماعاش أهل علم يعني أهل زانان زانان جماعة بريتين مثلا نخوي نوارو قلب عالغي وهرجو أمانة فالكو فرمي جماعة بخارية فرمي بريتين لا وهم أهل العلم أهل علم شو برياني خم يقينا يعني هر وكو عبد الرحمن يكرم هدية فرمي أقل إنسان بهر شيء ويك بجمعي بيا بهر شيء بيا بقاتل وتكي أو بري شكو من داريتيش أقل علم تغليفي ياخد تواو داعم وبجراس كروي أو ليزان أو زان أو قوة أو توانا أو عزتنا بيت أفر في لا يصير يعني إلا لديني الله سبحانه وتعالى علم راقريها مشتكة كعلم نما وعلم خراء أولا واشتكام بوا تنهاشتي عاطفي ورد فعل ومسر أوسر بهدي وكابر بهدي جاه كابر يقين بلوش كز درواته واني بوا فرمية بخاري فرمية جماعة حقا أو جماعي كوصف كراون أهل علم لبروي راغري ايشكان بو انسان مسلم محفوظ وايا بخمو ببورغتني علم فرمو ديك يعني تواني بجمار حوزر وسياسات وشلونو فرمي حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا ابو سامة حدثنا الاعمش وحدثنا ابو صالح ان ابي سعيد الخدري ابي سعيد الخدري رضي الله عنه بما نجرت للرسول فرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت نوح عليه السلام وكهر بيغنبري بيغنبري كان كهندريت برسائل يا كريتواني شكا هيج كسيك لبرسائل در ناشت برسائل يا كنوان لباري أمتكي هو فرمي هل بلغت شكا ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الله سبحانه وتعالى فرمي أوانيك بيغنبري عن بوهاتو برسائل ليكينو وهلوا برسائل بيغنبري كاني شكينو أول كقاعد يعني بلو تماشاك القرآن عسامة موتو ما لك سلام يخوي لسربيك لا أنت قلت للناس تخيرين وهلوا بقشتي بيغنبري صلى الله عليه وسلم يخوي لسربيك برسائل ليكريتو سبعر بأمتك يعني أفرمي النوع هنا إنه برسالة اللي كان هل بلغت تو رسالة كي الله سبحانه وتعالى جان بنقومة ما قوم قيتوه فيقول نعم يا رب فتسأل أمته هل بلغكم فيقول ما جاءنا من نذير كلا الركية وما تكيب يا الله ابن نوح أفرمي بلا يا رب العالمين من رسالة كي تون جاندو الله سبحانه وتعالى زاني بلام موقفي محاكمة الله سبحانه وتعالى رجع أدري بجاني وبمجني عليهم يقصي خويكات يعني دم دان آخر يتو يمكن أبي أقصب كي كابرا ما شرك باش كره له ديار وجدار كل شرك منا كردو لبر رجا ادري بويك خلق لبر دمي الله لبر دسي الله سبحانه وتعالى روجي قيامدا والله مي خويها بيت بيتانو ترا وان جرى ما جاءنا من نذير اصلا حركه سيجنات نزال شو مدات بيغنبر شي شتي شي فيقول من شهودك فيقول محمد وامته بنوح فرمن شي شاهيته
يعني شاهد شاهدي بو ذاك فعلا تبليغ كردوا اجى فرمي محمد وامته محمد هروى امتك محمد صلى الله عليه وسلم يقول السبب فيجاء بهم فتشهد فيجاء بكم فتشهدون بيغمبر يقول فرمي اتان هلنو شاهدي ادن بو او بيغمبر ثم قرا صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم امه وسطا يعني قال عدلا يعني امتك عادلا يعني اخوي خوشتي خوتنا جيان لتكون شهداء على الناس ويكون رسولكم شهيدا. وعن جعفر بن عوف حدثنا اعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا سند شكجينتوان كواتا امتي وصد ويك عدلا ويك الله سبحانه وتعالى جيان جوتي اخوي جينتوان وعادل لقالنا كده تفصيلي اما هذا الشكمي لسرب روم كميشي قال لك نبو درسي داتو باشا نشنا خدمت باقياتي بابا كانوا في المتكان الرسول عليه الصلاة والسلام دا كان من خوي فرودك برحمته ورحمته فبكات وشال زمان وكات ولجناهكم كنت كان مخوش بيت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. بنراني عزيز مسلماني خوشويز، سلام ورحمة مهرباني خواهي پروردگارتان لبه. لألقي كتري برنامكتان معراج روح بخزمت ايوي عزيز جيشتينوا. برزانم پروردگار خداي مزم مجدد دات بواني كوا سجده و كرنوش بخوابر. كرنوش بران يكي كن لواني كوا مجده خواهي ام پيدراوا. خواهي پروردگار لسورة التوبة أفرمي: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. پروردگار وصفي باوردارانك إيمان دارانك مجدیان پیاده کافر می التائبون توبه کاران، العابدون خوا پرستان، الحامدون سپاس گزارانی خوا، اوانی سپاس و شکری خوا کن. التائبون العابدون الحامدون دواتر السائحون الراكعون الساجدون، اواني كجشت اكن يام بروجو ابن، اواني اچمين وركوع ابن بو خاي پرودگار يا كرنوش ابن فرمان اكن بچاكا رگري اكن لخراپا سنوركان اخوا نابزينن پارزگاري ليكن مجدب ده باور داران. بله اگسير بكين خاي پرودگار لو آيات پيروزا سي لو صفتاني طيبة بنوش خنان العابدون وانك عبادتي اخواكا بنداتي اخواكا نيج عبادته سجدة بردن بوخوا عبادته. الراكعون وانك اچمينوا بوخوا ركوعا بن كلا نيج مسلمان ركوع بوخوا با عبادته. الساجدون وانك كرنوش بن بوخوا اوانه كوا سجده بخوابن كواتا هر سي وصفكا بيقومان لكسي نوشقنا هيا عابدا راكعا ساجدا مجدكي نوشقنا او مجد انگريتو بوسي صفتا. سجده هكاري لخوشبوني خدايا. برزانم منو توي بنده خوا آدميزاد هميشه الله اكيم. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وخير الخطائين التوابون. شاكتريني هلكاران وانن كخيرا بلاكا لتوبة كردن بشمان ابنوا داويلي خوشبون لخواهي خوانكا. جا هكاريك رقايك دروازيك درچيك بو اوي مروفي باوردار گناه بار لی خوشبونی خدای پی بدست بینه بریت لسجده بردن با پروردگار. سیر که خواهی پروردگار باسی بنی اسرائیل که دوی او حالو گناهانی که انجام میاندن افرمی خواهی پروردگار پیان افرمی: و اذ قلنا ادخلوا هذه القرية، کاتک پی من گوتن برون نو او شاره ما بسی لقدس پیروزا، فکلوا منها حيث شئتم رغدا با آرزوی خودتان حچی حستان لیبرون بخون، وادخلوا الباب سجدا لدروازه شار که اچنجور و بشیوی سجده سرتان بچمین و برون جور و وقولوا حطه دعوی لی خوشمون لخواب کن، نغفر لکم خطاياكم لگناه تاوان و لا سار یکانتان خوش بین، و سنزید المحسنین با چاکه کاران زیادتری شکل. برای زنم سجده
دروش مو مشغلي زانايانا زانايان لنيو خلقي بيقمان ميراد قري بيغمبران على نبينا وعليه الصلاة والسلام بويا تشاكترين بندايتيو پرستنيان كردوتا دروش مي خوين ريگاي دروش مي ريگاي سختي خوين دروش مي ريگاي سختي برو خواچونيان بندايتيان اوشان سجده بردن بو پروردگار جل جلالو قرآن فرمي أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فرودقار وصف زانان ذكا ككساني كان شو شوقار بشو نيجو عبادته سجداو كرنوش بردن بو پروردگار بسرب ساجيدا وقائما يعني لكرنوش ايام ببي وستاوا خريك عبادتي خوايا يحذر الآخرة دوا روجي خويا ترسي آمد سازي خويا كابو روجي دوائي ويرجو رحمة ربي زانايان اوانا هم شونيج اكن بوشيوازا هم حسابي قيامتي خوانا كان وهي واشان برحم مهرباني پروردگار يعني جاء دعائي فرمي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اي كساني زانا ونزان وكويك نخير خلق نزان شوا وشغاركاني شوغاركاني لغناه تاوانو بأمر خوا بسر كسيكي زانا حلبت اقا زاناي عامل به مخلص به شو شوغاري خوي با سجده وكرنوشو ركوع وسان برام برخواه وهوا برحم إخواه ترسان لروجي دوائي بسربا لفرمو ديك هاتوا أفرمي علماء أمتي كالنجوم زانياني أمتي من وكو أسيرا كانوان أسيري آسمان چند جوانو درو شاوان چند سوديان هيا أفرمون زانيانيش وكو أسيرا كانوان أسيرا كانوان قتاده فرمي حساره والسيركان بوسشت رخصاون زينه السماء اسمانيان جوانو رازا وكردوا ورجم الشياطين شيطان كان في الرجم كره وهدايه الضالين رجاي نشاني كساني دكار رجان ونكردوا جازانان جواني نيو كوملغاي نيو مسلمانان خلقي خرابكار وشيطان كان للرقاي زمان يعني علم وزانس ودعوة وبانقواز يعني رجمك وخلقي قمراه وسر لشواوش الرقاي خوان للرقاي زانان دا دوزنوا يكي لزانان درباري خواه پرسي زانان لتفسيري أو آتاء فرمير والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فرمير كان ليلهم خير ليل يفترشون وجوههم شوي زانايان باشترين شوبو كر نوچوانان رأخص لسرزوي خريكي سجده بردن بون بو پروردگار سفياني كري عيينا أفرمي إذا كان النهار نهار سفيه وليل ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبته أقا شومك شوي خلقي نفام به نزان به والروجي شموكوش روجي كساني نزان ونفهم به من تشبه وزانسته شو سودم لو زانسته بينو كنوسي ومتوا عبد العزيز كري أبو داود رحمتي خواي لي به عليه كان يفترش له الفراش شوان نينو بيخفيا بو راخس بو يبخوي لسريا فيضع يده علي دس يخس سري أي فرمو يقول ما ألينك أعتند النرمو ناسكي ولكن فراش الجنة ألين بلام رايخي بهش زو النرم ترلتو ثم يقوم إلى صلاة باشان هل أستاو دور أكوتو لنواجه كي خواه دسي أكرت بخواه پرستي وعبادت خواه پردگار لو جورة كسانة ما بجميره توفيق ما بدا بو أوي همشه خريق بين روح من معراجي بيبكين
برزو بالای بکین پاکی کینوا رضا من دی خواب بدست بینین تالقی کتر بخواتان اسپیرم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا دستنا خزمت دعاء شترك لقرآن فيروس خواهي قول سبحانه وتعالى بويتو مارك الدين اجبيتي الله ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين سورة المؤمنون آياتي سطنها لكتاي آياتك أجد فرمي وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين طبعا آيات فيروزا يشك لو آيات زواناني خواهي قولك لقرآن فيروز دل سزاري بنده البجر دراوة كاني خوي أو عنيك خواهي قولي اختياري كردينا كأو بيامي هقرن أو بيامي بقينن سزاري وان لبو ما عنده جرته طبعا أو آيات ونبي بريتي بمزل دعايك ربنا آمنا فاغفر لنا بلکو بلگیه که انسان ایمان دار لکاته که لسر ایمانه که لسر اسلامه که رو بروی خلچی نزان و کافر و بیدین و بیبرواده بیتوا ریزیان لینانین بلکو دکونه تانو تشریان گالته پی کردن لجانی دنیا کافرکان و کویستاش دبینی علام و راگیان و خلچی بیدین گالته به انسان ایمان دار دکو تانو تشر لینسان ایمان دار دادا زالو کاته دا اوانه چون پنهان له بو خوای ګوره برتیه چون پنهان له بو خوای ګوره د جیان بوونه ده بلکوه انا او هواری خو هم بردو ته بر خوای رب العالمین سبحانه وتعالى څنګه ته ربنا امننا پروردګارا امننا اما بروان من هنا اتومان براز دانه پیغمبر کتمان براز دانه کتابه کتمان براز دانه یعنی اوانه ایمان کین بیرو باور کین ده كانت سه ده كان وسيليك يعني وكو تكاكارك واتخويا تونك اما لسر فرماني تو ايمان من هنايا لو يدا وكارك انش مان لي قبول بك هم لي ما خوش با وهم رحمش مان بي بك فاغفر لنا وارحمنا داو دوشتي سرتشي لكن يكم فاغفر لنا وارحمنا يكم لي خوش بون واتا اما انساني تاوان مان هيا فلم دا وكاري من اويا اتو او تاوانا ايما بسر يوا قونا حكان من ليبك يوا ولا قونا حكان اشباك مامك اويا كم دا وكارينا دا وكاري دو مشان اويا داوي رحمت دا كان رحمت جلبو تسيا لبو بدستناني باشتو خوش ريا لبو ايما شانو شايستانينا لبو بقونا حبيس بوينا سنو باشتو باكيتو ويخواي قورا باك مامك وا اوزر رحم مام بيبك برحمت خود داخلي باشتو خود مامك بو او ویل مان دی بو نو شکتی دنیا به حسینه و انسانی ما در دنیا مان دی بر مان دی فیلاکا بلام لقیامت استحد دک لقیامت د حسیته بلام پی اسلام دوشتا یکم لبوی بسنه بهشت خواله ما راضی بی به حسینه و یکم پی اسلام بلی خوشبونی خوای گوریا هر همو او عبادت طاعت دکن لبوسیه لبولی خوشبونی خوای گوریا وسابقو یعنی سارعوا الی مغفرة من ربکم وجنه اوش تاني كده تماي اوه كخوالي ما خوش رحمان بيبك توبية نيجة عبادتة عجابة كارو كده ويتساكي يزاك اخوان رحمشي بيه كردين او كاته ده مانباتة بهشت لبرو انسان امادة دزاني اگر لي خوشبون رحمتي خواهي قبر نبي رزقاني نابي ناتواني خوي در بتفيني وانت خير الراحمين زوال مهما كوتاي آياتك وانت خير الراحمين واتتوب باشتريني رحم كراني هيس كسجنية وكتوبي الرحمن بيبكا أوز وش فش بيبينيا شنك رحمتي دايق لبو من دالكي يعني باوق لبو من دالكي يعني رحمتي إنسان لبو إنسان شتشي سنور دارا فلام رحمتي خواهي قولت سيا هم تواوا هم بي سنورة يعني هي سنورة لبو رحمتي خواهي رحمتي وسعت كل شيء او اندفر وانا رحمتي خواهي قول سبحانه وتعالى قلت انا امامي علي اقا سرفشكت كان لبيني خواه ولبيني ذاكت شان المحاكمة ومحاسبت كان ذاكت يا اخواه فرمي اخواه تنبو فرمي ذاكم خواهي قول زور برحمت الله ذاكم لبومن لو انا ذاكم روجك شتاكم كردبي بدري نبي ليم عاسبي لو يا دامنا ذاكم خواهي قول سبحانه وتعالى عسابم نقل بكاتن طبعا او نزاكين يكرايا لو انا داكم روجك شتاكم كردبي بدري نبي ليم عاسبي لو يا دامنا ذاكم خواهي قول سبحانه وتعالى عسابم نقل بكاتن

قالت تام بيد كردن تنب تشرتن ليه ده يعني أو أنا بونا نشانيك كدبي أنا أمانزك سكاني خوين رو لوان ذكرت أو زبوهي أو وياي عادي منشتان لبير كتبو ها أوانا كأنجو قالت تام بيد كردن فرموا أوانا شيو ده تمشي خوتم كن لشي يعني براستي هو بيامي دو بيامي ده كم لبو إنساني إيمان دار كخواي جورة الله وايد كم لبو إنساني كافر بيبراج أتو أوندا بيعيشي أوندا بيأك بيكاري هذي شكرنا إلا شاور بيشتار سعد الإسلام دخيني لمسلمان دخيني ريخي خلتي مزقفتي قرتيا عفرتي بالا بوش قرتيا خلتي التزام قرتيا بيشتار سعد تقريري سقط وبقت لي سدخيني وا وبراسي تا وكيزوزر قبريا أو زا خواي جورة سبحانه وتعالى ربك أفركان دلي إيه ولا الدنيا قالت ده مو إيمان دارن ده كده نقول ربنا آمنا فاغفر لنا إيه وأوانة كردوا نشان يعني تانا وتشرتان ليددان ده أورو من أول يان خوش أو أمن أروان برد بهاشتي ده تما شيء زي وامكن ده تما شيء زي خوتم بكن أو يبنديت ده يا زور زار يعني إنسان إيمان دار كان للدنيا وده سفسندرين نوان ما في أم بيشود ذكري حقي أم بينا بندى لبزوك ترين ما في جيان بيبش ذكري بند ذكري زنداني ذكري در ذكري إيش أم بينا أدري أنا زوج زلدي مي كبر لبرو إيمان دار الله توري شيء ندراشي أما الورد ناقري منك نخوب يعني دميني كبر أهل التزامات على دوام ولي ناقري سبحان الله يعني قال تيام بيدك بلام أو دعاء أبوه أو يكل قيامة خواي قرب يام فرمي إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون هكذا دنيا إنساني ما دار دي ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين خواهي قرر جفر من أورو أمن باداشتم دانا وبهوي أو آلاميك قرتيان وبراستي أوان هرخويان سركوتو يعني يقرر شتاني كإنسان سرديخي أو إيك برواد بخواهي قبره بي أو شتاني بيك بتماعي أو إيك خواليت خوش بيو رحمة بيه بكا ابن كثير رحمة إخواه لبي لو نزايا خواهی گوره وصفی چه دکه اوانه که خواهی گوره خوشی ده بین اوانه خواهی گوره خوشی بسته نیسان ایمان دار خوشی بسته خواهی گوره سبحانه و تعالی بلام اهلی شیطان و اهلی کفن رچان لی ایمان دارن تو لوت اوشتانه که خواه داینا پی خوش رو بکره بگوتره او دجی اوه اوه که خواهی گوره پی نخوش رو بکره و بگوتره همو اوانه دکه و داری سبحان الله لیه اوانه دجمنی خواهینه و انسان ایمان دارش خوشی بسته خواهی گوره اوانه کرنا و ناخوشی دان تنها رویان لخواهی گروه لگر اوی که اهم و ازیت و آزارد راینا کسی رویان لخواهی گروه برنجر رایا رای خواهی گروه هم برنده هایا هنگاو بانگانو دو پیغمبر ساسمات برنبر اهم و زد مستمیلیان کرایا هر گویتان ربنا فاغفر لنا ربنا اغفر لنا و رحمنا داوی مغفرتو رحمت اگلی شیخ سعدی ده فرمی او دعای اماجب وی دکات که لكوتاي دري خير الراحمين الشناوي كإيمان دار تنهاي وي برحمة إخوائه نك بكر ذا وكان إخوما شو بكر ذا وكان ما نسيني رجك بيغمبر صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده شوين بوي كالله يوجاني محمد بدستا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم إنسان سن إلا دي بخواي قرب خالق بغيري قد جرام لن ينجو أحدكم بعمله إذ كام قل إيوا رجك كامت مغرور نبي بني جكت بروجكت بصدقه وبخشي نكت بحج عمركت بذكر القرآن خي نكت بخواي لروج قيامتي بكر ده وكان ترز قاردنا بلا حساب خواي قبله قالوا ولا أنت يا رسول الله توش أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قالوا بيغمبر خواي أتوش فرمي أمنش إلا أن يتغمدني الله برحمه فضل إلا قال خواي قال برحمه خوي دام بوشي كواتا إنساني ما دار دزاني كذا استباشتي برحمتي خواي بكر ده وكان خوي نيا أو زكت شو باشتي شوير ده باشت در زکان بپی کرده وکان کات لیا انسانی مانده تنها یوای بسیا یوای برحمتی خوای گوره بتمای کرده وکانی خوی نه بکرده وکانی خوی مغرور نابی مش او کرده وانی تو خوی همویل صدق دانی صدقه هیز ناکه خوره با هیز نیا اتو چند نبادستی خوار را دوستی ایو دو پی خوای گوره تو تایت تو چند را دوستی آره خیر لبردستی مسئولشی یا نبادر کی مسؤول شي لبينا وش تشي كم بساعات راد دقري بساعات يعني لما ركيت شي شاقر دشي لبرامبر بارش كم هش ساعات بس 650 راد

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيداد خوينت باشان فويان بيدادكات باشان ببيتوانا دست دهينت بلا شيدا لسرو دموتاوية و دست بيدكات تا اندامكاني تري لاشي امكارا سيجار انزام دادات.

سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

0: أكبر
1: سبحان الله سيوسيجر الحمد لله سيوسيجر والله أكبر سيوتوارجر هركسيك كاتك كبيت بو سرجيقاكي أما بخوينت باش ترابوي لخزمتكار بيوستي بخزمتكار نابت الله

پنا دگرم بوش توا و کانی خدای جورا لخشمو سزايو لخرابي بندكانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام

هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله سرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ولا هم هنا كان يخوش بيقل بهندي الدرياء وكفكان يشبه لها مستيك رايسر زبيدا

ويسبح الرعد بحمده والملائكة ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيسبح

خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله

رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوه.

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا

أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا

عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم

الله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به

الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز.

بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق

كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا

يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا

الله رزقها ويعلم مستقرها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم

وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إن

جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا

فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال

مدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون

المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفق.

أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي

ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسكم

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك.

نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو

وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر

وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا